0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق كلما

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول،
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنكون معاكم ان شاء الله كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10. يوسف التهامي وفانا إمام. يوسف لسه أجازة النهاردة كمان بس إن شاء الله قريب جدا جدا هيرجع ويكسر الدنيا. 015-595-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3-8-35-022. نبدأ يومنا إن شاء الله كده حلقة يوم الحد. طمنوني عليكم قولوا لنا يعني قولوا لي أخباركم إيه، عملتوا ايه في الويكند، كان لذيذ ولا ايه، سافرتوا ولا لا. الناس بتلحق دلوقتي تخطف لها كده اخر ويك اندين موجودين في شهر 8 كده، اللي ملحقش يصيف يحاول كده ياجز اليومين دول يستمتع بحلاوه الصيف. ويلا بينا نسمع فيروز ونرجع بقى نقول لكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

بدأنا يومنا بفيروز كالعادة، سمعنا أغنية البوسطة. نقول لكم دلوقتي بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. في القاهرة العظمى هتكون 35، الصغرى 25 درجة، اسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، مطروح العظمى 31 الصغرى 23، سوهاج العظمى 39 والصغرى 25، قنا العظمى 40 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 42 والصغرى 27 درجة. توقعات النهاردة للأجواء يوم الحد، الجو هيكون مائل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة، رطب نهارا، مائل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع نشاط رياح ليلا يعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الحنك. تفهمين لما أقفل على نفسي وأنا بتكلم أنا في مرحلة يا جماعة صعبة جدا. إن شاء الله هصحى بإذن الله هصحى. طيب لكل الناس اللي بتبعت لنا مسجز، والله العظيم السلام بيوصل ليوسف بالاسم واحد واحد، هو بيسلم عليكم كلكم كلكم، بشكركم جدا جدا جدا، إن شاء الله هيجي بنفسه ويشكركم كلكم بإذن الله بنفسه كده. لسه مكملين معاكم ولسه عندنا شوية أخبار لطيفة كده. عايزين نرجع بقى للحد العبسي بقى، نرجع بقى ونخلي يوم الحد ده كده إيه يوم عبسي، بما أننا بنبقى لسه محدش عارف يفوق في أول ساعة كده في اليوم، فهنقلكوا أخبار عبسية شوية كده إيه نلطف بيها الأجواء. 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3835-022. سيبكم على مسار إجباري ونرجع معاكم صباح الفل.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
3: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

0: الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وعايشين صباحنا. ومعلش يا منصور والله ما كانش قصدي خالص, يعني مش قصدي خالص خالص خالص, يعني فاهم مش مقصوده, بس صباح الفل دي ممكن تكون رساله الله اعلم, بس يعني عايز تتناسى الموقف حصل خير. عبد الرحمن كمان بيسلم علينا, صباح الفل عليك يا عبد الرحمن, صباح الفل ايه, صباح الفل عليك اسلام, حاضر يا اسلام والله. هو كمان بيسلم عليك, كل سلاماتكم بتوصل يوسف والله, هيسلم عليكم واحد واحد. ماشي عايزين حاجه لرامي صبري, رامي صبري معانا بعد اللينك ده على طول. في كمان دكتور عبد الله, صباح الفل عليك يا دكتور, صباح الفل والله كده وشرب قهوه انتهت حلول الارض. مفيش حاجه الواحد ايام كده بيصحى مهما يعني خد الكافيين اللي في الدنيا كلها, لو جسمك قافل خلاص انسى. اوقات كده بيبقى النوم هو الحل, بس هنحاول على قد ما نقدر نزق مع بعضينا. هو ده بيبقى موديوم الحد كده, بيبقى لو انت مش فاهم انا عايش ومش عايش, انا صاحي ومش صاحي. هنشوف بس ربنا يسهل. واللي هو صباح الخير يا جماعه, وصباح الخير وانت بتعمل بيدك كده اللي هو بالراحه صباح الخير, واحده واحده لسه بنبدا اليوم. ماشي تعالوا نبدا اليوم كده بخبر طريف شويه ونرجع ايام الحد العبسي كده. في خبر انتشر الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا عن موظف كوري قرر ان هو يفتح بالصدفه كده يشوف ملخص تحركاته على جوجل مابس اخر 12 شهر. هو قرر اللي هو كان قاعد زهقان, قال لك انا عايز اشوف اخر 12 شهر انا تحركاتي كانت عامله ازاي على المابس, بهدف ان هو يفتكر الخروجات والفسح والايام الحلوه ويبقى مبسوط كده ان هو ايه, حاسس انه انتج كده وراح اماكن كتير وراح هنا وراح هنا واستمتع ويقول كده ايه الحمد لله والله كانت ايام لذيذه. المشكله بقى ان هو اكتشف ان الخريطه كلها ما فيهاش غير مسارين رايح جاي من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. حزن مش طبيعي. وبيقول كمان حتى السفرية الوحيدة اللي سافرها خلال السنة اكتشف ان هي كانت مأمورية تبع الشغل, يعني ما كانتش سفرية مثلا هو مظبطها مع صحابه او حاجة او اجازة, لا حتى السفرية يعني لما خرج من المسار خرج على حاجة ليها علاقة بالشغل. الموظف الكوري ده نزل الصورة كتب عليها انا اكتشفت ان حياتي عبارة عن دايرة مغلقة بين البيت والشغل. وفعلا نزل الصورة, والصورة كانت منتشرة على السوشيال ميديا ان هو عامل زي دايرة كده معلم, دايرة حمراء اللي هو ما بيلفش غير في الحتة دي خلال السنة اللي فاتت دي, هو من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. الراجل اتخض ما صدقش نفسه. اوقات كتير كده بنبقى اللي هو ايه, نقعد نفتكر احنا انجزنا ايه السنة اللي فاتت دي, ونقعد بقى نكتب ده انا عملت كذا ورحت كذا والدنيا اتغيرت في كذا وغيرت شغل وتعرفت على حد جديد وعملت كذا وعملت كذا. بتبقى محبطة جدا لما تيجي تفكر كده نتاج الفترة اللي فاتت دي وتلاقي انه ولا حاجة. بني ادم بطبعه دايما عايز اكتر, ودايما طماع, ودايما عايز يحس ان هو حس بالانجاز وعمل حاجات. مع ان احنا لو فكرنا المفروض ان احنا نحمد ربنا, يعني الموظف الكوري ده احمد ربنا ان في بيت اصلا وفي شغل. يعني طبعا ليه, لان هو الواحد بيبقى دايما بيقارن نفسه باي حد تاني, بص ده الشخص ده راح فين وعمل ايه ومش عارفه ايه وسافر البلد الفلانيه وراح المكان الفلاني ميمي, وانا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. نقول الحمد لله يا جماعه, الحمد لله على كل شيء, كويس ان في بيت وفي شغل والله العظيم الحمد لله على كل شيء. كل ما نحمد ربنا كل ما يحقق لنا كل اللي احنا نفسنا فيه. وكان في بوست برضو منتشر على انستغرام, الناس ايه مكتوب كده في الستوري كل اسامي محافظات مصر, والناس بتعلم جنب المحافظة اللي زارتها, وما شاء الله والله ناس كتير قوي بتبقى تقريبا معلمة على المحافظات كلها. وانا كان بقالي فترة والله بطلع اقول لكم عايزة اعمل لفة على محافظات مصر, نفسي في كم مكان كده نفسي أروح. فإن شاء الله هعمل الموضوع ده ونكبر الخريطة وما نيجي نتفرج كده نحس إن إحنا عملنا إنجاز. قولولي يا جماعة لو في مكان نفسكم إن أنتوا تروحوه، مش عايزين نصعبها بقى والبلد الأوروبية الفلانية والبلد العلانية، لا خلينا كده على قدنا وعلى قد الحفنة نمد رجلين، حاجة في متناول الإيد كده. في مكان معين نفسكم تروحوه، يعني اللي هو قبل ما تخلص السنة دي، اللي هو أنا عايزة أزور المحافظة المعينة دي أو المكان المعين ده، حتى في يعني مكان في بلدنا. أوقات كده كتير نقعد نقول يعني المكان ده في بلدنا وإزاي ما نروحوش، إزاي الأجانب تبقى كلها بتيجي من بلادها وتسافر كل ده علشان تيجي تزور المكان ده اللي هو جنبنا أصلا، بس إحنا مش مهتمين بيه. دايما كده بنبقى إيه، مهتمين بأي حاجة بعيدة عننا ونسيب الأجانب هم اللي مهتمين وشايفين أكتر كل الأماكن الجميلة اللي عندنا. فبعتولي وقولولي فين المكان اللي نفسكم إن أنتوا تزوروه. أهو حد بعت لي وبيقول لي الأقصر، أنا كمان نفسي أروح الأقصر جدا، لا رحت الأقصر ولا أسوان. أنتوا متخيلين؟ أنتوا متخيلين؟ والله العظيم يا حبيبتي والله تنورينا. وصال بتقول أجي من ليبيا مخصوص علشان أروح الأقصر، أنتي تنورينا يا وصال والله حقيقي. يعني أنا خديني معاكي بقى، خديني معاكي عشان أنا كمان يعني عيب قوي إن أنا بقى يعني ما رحتهاش. ناس تبقى بتقعد تحكي ومش عارفه ايه، والاقصر اكيد رحتي الاقصر ولا ايه اللي اكدها؟ ليه بتحسسوني ان ده كان في المنهج وفاتني؟ فان شاء الله اروح الاقصر، وعايزه اطلع اسوان جدا جدا، عايزه اطلع سيوه كمان، نفسي نفسي نفسي اطلع سيوه. ممكن الناس اللي طلعت سيوه تديني شويه نصايح كده، احسن وقت لسيوه امتى؟ احسن شهر في السنه يعني، قولوا لي الشهر كده الواحد ايه يطلع فيه سيوه. في مين تاني هنفش غلنا؟ والله يا مها ما بصي الواحد مش قادر. احنا النهارده حلقه عباسيه جميله خفيفه نزق بيها اليوم كده ونبدا بيها الاسبوع. قولوا لي يا جماعه وابعتوا لي على 015-5952-1006 ايه المكان او المحافظه اللي نفسكم ان انتوا تزوروها وان شاء الله ناويين تعملوا كده. قولوا لي برده طالبه من الناس اللي راحوا سيوه، يقولوا لي اروح سيوه امتى احسن وقت ليها في السنه. نسمع رامي صبري زي ما كنتوا طالبين ونرجع نكمل معاكم على طول. لسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759 492 298.

0: صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيع لك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الشاي يا نجم.
3: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
2: ده فارس فارس.
3: روح هاتلي مزياتا، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سواء أنا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وإنتوا إيه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك إن كنتوا إخوات. إيه ده؟ ده إنتوا إخوات. هو إيه المشكلة؟
2: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: أعرف اللي يخلصها لك وإنت في مكانك. هتدخل على الأبليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عاملة التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
2: أيوة يعني.

0: متاحة على تيكت مارشي. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كان معانا خبر لموظف كوري قرر ان هو يبص كده على جوجل مابس الخرائط ويشوف خلال السنه اللي فاتت دي هو راح فين، عايز كده يبسط ويفرح بالاماكن اللي هو لفها خلال السنه اللي فاتت او المشاوير عامه اللي راحها. يعني لان هو هم كانوا مسارين ما طلعش منهم، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ولما كان في خط بس كده خرج من المسار كانت سفريه، وافتكر ان السفريه دي كمان كانت تبع الشغل، فكان عامل بوست بائس جدا بيقول انا مش مصدق نفسي ان انا اكتشفت ان انا حياتي بتدور في دايره مغلقه، وحط فعلا فيديو كده على جوجل مابس وهو عامل دايره كده، هي الدايره دي حياته بتدور حوالين الحته دي. وكنت بسالكم ايه الاماكن اللي انتوا نفسكم تروحوها، حاسين ان انتوا محتاجين تروحوا الاماكن دي، مش شرط تكون بلاد بره مصر، بس اماكن جوه مصر انتوا لسه ما زرتوهاش وحاسين انتوا محتاجين

تزوروها. عيب نبقى مصريين وما رحناش المكان المعين ده اللي ممكن يكونوا فيه سياح كتيرة جدا بيقولنا من بلاد كتير علشان يزوروه وإحنا مشوفناش المكان ده. طيب ندى بتقول أنا غالبا لو بصيت على المابس عندي هيبقى مثلث من البيت للشغل للسوبر ماركت للبيت للشغل. صباح الفل صباح الفل. في برضو حد بعت لنا بيقول طيب يا فرنا اعمل انا ايه بقى، انا شغلي اونلاين وشغال من البيت على طول، انا غالبا هتبقى نقطه واحده بس في الخريطه. ده عايزه اقول لك حاجه بقى، ان انت عندك ميزه عظيمه. عارفين الناس اللي بنشوفهم بقى قاعدين على البحر وفاتحين اللابتوب وقاعدين في الكافيه الفلاني وفاتحين اللابتوب وهم قاعدين بيشتغلوا، بقول لك الناس دي بتشتغل ايه؟ انا عايز الشغلانه اللي الناس دي بتشتغلها، اللي هو انا اصحى من النوم النهارده كده اشوف انا نفسي اشتغل منين النهارده، فين مكتبي يبقى موجود فين النهارده، اي حته في الدنيا. يعني انت عندك ميزه ان انت كل يوم تشتغل في حته معينه من مكان معين، بس برضو لازم يكون المرتب يعني بيساعد على التنقلات دي كلها. بس مش مشكلة، مش لازم يعني تروح على البحر وتسافر ومش عارفة ايه، انزل اقعد في جنينة لذيذة وجرب كده ان انت تخرج بره البيت لو انت شغلك اونلاين. بجد الفيو اللي قدامك بيفرق كتير، بيفرق كتير في نفسيتك وفي ان انت تنتج وتشتغل وتركز. كل ما الدنيا كده تبقى الفيو لذيذ قدامك كل ما الدنيا تبقى ألذ. احمد ربنا ان انت شغلك اونلاين. والله في ناس يعني الحمد لله الشغل في المكتب، الواحد بيحاول يجيب اي حاجه على المكتب كده يزين بيها المكان يحس ان في تغيير. فانت استغل فرصه ان انت شغلك اونلاين وممكن تشتغل من اي مكان. في خليفه بعت لي بقى، ميرسي خليفه جدا على الصور الخطيره دي. كنت بسال ان انا عايزه اطلع عايزه اطلع سيوه، ما طلعتش سيوه قبل كده ونفسي اطلعها، وكنت بسال لو حد طلع سيوه انسب وقت في السنه امتى، فهو قال لي من شهر 11 و12، هو شهر 11 و12 انسب وقت ان الواحد يطلع فيها سيوه. لازم والله ان شاء الله باذن الله انا حطها في الخريطه. وبعت لنا صور عظيمه عظيمه. انا عندي كل والله عندي اسامي الاماكن كلها وكل حاجه، يعني ان انا باخد الخطوه مفيش، بس ان شاء الله قريب. في حد تاني برضو بيقول لنا صباح الفل، دي اسماء، اسماء بتقول نفسي قوي اروح مرسى علم. مرسى علم من احلى الاماكن اللي ممكن الواحد يروحها بجد، من احلى الاماكن. يعني حلاوه مرسى علم ان فيها اماكن كتيره جدا لسه ما اتلمستش، ويا رب تفضل كده. يعني اماكن دي بس بتبقى صعوبتها ان لازم يكون معاكي عربيه او في عربيه هناك، حد من هناك يبقى عارف الاماكن دي يوديكي ليها، لان هي اماكن طبيعيه ما اتلمستش ولا فيها اوتيلات لسه ولا فيها اي حاجه. بتوصلي للمكان ده تقعدي بقى تستمتعي بيه، فدي من احلى الحاجات اللي في مرسى علم بصراحه. في مين تاني حد بيقول طب انا نفسي اروح اي حته قبل ما الصيف يخلص. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. حطها في دماغك كده وحطها اولويه ان انت محتاج تسافر قبل ما الصيف يخلص، وشوف اي حاجه قريبه ليك، اي ميه في اي حته يعني. اي شويه بحر روح اقعد قدامهم كده شويه بس تحس ان انت حصل الواحد صيف يعني. طيب في مين تاني حد بيقول اه نفسي اروح اسوان جدا جدا. انا كمان للاسف ولا الاقصر ولا اسوان. نروح مع بعض، يلا نروح مع بعض، يلا بينا والله نروح مع بعض الاقصر واسوان. انا مهايبره النهارده، المهم عايزه اسمع. حاضر ماشي، اجيب لك ناس. مين اللي بعت المسج دي؟ طمنيني عليك يا بنت خالتي. اه ده بودي، ازيك يا بودي عامل ايه؟ طيب هي مش طمنيني يا طمنيني بالطه. مش قادره والله مش قادره، في حاجات كده لما بشوفها ما مش قادره. صباح الفل عليك يا بودي. انا الحمد لله بخير، الحمد لله ان شاء الله انت كمان تكون بخير. ايه بتقول نفسي جدا اروح راس صدر. راس صدر برضو جميله جدا، وميزتها ان هي برضو مش بعيده قوي، يعني هي بالنسبه للناس اللي ساكنه في مصر الجديده مدينه نصر تجمع الحته دي هي بجد ولا حاجه بالنسبه لهم، مشوار يعني كده ساعه ولا حاجه. بالنسبه بقى لو انت ابعد من كده هي ممكن تبقى بعيده شويه، لو انت ابعد من كده ممكن برضو العين السخنه تكون اوبشن لذيذ، بس هي غالبا راحت العين السخنه نفسها ان هي تعدي على راس صدر.
راس صدر برضو جميلة جدا. اسلام بيقول سفرية دهب هي المزاج والفرحة اللي بستناها. صباح الفل عليك يا اسلام، حلو قوي ان انت يكون عندك المكان اللي بتهرب ليه، اللي دايما بيبقى المكان اللي ده لازم اروح المكان ده اشد الفيشة، فكرش في اي حاجة، واحد يعمل ريستارت كده لحياته والمخ والجسم وكل حاجة وترجع تاني. فدهب من الأماكن بصراحة ونويبع والحتة دي اللي الواحد ممكن يعمل كده. بس تقول لي يا إسلام شكلك رحت دهب قبل كده، قول لي لو في أماكن تانية برضو ما زرتهاش وبتفكر إن أنت عايز تزورها. طيب محمود جاويش صباح الفل، قريب إن شاء الله بإذن الله يوسف يكون موجود وهسلم لك عليه طبعا. مش في برضو مها، يلا يا مها نروح مع بعض سيوة. مها كمان عايزة تروح سيوة، تقول اه في الشتاء. مها في الشتاء شهر 11 و12 ده انسب وقت ان الواحد ايه يروح سيوة. مش زورتي قصر عيشة فهمي في زورته قبل كده. ايوه يا جماعة يلا بقى عايزين الاماكن اللي في مصر اللي موجودة حوالينا واحنا ما رحناهاش، مش شرط تكون محافظات او حاجة، أماكن في محافظات، حاجة معينة، مكان معين، متحف معين كده مش معروف قوي، ناس معينة قوي اللي عارفاه يقولوا لنا عليه. تعالوا يا جماعة نفيد غيرنا ونشوف الأماكن زي ما بيقولوا على سوشيال ميديا هيدن جيمز، الأماكن المستخبية قوي بقى اللي هي جميلة قوي والمفروض إن الواحد يزورها. بعتولي على 015-5952-1006 اللي كان عايز حمائي يشتغل دلوقتي حالا اهو، لسه مكملين معاك وعايشين على صباح، عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مفيش فايده

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: كسبان كسبان عشان ليك 50% زيادة على بقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد تطبق شروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل الوكيل الرسمي لكوندور في مصر اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي رقم الضريبي 100-402-151
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك الرقم الضريبي 312 515 154

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة،
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعت لكم تاني ولسه مكملين وعايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدا دلوقتي معاكم الساعه الثانيه من برنامجنا. الساعة الأولى بعتولي كل الأماكن اللي انتوا نفسكوا تزوروها في محيط مصر، يعني احنا مش بنتكلم بقى اللي هو البلاد اللي انت بتتمنى تسافرها برا مصر، لا الأماكن اللي هي في بلدك وانت لسه ما زرتهاش. ناس كتيرة جدا زارتها وشافتها، وممكن يكون أجانب كتير شافت الأماكن دي وانت لسه ما رحتهاش. ففرصة بقى النهاردة يا جماعة ان انتوا تحطوا الموضوع ده في دماغكوا وتنفذوا بجد، ما يبقاش مجرد أمنية اللي هو أنا نفسي في مرة أبقى، لا خد خطوة كده النهاردة وابتدي فكر المكان ده يتروح أنسب في وقت إيه؟ طب أنا إمتى الشهر ده ممكن يكون عندي أجازات ولا لأ؟ طب أزبط لها من دلوقتي. التخطيط هو ده اللي هيوصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها. ومن هنا نخش على موضوع الساعة التانية، فكرة التخطيط وفكرة إن الواحد يبقى عايز يعمل مشروع معين وعايز وعايز وعايز. في حاجة بقى بتفرق بين الشخص اللي عايز ونفسه يعمل والشخص اللي بينفذ فعلا. يعني الشخص اللي عايز ده تقعد تتكلم معاه يقعد يقول لك انا نفسي اسافر المكان الفلاني ونفسي بقى افتح المشروع الفلاني ونفسي. طب انت كل الامنيات دي ليه ما حققتش حاجه منهم؟ مش عارف، او يعني لا ان شاء الله انا ناوي بس مستني الوقت الصح. مستني الوقت الصح ده اللي هو امتى؟ لا لازم بس عشان افتح المشروع الفلاني ده اكون درسه كويس واكون عارف انا داخل على ايه وانا مش عارف. طب انت ليه مش بتعمل ده دلوقتي؟ لا ما انا هعمله. اوقات يا جماعه الواحد بيبقى من كتر ما هو خايف من الفشل واول حاجه بيفكر فيها الخوف من الفشل يفضل واقف في مكانه وبيعملش اي حاجه اي حاجه. ناس تانية تبقى بتفكر انه طب ما انا ممكن انجح ويبقى باصص على الدنيا هتحصل يبقى شكلها عامل ازاي لما انجح مشروعي ده، لما ينجح الحاجه المعينه دي اللي عايزه اعملها ونجحت يا نهار ابيض، ويبقى دايما كده باصص على الحاجه دي وعنده امل ورايح ناحيتها والحاجه دي هي اللي بيشجعه. ناس تانية ممكن تبقى بالنسبه لها لا انا شايف الفشل وخايف منه، من كتر ما انا خايف منه مش عايزه اجي جنبه. طب ما هو انا لو قررت اعمل كده وفشلت لا انا هتدمر. طب وليه تتدمر؟ ما انت عمرك ما هتعرف انت هتنجح في الحاجه دي ولا لا غير لما تجربها. اللي ما جربش عمره ما هيعرف، هيفضل طول حياته يقول ماذا لو كنت سافرت البلد الفلانيه وبدات حياتي، ماذا لو كنت اتجوزت البنت المعينه اللي انا كنت بحبها طول عمري ومش عارف ايه. طب ما هو انت مش هينفع، هتفضل واقف في مكانك وتتخيل حياتك لو كنت خدت الخطوة المعينة. بس انت الواقع بيقول ايه؟ انت ما خدش اي خطوات، انت واقف في مكانك ماشي مع الرياح زي ما توديك زي ما تجيبك، واختيارات الحياة زي ما هي عايزة توديك وتجيبك. انما انت عملت حاجة لا للأسف. ليه؟ لانك خايف من الفشل. ناس كتيرة عملت وما خافتش من الفشل، وفي ناس كانت بتحمد ربنا تقول أنا عملت الحاجة دي والحمد لله أنها فشلت. ده اللي أنا عايز أتكلم عليه النهاردة. إيه الحاجة اللي أنت كان نفسك تعملها وفعلا حققتها وفشلت وقلت الحمد لله أنها فشلت؟ لأسباب كتيرة جدا، أسباب كتيرة قوي قوي قوي. إن أنت ربنا لما فشلت حطك على طريق تاني وداك في سكة تانية انت ما كنتش تتخيلها، وده اللي بيحصل مع ناس كتيرة قوي. قصص كتيرة قوي تقول لك انا طول عمري كان نفسي اعمل كذا وبمشي في الموضوع وبحاول ان انا ادرسه واعمله وكل الكلام ده، وبعدين الاقي الدنيا فشلت. بس انت طول ما انت بتحاول انت بتروح اماكن، بتعمل حاجات، بتقابل ناس، بتتعلم حاجات، شخصيتك بتتغير، بتتعلم حاجات كتير، وفجأة في خلال الرحلة دي تلاقي ان انت الحمد لله ان الموضوع ده فشل، لان انا لقيت شغف تاني مثلا، لان انا في خلال الرحلة دي اتعرفت على شريك حياتي مثلا، لان انا في خلال الرحلة دي اكتشفت ان انا لا منفعش في ده، انا انفع في حاجة تانية ونجحت فيها ووصلت لمراتب عالية جدا فيها، واللي هو يا وتقعد تحكي القصة دي وبجد تلهم ناس كتير قوي، تلهم ناس كتير لحاجة واحدة، ان انت لما يبقى نفسك تحقق حاجة عمرك ما هتعرف هتنجح ولا تفشل غير لما تشتغل عليها. واوقات كتير حاجات بتفشل في حياتك لمصلحتك انت، مش اوقات، هو ده الصح يعني، دي حاجة فاكت، ان لما بتفشل في حاجة ده بيكون في مصلحتك انت. اوقات كتير بتلاقيها تقعد تتكلم كده وتقول طب ليه، يعني انا ليه حابب الحاجة الفلانية دي جدا وهي مش عايزة تجيلي؟ علشان في حاجة احسن ربنا شايلها لك. لسه والله امبارح بسمة كانت بتحكي لي على قصة كده، بسمة ريحان صاحبتي وزميلتي في نايل اف ام هنا، تحكي لي على حد من صحابهم كان جات له فترة كده كان على طول حياته كلها عبارة عن دراسة وشغل ودنيا جد جدا، وبعدين فجأة حس ان هو ايه ده، وانا فاتني قطر الجواز ولا ايه، انا عايزة ابتدي بقى ايه اركز وادور على حد يكمل معايا حياتي يشاركني حياتي. وقعد فترة طويلة جدا مش مركز غير في الموضوع ده، بيدور على عروسة من الآخر، قاعد بيدور حواليه ويبص ويشوف وبتاع، لحد ما جاله حالة من الإحباط مش طبيعية وقال لك لا أنا خلاص أنا مش نصيب إن أنا أتجوز، أنا هكمل في دراستي وهعلى في دراستي وهعلى في شغلي ومش هفكر في الموضوع ده تاني. وفعلا سافر بره مصر وكمل دراسته بره مصر، وهو بره مصر يشاء القدر إنه يقابل البنت اللي كان بيحبها في المدرسة، وسافرت ومعرفش يوصلها بكل الطرق، ولا كان في دماغه ولا على باله ولا أي حاجة، بس لما كمل في مسيرته واشتغل على نفسه وقرر إنه هو يركز في الحاجة اللي بيحبها، سبحان الله ربنا جاب له نصيبه وهو مش بيدور عليه. يعني لما كان قاعد بيدور عليه الموضوع فشل منه فشل ذريع، خلاص مسدود يا ولدي مش موجودة دلوقتي، دور وقت تاني. وسبحان الله ركز في حاجة تانية في دراسته وفي شغله، وسافر بلد تانية علشان يدرس حاجة أكتر ويزبط الدنيا أكتر، وفجأة قابل شريكة حياته. فحكولي يا جماعة إيه المشاريع أو إيه الحاجات اللي انتوا بتحمدوا ربنا إن انتوا فشلتوا فيها علشان لقيتوا حاجة أحسن منها. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6، وتقدروا تكلموني على رقم التليفون الأرضي على 3835-022. نسمع سميرة سعيد ونرجع نكمل معاك على طول.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: ويجولد الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي. محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الناس مبسوطه قوي بالقصه اللي انا حكيتها، قصه خطيره، بحب قوي انا القصص دي اللي هو فيه بلوت تويست كده اللي متبقاش متوقعه ونهايه سعيده عامه. يعني بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الخطط والمشاريع اللي كان نفسنا نعملها وفشلنا فيها، او عملناها وفشلنا فيها وبنحمد ربنا ان احنا فشلنا فيها لان هي ودتنا حتت احسن بكتير، خلتنا نكتشف حاجات تانية، غيرت مسار حياتنا، حاجة انت كنت اللي هو بتحلم بيها وبتتمناها ونفسك ان انت تعملها ومش لاقي، خلاص ما لقيتهاش وفشلت معاك، سبحان الله بتلاقي حاجة احسن منها جايالك بعدها على طول. في حد بعت لي مسج بيقول صباح الفل، والله القرار اللي انا الحمد لله مبسوط ان هو ما تمش، ان انا كنت بحاول ادور على كان في ايه كان في بيحاول يعني هو يكون على علاقه بانسانه معينه كان بيحبها وكان عايزها جدا، بيقول سبحان الله لما سبتها لقيت شريكه العمر وكمان بدات كل المشاريع اللي كان نفسي اعملها. سبحان الله يا جماعه، والله في حاجات كده الواحد بتبقى وقتها تحس انها اخر الدنيا، انا قاعد حاطط كل املي كل تركيزي في الحاجه دي، الحاجه دي لو مشيتش انا حياتي هتقف خلاص، وبتبقى حاطط كل مجهودك وامالك كلها واقفه على الحاجه دي، الحاجه دي ما تمشيش وبتحس باحباط مش طبيعي وبتبقى بتفقد الشغف في كل حاجه ومش عايز تعمل حاجه وعايز تستخبى، مش قادر تكلم حد ومش عايز تواجه حد عشان يقولك شفت قلت لك مثلا ما تعملش كذا، قلت لك مش عارفه ايه. وسبحان الله بعد ما الحاجه دي بتفشل بتلاقي ان ربنا كان سايب لك حاجه احسن منها بمليون مره، وتقعد تقول الحمد لله ان الحاجه دي فشلت لان عمري ما كنت اشوف الحاجه دي. يعني لو قعدنا فكرنا كده هنلاقي ان حكمه ربنا في الحاجات اللي مش بينولها لنا، تقعد تدعي ربنا وتقول يا رب انا عايزه الشخص الفلاني ده بعينه، هو ده اللي انا هتجوزه، يعني ما فيش، انا مش شايفه غيره. لا، الموضوع ما يمشيش خالص، تقعدي بقى متضايقه ومكتئبه وبتاع مش هتوصلي لحاجه، عيشي حياتك تشتغلي على نفسك تلاقي ربنا شايل لك حد احسن مليون مره من اللي انت كان نفسك فيه، هو نصيبك هناك سبحان الله. وقيسوا بقى على كده قصص كتيره جدا جدا جدا من حاجات احنا كنا بنتمناها وبنحمد ربنا ونقول يا نهار ابيض ده انا تخيلوا بقى بهبلي لو كنت عملت زي ما كنت عايزه مثلا، سبت البلد ومش عارف عملت ايه ورحت فين وجيت منين، كان زماني دلوقتي مثلا مش فاتحه المشروع الفلاني ومش ناجحه النجاح ده كله ومش عارفه ايه وما كنتش وصلت للي انا فيه. حاجات كتيره قوي لازم الواحد برضو يبقى قاعد كده مع نفسه يفتكر الحاجات، القصص الفشل اللي كانت بالنسبه له قصص فشل بس هي في حقيقه الامر نجاح، انت عديت بالمرحله دي ولما ربنا شافك بتتعب وبتشتغل وعايز تحقق حاجه حقق لك حاجه احلى مليون مره من اللي انت اصلا كنت بتحلم بيها. فكره الخوف من التجارب دي مشكله كبيره جدا، يعني للاسف النوع الشخص اللي بيخاف من الفشل فهو قاعد في مكانه، فهو يعني مش قصدي حاجه والله بس في ناس عايشه العيشه دي ومبسوطه وسعيده جدا، بس حد مثلا شغال في الشركة الفلانية بقاله أكتر من 20 سنة، هل هو مبسوط؟ لا مش مبسوط. طب أنت ما بتتحركش ليه؟ لا خلاص بقى أنا هاجي دلوقتي وأغير المكان، أهو ده نصيبي أنا هفضل قاعد، افرض رحت مكان تاني ومعرفتش أبقى في نفس البوزيشن ده، افرض المكان التاني ده كان أوحش من اللي أنا فيه، طب لا يبقى أنا أرضى باللي موجود. طب ما أنت هتعرف منين؟ هتقعد تقول افرض وبعدين، عمرك ما هتفهم ولا تتعلم غير لو أخدت الريسك. بس هل أخدان الريسك ده برضو كله في فوائد؟ لا في عيوب برضو، يعني برضو الواحد لما يجي ياخد ريسك يبقى درسه شوية بس صغيرين، لأن اللي شغالين عمال على بطاقة يلا بينا نجرب مش عارفة يلا بينا، لا في طبعا ندم كتير ممكن يحصل وفي خسارة فادحة ممكن تحصل، بس لازم في مرحلة، مش مرحلة واحدة كمان، في كذا مرحلة في حياتك لازم تاخد ريسك معين، لازم تنط كده زي ما انت في الموضوع اللي هو لا انا انا انا انا انا هخش كده وابدأ واشوف الدنيا هتمشي ولا لا. وفي خلال الرحلة بتبص تلاقي ان انت لو ما كنتش خدت الخطوة دي ما كنتش هتوصل للمكانة اللي انت فيها دلوقتي، كنتش هتتعلم كل ده، ما كانتش شخصيتك هتنضج وتبقى اللي هو تتعلم كل الحاجات دي وتقابل الناس دي، عمرك ما كنت هتقابلهم وانت قاعد في مكانك او انت في الحتة اللي انت كنت عايز تروحها ومبسوط بيها جدا وشايف ان انت ده المكان الاصلح ليك وهو ده الحاجة الاصلح ليك، بس لا ربنا بيكون شايل لك حاجة تانية احلى بكتير. لو كنت من النوع اللي بيجرب كتير ففي مميزات كتيرة جدا. فكرة المعرفة من اهم وامتع الحاجات، هي انك تبقى عارف اللي فيها، ان انت مش مثلا حد يجي يتكلم معاك تقول له انا كان ممكن اعمل لا انا عملت كذا وتعلمت كذا وكذا وكذا، انا خدت التجربة. فانت لما بتحكي عن تجربة وحاجات انت تعلمتها ودروس انت بتحكي بجد حاجة حقيقية حصلة ومتأكد خلاص انا شفتها وتعلمت منها كذا ورحت على سكة تانية، غير الشخص اللي يقولك كان ممكن اروح في لا كان ممكن ايه، ما انت متعرفش ايه اللي كان ممكن يحصل. ميزة كمان الخبرة، لازم بتكتسب خبرة، اي فشل في الدنيا هتكتسب فيه خبرة شئت ام ابيت، هتكتسب خبرة. ايه هي الخبرة؟ ايا كانت الخبرة ايه، انت عرفت ان انت عارف اقل حاجة، خدت خبرة ان انت السكة دي مش بتاعتك، دي الواحدة خبرة، عرفت انت تنفع في ايه وما تنفعش في ايه، ده اقل حاجة. ده غير طبعا الحاجات اللي انت بتكتسبها، الحاجات اللي بتتعلمها لما تخش في الموضوع قوي وتلاقي انه لا ده في دخانيق صغيرة وفي حاجات لازم اتثقف فيها اكتر وفي حاجات عمرك ما هتتعلمها غير لو عشت المواقف اللي انت عشتها دي. ففكرة الخبرة من الفشل دي ميزة مهمة جدا. الثقة، كل مرة بتجرب فيها حاجة اكتر كل ما ثقتك بنفسك بتزيد حتى لو فشلت فيها. سبحان الله، فكرة ان انت يجيلك احساس انك قادر تعمل الحاجة دي لانك عملتها، غير لما تبقى قاعد في مكانك مش عارف انت اصلا هتنجح فيها ولا لا. فكرة ان انت عملت الحاجة ده بيشجعك اكتر ان انت طب انا مدام عملت ده انا اقدر اعمل اكتر من كده واقدر اعدي المرحلة اللي بعد دي كمان واللي بعد دي، ولو جالي اي مشكلة في الدنيا هقدر ان انا واجهها. ففكرة الشخص اللي بيجرب كتير وما بيخافش من التجربة دي بتديله ثقة في نفسه اكتر من الشخص اللي بيخاف يخوض التجربة، بيفضل قاعد في مكانه وقلقان، وبيكون ده اصلا يعني نوع من انواع عدم الثقة في النفس، انت مش واثق ان انت تقدر تعمل ده، فقاعد في مكانك في الكومفورت زون تحمي نفسك من ان انت تجرب وتفشل. اصل الفشل لا انا نفسيتي بتتعب، طب خلاص خليك قاعد بقى، خليك قاعد لحد ما تتفرج على اللي حواليك عمالين بيحاولوا يفشلوا وبيكبروا عنك وانت قاعد في مكانك. لسه مكملين معاكم وعايز اعرف ايه الحاجة اللي كان نفسكم تعملوها وفشلت وحمدتوا ربنا ان هي فشلت، اتبسطتوا ان الحاجه دي فشلت لانكم لقيتوا حاجه احسن منها بعد كده، وممكن يكون الطريق اللي انتم مشيتوا فيه ده وداكوا على نصيبكم اللي كان مستنيكم.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7542 جنيه للبيع و 7508 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6600 جنيه للبيع و 6570 جنيه للشراء، سعر الجنيه الذهب ب 53416 جنيه، سعر الفضة عيار 999 113 جنيه للبيع 108 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
5: في اسهل من كده؟
6: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
7: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200221469.
8: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معاوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايوه يا جماعه بقى ادوني بقى شويه قصص كده لذيذه. بسالكم ايه الحاجه اللي انتوا كان نفسكم تعملوها جدا جدا وكنتوا حاطين امال رهيبه عليه، ولما الموضوع ده فشل قلتوا الحمد لله ان الموضوع ده فشل لان انا كان ربنا شايل لي حاجه احسن بكتير. ممكن يكون الموضوع اللي فشل ده وصلك لنصيبك اللي كان مستنيك. في ناديه بعتلنا بتقول انا بحمد ربنا المشروع اللي فشل كان جوازي الاولاني، مع ان انا كنت مضحيه بكل حاجه واقنعت اهلي بيه وكنت متنازله عن حاجات كتيره جدا علشان نكون احنا الاثنين مع بعض، وسبحان الله الموضوع فشل واتطلقنا. بس الحمد لله ان انا قابلت نصيبي بعديه على طول وقلت الحمد لله ان احنا مكملناش مع بعض. شوفوا سبحان الله يا جماعة، والله الواحد في وقت الأزمة نفسها، وبجد انا بقول أزمة لان هي بتبقى أزمة، احنا بنبقى مسمينها أزمة، احنا قاعدين في ضلمة لما في حاجة بنبقى اللي هو اشتغلنا عليها كتير وحطينا مجهود وحطينا وقت وابتدينا بقى اللي هو خلاص انا شايفة نفسي هناك خلاص، شايفة نفسي لابسة ايه وبعمل ايه وبكلم الناس ازاي ومش عارفة ايه، خلاص انا في المكان، وتلاقي الموضوع فشل بجد بتكون ازمة في حياتنا. بس لما بنكمل نحمد ربنا ان الموضوع ده فشل، سبحان الله بنلاقي ان احنا فشلنا في ده عشان ربنا شايل لنا حاجة تانية احسن. ممكن تكون في طريقك بتاع الفشل ده اللي انت مسميه فشل تعرفت على شخص شجعك ان انت تعمل حاجة تانية، فتح عينيك على ان انت مثلا تبدأ مشروع تاني، علمك ايه الغلطة اللي كانت او الحاجة اللي كانت ناقصاك في المشروع الاولاني فاشتغلت عليها ونجحت في المرة اللي بعديها. مواقف كتيرة جدا ونسبة

كتيرة جدا ممكن نكون قابلناها خلال الرحلة دي شجعتنا وودتنا للمكان اللي احنا عايزين نروحه فعلا. طيب في برضو حد بيقول كان نفسي ادخل كلية من كليات القمة، وكان طبعا ده طبعا هتلاقي الاهل كانوا اول ناس نفسهم في الامنية دي، بيقول للأسف ما جبتش مجموعها، ولما دخلت كلية تانية بحبها بس بمجموع مش كبير بقيت دكتور فيها. سبحان الله يا مصطفى، يعني شكرا جدا على المسج دي، لان انت فعلا بتبقى متخيل حاجة وبيبقى اللي حواليك برضو بيقنعوك بيها، لو انت لازم لما تدخل تخش كلية من كليات القمة ما ينفعش مش عارفة ايه، هو ده اللي حاجة اقل من كده، انت ما ينفعش تنزل عن كده. لما تيجي تبص على الحاجة اللي انت بتحبها وتشتغل فيها وتكبر نفسك فيها وتتعلمها اكتر وتدرسها اكتر، ممكن توصل لمنصب اعلى بكتير مما كنت الحاجة اللي انت اصلا كنت نفسك فيها. فسبحان الله، كل ما تفقدش الامل وتشتغل على نفسك هو ده اللي بيوديك للطريق الصح. طيب احمد صديق صباح الفل بيقول كنت مرة مقدم على شغل كنت متحمس له جدا جدا، لكن الموضوع للأسف ما تمش، وقتها زعلت وحسيت بقهرة رهيبة، بعد فترة لقيت فرصة تانية أحسن بكتير وعرفت إن الحاجة الأولى دي لما فشلت كانت في الحقيقة خير ليا. أحيانا بنزعل على باب اتقفل وبعدها بنكتشف إن ربنا قفل باب عشان يفتح لنا باب أحسن. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا صديق، أوقات ساعتها احنا ما بنبقاش شايفين ده، شايفين باب مسدود، بس احنا بصين قدامنا إن الباب ده اتسد، وبنلوم نفسنا ودايما نخش في حتة اللي هو أنا أكيد السبب، أنا قصرت في حاجة، أنا يا جماعة الفشل ده جزء من الحياة، أنت بتفشل يبقى أنت عايش، طول ما أنت بتفشل ده معناه أنك بتعمل حاجة، طول ما أنت قاعد في مكانك ولا بتنجح ولا بتفشل أنت ماشي على نفس الخط. طب هل ده اللي أنت عايزه؟ الكومفورت زون او المكان الامن او المكان الراحه اللي انت قاعد فيه، اللي هو خلاص انا مش عايز اضايق نفسي ولا عايز اجرب ولا مش عارفه ايه، مش عشان حاجه، مش عشان انت مرتاح كده، عشان انت خايف من الفشل. هل انت مقتنع بده ولا لا؟ محتاج تسال نفسك السؤال ده. ايه بتقول لي جاي كلامك جاي في وقت يا فنه والله، خصوصا اني قدامي فرصه كويسه عمال افكر اخوض التجربه ولا لا، خليني افضل في نفس المكان. ايه يلا نعتبر ان دي رساله، والله سبحان الله اعتبر ان دي رساله وجربي. اصل هتخسري ايه؟ تعالوا نفكر كده يا جماعه، ايه اللي ممكن نخسره لما نجرب حاجه؟ ولا اي حاجه، مش هنخسر اي حاجه، هناخد تجربة ونتعلم منها. شكرا. الخبرة، ثقة في النفس، زي ما قلنا ان في بجد مميزات كتيرة جدا في ان انت شخص بتغامر وبتاخد الريسك وبتحب تجرب. لا، شخص عندك ثقة في نفسك حتى لو بتعمل الحاجة ممكن تكون بتفشل فيها، بس في حاجة جواك بتقولك انت قادر انك تعمل، مادام عرفت تعمل ده يبقى هتعمل اللي احسن منه، فبيبقى في دفعة كده ليك ان انت تتشجع انك تجرب، بدل ما تعيش طول عمرك بتقول يا ريتني كنت عملت كذا. طب انا لو كنت عملت كذا كان زماني فين دلوقتي؟ اقعد بقى عيش مع خيالاتك وتخيلاتك، وسيب بقى اللي على ارض الواقع يشتغل بجد. اللي مش بيقول يعني لو كنت، لا، اللي عمل ده وجاي بيقولك انا عملت ده وفشلت فيه ليه؟ لان انا تعلمت من اخطائي في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعرفت ناس جميلة في الطريق ده، وعرفت انا شغفي رايح فين لما جربت الحاجة اللي فشلت فيها، وتعلمت حاجات كتيرة في الدنيا، وتعرفت على شريكة حياتي، وعملت مش هتلاقي طبعا كل ده مش قصة واحدة، يعني تبقى فيلم هندي، بس ممكن في خلال الرحلة دي اللي انت بتسميها رحلة فشل، لا، تكون اتعلمت حاجات كتير وتكون ربنا وجهك كده في طرق مختلفة خلتك تعرف المكان اللي انت المفروض تكون موجود فيه. مش دايما كل حاجة بنتمناها تكون هي الأصلح لينا، بالعكس ساعات كده لما بنسيب الدنيا تمشي شوف ربنا سايب لنا ايه أو شايل لنا ايه، بنحمد ربنا ان الحاجة اللي كان نفسنا فيها ما جات لناش.

يلا يا ايه، انا بشجعك اهو، بشجعك، وشوفي لو عايزه اي نصايح ما تاخديهاش مني بعدين. بس انا بشجعك ان انت لو في حاجه، بص يا جماعه، طول ما في حاجه في دماغنا كل يوم بتعدي على دماغنا في زن كده، اللي هو انا عايزه اعمل كذا، انا عماله افكر في الحاجه دي ليل نهار، نفسي اعمل الحاجه دي، لازم تاخدوا خطوه فيها، لازم تاخدوا خطوه فيها، على الاقل على الاقل تعرفوا اذا كانت الحاجه دي نصيبكم ولا لا. انما نفضل قاعدين والحاجه دي ما بتفارقش تفكيركم، يعني ما فيش، ما بتروحش من دماغكم، انتوا قاعدين بتفكروا فيها، طب اعملها ازاي، طب اعملها امتى، طب مش عارفه ايه، طب اجلها مش دلوقتي، من كتر ما انت خايف للحاجه دي ما تبقاش من نصيبك، انت بتحاول تبعد عنها، اللي هو لا انا هستنى عليها شويه، طب انا مش عارفه ايه، طب انا هاجل، طيب خدوا الخطوه واخلصوا، والله العظيم اخلصوا، اتاكدوا الحاجه دي ليكوا ولا لا. وما فيش حاجة اسمها فشل، والله ما في حاجة اسمها فشل. اللي بيقولك أنا فشلت في مش عارفة ايه، عمل على الأقل جربت، على الأقل جربت، قول له كده، قول له على الأقل جربت، غيرك ما جربش وخايف يجرب وواقف في مكانه ليه؟ عشان هو خايف ان هو يفشل. تخافوش يا جماعة بقى، واحد كل ما بعدين ايه بقى، انتوا بتفشلوا مرة يا نهار أبيض، يلا بينا كمان مرة، مفيش مشكلة. الموضوع بيبقى ممتع ان انت بتخوض تجربة وتشوف ايه مشكلتها، طب انا فشلت ليه، طب انا مش عارف اوصل ليه، طب انا فاهم ايه غلط، طب انا محتاج اشتغل على نفسي في ايه. عمرك ما هتكبر ولا تشتغل على نفسك ولا تبقى احسن في حياتك لو ما جربتش حاجات كتير، حاجات انت نفسك تجربها، مشاريع انت نفسك تقوم بيها، حاجات شخصية انت عايز تاخد الخطوة دي في حياتك، بس قلقان، خد الخطوة ونشوف بعدين. ده نصيب في الاول وفي الاخر، الدنيا ايه، نصيب. زهور بتقول لنا انا مش عايزة ادي طاقة سلبية. زهور انت عمرك ما تدي طاقة سلبية، ما تقلقيش. تقول بس انا ما دخلتش الكلية اللي كنت عايزاها، وقلت عادي اتخرجت وعملت كارير شيفت ونجحت فيه نجاح ساحق بفضل الله، الحمد لله، وطبعا سعيت في المجال ده سعي كبير جدا لانه مش مجالي وفرصي فيه مش كبيره، بس حاليا وقفت سعي في الطريق ده وانا في منطقه من الصمت. زهور عايز اقول لك حاجه، احنا دايما برضو بنتخيل ان الاشخاص الناجحه بتبقى 24 ساعه بتشتغل و24 ساعه متفائله و24، لا خالص خالص، عدوا بمراحل صمت ومراحل قحط ومراحل انا يعني فقدت الشغف في الدنيا ومش عايزه اشوف حد ومش عايزه اكمل. عادي يا جماعه، الدنيا عمرها ما بتبقى خط مستقيم، حبه فوق وحبه تحت، ما بننزل تحت كده، خدوا وقتكم، نسكت شويه، نقفل على نفسنا، بالعكس دي بتبقى واقفه مع النفس كده، انت محتاج تريح، محتاج تقف كده تفكر شوية، انت تمام ولا ايه النظام، قادر تكمل ولا محتاجين نغير حاجة، بس ما تطولش فيها، خد وقتك على قد ما تقدر، بس ما تستمرش في المنطقة دي، لان دي مرحلة طبيعية جدا جدا جدا، وطول ما انت بتحس بيها يبقى انت شغفك لسه شغال ولسه عندك طاقة ان انت تشتغل، وان شاء الله هتحقق كل خير. للأسف وقت حلقتنا خلص، يا رب تكونوا استمتعتوا بالساعتين الجمال اللذاذ دول، شوفكوا بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد، وصباحكوا زي الفل.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديد سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

0: كسبان كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد تطبق شروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895
1: الساعة معنك كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فأم نجوم فأم على نجوم تابع برامج نجوم فأم على نجوم فأم تي في على تردد 11900 خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
2: وزير الخارجية ونظيره الهندي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد بالمنطقة.
1: وزير الري يؤكد أن المشاركة الدولية الواسعة في أسبوع القاهرة للمياه تعزز مكانة مصر في الحوار حول قضايا المياه.
2: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية من اليوم وحتى 2 سبتمبر المقبل.
1: قنصل مصر العام في لوس أنجلوس يتسلم 48 قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة.
2: اليوم الأهلي يواجه الشرقية إنبي والجونة يستضيف مودرن سبورت والقناة يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
1: بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر الألماني بفوزه على دورتموند بهدفين مقابل هدف.
2: ريال مدريد يستهل مشواره في الليغا بانتصار صعب على اسبانيول بهدفين مقابل هدف.
1: طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد.
2: رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا.
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد. معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح وبدايه اسبوع جديد ان شاء الله يبقى اسبوع لذيذ علينا كلنا. ارقام تليفوناتنا 3835022 والواتساب 015 59 55 1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل طبعا الناس اللي بتسمعني اغلبهم يعني دلوقتي ممكن يبقوا رايحين شغلهم والحياه جميله والطرق لذيذه جدا وانت في الطريق كده، وخصوصا لو الطريق بتاعك طويل شويتين بتحس بشويه، مش هقول تقدير ولكن بتتخيل كده، بتحس ان هو انا هيحصل ايه لو اشتغلت شغلانه تانية؟ هو انا هيحصل ايه لو سبت الشغل ده ورحت بقى للشغلانه من اللي انا بشوفهم حلوين كده ولزاز وناس قاعدين الصبح في كافيهات لذيذه ومعاهم لابتوب وبيشربوا حاجه لذيذه وقاعدين ما بيعملوش حاجه او بيشتغلوا من الساحل او قاعدين اصلا 3 شهور الساحل في الساحل. دي حاجه اصلا قصه تانية مختلفه تماما، ولكن بتبقى طول الوقت انت بتبقى بتفكر او بتجيلك كده لحظات انه لا، ما انا ممكن ابقى بشتغل شغلانه تانية احسن بكتير من الشغلانه اللي انا فيها دي، وما بقاش متقدر كده، وما بقاش بنزل بدري جدا، وما بقاش لابس يونيفورم خانقني في الحر ده، وما بقاش مواعيدي بايظه كده، واروح بقى اشتغل بقى شغلانه بقى حلوه كده يقدروني وابقى مبسوط فيها. ولكن مش كل حاجه انت بتشوفها بتكون حقيقيه. ما تصدقوش كل حاجه انتوا بتشوفوها. في وظايف كتير جدا هي بتبان من بره حلوه، ده ايه ده؟ طب ما ده حاجه لذيذه جدا، اشتغل مضيف الطيران ويبقى شغلي كله سفر ورايح وجاي وابقى الدنيا لذيذه، اروح افتح مطعم، افتح كافيه وابقى صاحب المكان، يلا بقى صاحب المكان راح صاحب المكان جه وابقى راجل صاحب اعمال عادي جدا، اشتغل مدرس واخد 3 شهور الصيف اجازه. ايه اللي ممكن يحصل؟ دايما احنا بنبص على الحاجه الحلوه او الحاجه المريحه في الشغلانات او الوظايف بتاعه الناس التانية، وبتحس انه لا ده حلوه، بس يا جماعه ده ما بيحصلش. احنا ما بنشوفش الصوره كامله، ما بنعرفش خلف الكواليس ايه. احنا بنبقى شايفين انه ايه ده شكل الشغلانه دي لذيذ وخلاص، انا عايز من دي وعايز اسيب القرف اللي انا فيه ده واروح الشغلانه اللي شكلها حلو دي، ولكن ده ما بيحصلش وبيكونش موجود في الحقيقه. فعشان كده النهارده عايزين، لو انت حاسس ان شغلانتك من بره بتبان لذيذه ومن حلوه وكتكوته، فلا تقول للناس يا جماعه في حاجه صعبه في شغلي انتوا فاكرينها سهله، او في حاجه كده في كواليس شغلي حتى لو بنت لكم ان هي ايه ده حلوه وفن وبتاع. مثلا الناس اللي بتشتغل في الايفنتس مثلا او في الاعلانات او في الحاجات دي، هم بيبقوا شايفين ايه ده انت قاعد بتعمل ايفنت لذيذ ومزيكا وانوار وديكورات وحاجات بس هو في تفاصيل كتيره جدا وصعبه جدا، اللي هو الغلطه فيها ممكن تخسرك شغلك عادي جدا، كنت تخسرك شغلك عادي جدا ومحدش يشتغل معاك تاني وخلاص وتقعد في البيت. فالنهارده عايزين نحكي كده ايه الحاجه الصعبه في شغلك كل الناس فاكراها سهله او الناس مش شايفه الحقيقه بتاعتها، وانت النهارده عايز تقول لهم يا جماعه لا اللي انت شايفينه سهل ده هو مش سهل خالص. ابعتوا لي على 015 59 55 1006 والاغنيه اللي باللغه العربيه الفصحى. نبدا اول كده فزوره معانا عشان نكمل الجيم. بتقول ايه؟ تذكرت عندما وقع بصري على بصره اعوامي معه. سهله جدا. تذكرت عندما وقع بصري على بصره أعوامي معه. إيه الأغنية الأصلية؟ بعتولي على 015 59 55 1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006 88 276.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، احنا لسه مكملين وبنشوف وبنحكي كده لبعض ايه الحاجة الصعبة في شغلك ولكن بتبان سهلة، او الناس فاكرة ان ايه يعني شغلتك دي عبارة عن ايه، عادي بتقول الكلمتين وبتمشي، ايه المشكلة؟ لا، بيبقى في تفاصيل في الكواليس كده زي ما بيتقال، مش كل الناس تبقى عارفة، هي الناس اللي في مجال شغلك بس اللي هتبقى عارفينها، فبتبقى عايز كده يا جماعة يا ناس يا شر كفاية قر. يبقى في ناس كده اللي هو يا ريتني اشتغل الشغلانة دي، يا سلام تبقى كده دنيا ضحكت لي. فتيجي تقول له النهاردة لا، انا بشتغل الشغلانة دي وهي مش سهلة زي ما باينة ليك. معايا بقى ميرام. صباح الفل. الحمد لله. عامله ايه؟
3: صباح الفل. ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟
2: كله حلو الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: انت في طريق للشغل دلوقتي؟ ها.
3: ايوه.
2: احكي لي بقى، احكي لي اكتر، تشتغلي ايه والناس فاكره ايه؟
3: انا دكتوره.
2: حلو، جميل جدا.
3: الناس بتبقى فاكره بقى الدكاتره ده دكتور دي واحنا حلوه وجميله.
2: انت دكتوره ايه اصلا في الاول؟
3: انا دكتوره رمد.
2: جراحة كمان. اوكي. أيوه. ماشي.
3: الشغل لا طبعا احنا شغلنا بيبقى صعب جدا، واول ما بنتخرج بيبقى ما بنروحش بيتنا اصلا.
2: طبعا، والجراحة دي يعني حاجة صعبة جدا. أيوه. اللي ما اعرفش برضو صححي لي، بس اللي فهمه ان دي من التخصصات اللي هي بتبقى بالطب، يعني التخصصات في الكلية من اللي هي اكتر الحاجات الصعبة، وفي نفس الوقت أيوه. من يعني الحاجات
3: الحاجات التخصصات بجد اللي تقيلة جدا. طبعا. ويعني وكان اهلي معرضينها في الاول.
2: اوكي.
3: انت بنت يعني ما ينفعش.
2: ليه بس عامة انا بحس انه هي الفكرة ان شغلانة دكتور كمان وجراح، بحس ان صعبة قوي انه يبقى في حد فاكرها شغلانة سهلة، ولكن اللي بيحصل فيه بقى القصة دي ايه؟ انه دكتور جراح ده فلوس قد كده، ده بيدخل العملية
3: والله
2: بس
3: والله
2: يبص بس كده ومش عارف يعمل ايه وخلاص ويمشي وتمام قوي. وياخد الفلوس. ياخد فلوس وشكرا.
3: حاجة فعلا اكتر. أيوه. حاجة مسكونسبشن عن شغلنا.
2: طبعا انا يعني بحس دايما كده.
3: احنا والله يعني الحمد لله على كل شيء، طبعا احسن من غيرنا كتير.
2: طبعا.
3: والحمد لله ان احنا يعني ربنا ادانا فرصة نساعد الناس وان احنا نبقى في خدمة الناس وحاجة زي كده.
2: بس هي لا، الناس بتبقى مش شايفه ده.
3: الحمد لله زينا زي الناس.
2: لا دايما الناس لو احنا هنتكلم يعني عن وجهه النظر الغلط، انا بحس دايما دكاتره بشكل عام هي الناس اللي هو بيعمل ايه ده، سفاح فلوس وما عندوش دم.
3: لا هو بيعمل ليش انت قاعده لي في العياده في التكييف ما بتعمليش
2: مثلا بتبقى الحاجات دي بتعصبني جدا.
3: لا عشان وصلت للنقطه دي ان انا قاعده في العياده في التكييف حضرتك، ما انا يعني اشتغلنا كتير وبتنا في الشارع كتير.
2: بالظبط. يعني. ايوه، وبتبقى الحاجات بتاعت الامتياز بتاعتكم ان انتوا مش عارف تعدوا على حاجات معينه وتروحوا. أيوة. اماكن معينه، بحس انه ده حاجات صعبه جدا. الدراسه. أيوة. نفسها الضغط العصبي اصلا اللي بتبقي داخله بيه العمليه، اصلا انت بتتعاملي مع روح بني ادم.
3: بالظبط.
2: كل ده ضغط عصبي يعني ومسؤوليه كبيره جدا.
3: اي حد تاني ممكن يغلط غلطه يعني تبقى حاجه تتصلح حتى لو تكلفت فلوس. لا احنا حياه بني ادم.
2: ايوه طبعا. هل انت اصلا واجهتي ده في حياتك قبل كده، انه ممكن يبقى حد بني ادم مثلا يعرفك او كده اللي هو يا سلام كان نفسي ابقى دكتوره زي كده اللي هو بس؟
3: ايوه. لسه كنت بتكلم حد امبارح بقول لهم في ناس كنت اعرفهم. اللي هو ايه انت مثلا الاعلى، انا عايزه اكبر ابقى زيك.
2: اوكي. بس حسنا هو بس مش شايفها سهله.
3: حلو قوي.
2: هو طبعا هو ما بيبقاش شايف ان اكيد سهله، بس هو شايفها ان هو لا دي حاجه كبيره قوي، انا عايزه ابقى زيك. بحس انه دايما الدكاتره بيبقى عندهم الحته دي اللي هو قدوه كده.
3: ايوه.
2: فدي حاجه لذيذه جدا والله. برافو عليكي.
3: اكتر اكتر اكتر حاجه تبسط حد ان هو حد يشوفك ان انت يعني ناجحه، ان هو عايز يوصل ان هو يبقى
2: بجد. ايوه، بتحس اللي هو انا يا ابني شكرا والله.
3: بالظبط والله العظيم. شكرا على ثقتك الغاليه.
2: شكرا على ثقتك الغاليه والله. بس لا تحيه طبعا لكل الدكاتره والاطباء في كل مكان. ماشي، تعالي بقى نلعب الجيم. دكتور معلش بعد اذنك يعني. حاجه بس بسيطه كده. طيب قولي لي بقى ايه الاغنيه تذكرت عندما وقع بصري على بصره اعوامي معاه؟
3: تذكرت لما جت عيني في عينه وسنيني معاه.
2: برافو عليك. ماشي، هنكمل وتعالي نلعب كلمه السر. سهله. بصي، في كلمه مكتوبه قدامي، اوكي، اسأليه شوية أسئلة كده لحد ما تعرفي إيه الكلمة دي. هو طيب يعني شيء جماد.
3: شيء جماد. الجماد ده موجود في البيوت ولا موجود برا البيت؟
2: برا البيت.
3: الجماد ده بيتحرك ولا ثابت؟
2: لا هو ثابت، هو حاجة تعتبر زي فقالة يعني، حاجة طول كده معينة.
3: مفك يعني؟
2: لا
3: حاجة زي كده؟
2: لا.
3: حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة؟ حاجة ممكن أشيلها في إيدي ولا لازم حد يشيلها معايا؟
2: هي من كذا جزء بس الأجزاء بتاعتها أو ممكن تتشال في الإيد، وهي في حاجة موجودة في حاجة أنت بتكلميني منها دلوقتي وغير الموبايل.
3: في الموبايل؟
2: لا لا مش في الموبايل.
3: مش في العربية؟
2: في العربية.
3: حاجة في العربية جماد ممكن
2: حاجة من حاجات الأمان.
3: حزام الأمان؟
2: لا مش الدرجة.
3: الإيرباج؟
2: لا اللي لازم تدوسي عليها عشان لو في حاجة لازم تدوسي.
3: فرامل؟
2: فرامل بس الحمد لله فرامل. ماشي أهو. طيب تاني سؤال. مدينة مصرية من 6 حروف، أول حرفين سائل الحياة وآخر 3 حروف على وزن سور، تبقى إيه؟
3: سائل الحياة ماء منصورة؟
2: لا
3: لا مش منصورة.
2: سائل الحياة مش الماء، تاني حاجة ليها علاقة بيكي بقى دكتور. دم
3: أيوه.
2: ده منهور. ايه الشطارة ده يا دكتور تحفة. خلاص صباح الفل، ويعني حظي النهاردة انك كنت بتسمعيني والله، يعني اللي غيبة طويلة فتوصلي بالسلامة ان شاء الله. نورتيني. الصوت بيقطع بس تمام. تسلمي. باي باي. باي باي. ماشي. طيب انا عامة نظنش ان في حد المفروض انه يشوف الشغلات انه تبقى دكتور دي سهلة، ولكن دايما انا بالنسبة لي من جريز اناتومي ومن لحظات حرجة وكده دايما بحس انه الدكتور لابس حلو قوي، شكله دكتور يعني. انت حتى لما يبقى في حد في حياتك كده شكله لذيذ تقعد تقول شكله دكتور كده، هي بتبقى نفس الفكرة، بحس انه شكلهم حلو جدا، بلطه ابيض جميل، الحاجات دي بحس انه ايه شغلانة لذيذة جدا. ولكن طبعا دي مفيش كلام، يعني مفيش كلام، الضغط اللي بيكون موجود ده مفيش كلام. طيب احمد متولي صباح الفل عليك. في كمان محمد محمود بيقول لي شغلانتي من بره هلا هلا ومن جوه حسبي الله ونعم الوكيل. دي شغلانات كتيره جدا، شغلانات كتيره جدا، من بره هلا هلا ومن جوه انا عايز صوت محدش يتكلم معايا. في برضو حد بيقول لي كان نفسي اشارك معاكم بس انا مهندسه. منى يا منى، يعني مهندسين كتير جدا في ممنوع الجد الحقيقه، ولكن هحاول الاقي لكم حاجه ان شاء الله، هحاول الاقي حاجه كده ادافع بيها عنكم. خالد جمال صباح الفل عليك. في برضو ماشي، ده رقم اخره 608، كنت مجاوب صح، مش برافو عليك. برضو اسلام بيقول لي انا مهندس زي ما انت عارفه، فيعني تمام. طب ما قولي حاجه يعني، حتى لو تخصص معين مثلا، يعني في تخصص معين في هندسه هل الناس بتبقى شايفاه مثلا انه ايه ده لذيذ وجميل؟ واحس مثلا الناس اللي هي تك اكتر او اللي هو سوفت وير او كده، هو بالنسبه له قاعد على لابتوب وخلاص بيعمل بقى ابلكيشنز او بيعمل بقى حاجه، بس اللي هو بالنسبه له قاعد على لابتوب عادي، بس لا فيها تفاصيل كتير. فعايزين النهارده نشوف ايه الصيت ولا الغنى في شغلانتك عامل ازاي. حاجه صعبه جدا، الكواليس فيها صعبه جدا، ولكن هي تبان للناس سهله ولذيذه والناس عايزه تشتغلها والدنيا حلوه، فانت تيجي النهارده تقول لهم الحقيقه القاسيه. ابعتوا لي على 0 15 59 55 1006.

طيب خلينا متفقين كده ان مفيش شغلانة سهلة خالص، مهما كانت، مهما انت شايفها ايه ده شكلهم حلو مش عارف، لا مفيش شغلانة سهلة، ونحمد ربنا كده كده على كل الشغل والرزق اللي احنا فيه الحمد لله. ولكن بتبقى فيه شوية كده ايه سوء تفاهم كده، الناس بتبقى شايفة حاجة معينة انت بس عايز تقولهم يا جماعة لا هي مش كده. عايز صبح على ندى، صباح الفل عليكي. وعايزة برضو مين ده رقم اخره 053 ذكرى، ايوة فاكراكي طبعا، صباح الفل. ماشي، فيه كمان آية كنت مجاوبة صح وبتقول لي احكي لنا انت بقى عن الحاجات في شغلانتك انت عشان تديني خبرة كده، عشان ان شاء الله لما اعمل كارير شيفت واشتغل معاكو يبقى ايه يعني ابقى فاهمة. بصي انا مش عايزة ابقى بقول الكلام يعني كليشيه، ولكن فكرة مش الصيت ولا الغنى، ولكن هي من الشغلانات، شغلانتي بالذات من الشغلانات اللي بتبان اللي هو ايه ده الدنيا حلوة جميلة مش عارف ايه، بنتكلم بندردش بنتكلم في حاجات لذيذة، ولكن اللي بيحصل في الكواليس هو عبارة عن ضغط نفسي اكتر او عصبي اكتر من ان هو احنا بقى حاجة بقى فيها شيل وحط، لا بس هي الفكرة انك تبقي مركزة في كل الحاجات اللي احنا بنبقى مركزين فيها دي، انك تبقي مركزة من الكلام اللي انت بتقوليه، مش هينفع ان احنا نتكلم كده عادي، في حاجات ما ينفعش نبقى بنقولها، ما فيش حاجة ينفع نبقى بنقولها بصيغة كمان معينة، دي غير بقى كل الحاجات اللي ممكن نقعد نتكلم فيها كتير جدا من اللوجيستكس بتاعت الموضوع. فكرة انه لا في اوقات احنا بنبقى نفسيتنا في الارض بس نبقى طالعين دنيا حلوة، الدنيا جميلة، اليوم لذيذ، الطرق تحفة، ومن جوه احنا عادي جدا بنعيط في البريك عادي جدا، يعني بتبقى اللي هو خلاص لازم الموضوع يكمل. فبحس دي من الحاجات اللي مش اي حد ممكن يبقى بيستحملها، فبرضو ايه يعني، وفي شوية كلام تاني ممكن ابقى ابعتهولك تبقى عندك ايه الامج الصورة كلها تبقى باينالك. في برضو فارس بيقول لي بالنسبة للشغل اشغال في اوتيل وبقالي 6 سنين في مجال السياحة، كل الناس شايفة البدلة بقى والحاجات دي بس ما يعرفوش الضغط بتاع الوقفة من 9 ل 12 ساعة، ولا بيشوفوا ضغط ان غلطة في السيستم بفلوس ممكن تضيع تعبك. او برضو احنا عندنا غلطة في السيستم بموضوع وموضوع كبير، اغنية اعلان الحاجات دي كلها احنا غلطة عايز جدا ممكن ما تاخدوش بالكم منها، بس احنا عندنا دي بقصة كبيرة قوي. فبيقول لي ممكن في حاجات ممكن تمشينا من شغلنا عادي، وكمية الضغط بتاع المشاكل وانك لازم تحلي كل المشاكل الناس باي طريقة، فبرجع اخر اليوم مش عايز اتكلم مع حد اساسا ومحدش يتكلم معايا، بس الحمد لله. برضو من الحاجات اللي بتبقى الناس شايفة انه ايه ده كيوت جدا. اياد انت مهندس طبعا، فخلاص فهمت يا جماعه طبعا اعمل ايه. في برضو محمد صباح الفل عليك، وعايز سلم على نوره من المنصوره وعلى صوفي من حلوان، صباح الفل عليكم. محامي اسلام يا ماشي، وبصبح على ابني البكري اساف، وبصبح على بنتي اليس الوزة الشقية صباح الفل ده من سلطنة عمان، وبصبح على مروة بقى ربنا يهديك علينا ويبارك فيك ويحفظك، يعني ربنا يخليكوا لبعض إساف وآلس ومروة وإسلام، صباح الفل عليكم كلكم. ومحامي دي أنا صعب قوي إن أنا أشوف محامي وأقول دي شغلانة كان نفسي فيها مثلا، أو اللي هو شغلانة سهلة، بحس لا يعني برضو عشان في حاجات احنا بحس المسلسلات والافلام بوظتها، يعني اي حد شاف سوتس اللي هو ايه اللزازة دي، انا عايز ابقى محامي جدا، بحس نفس الموضوع، يعني في مسلسلات كده معينة حببتنا في مهن وبحس انه لا يا جماعة لا لا لا لا مش زي ما انت متخيل خالص، او حتى المرافعات بقى اللي هو هقول لا، يعني اي حد دخل الموضوع ده مش ان هو محامي روح محكمة في قواضي، لا بيكتشف انه دي ضغط عصبي صعب جدا مش اي حد يقدر يستحمله. فمثلا ابعتولي على 015-59-55-1006 ايه الحاجة الصعبة في شغلك او انت عارفها عشان انت جوه الشغلانة بتبان للناس سهلة، بتبان للناس ان شغلانتك دي حلوة ولذيذة والضغوط اللي انت بتتكلم عليها ده انا اقدر استحملها عادي، ولكن بتقوله لا يعني الموضوع مش زي ما باين خالص. ابعتولي على الواتساب، وكمان ابعتولي اسم الفيلم ده بقى، فيلم
عن شاب بيروح من مدرسة خاصة لمدرسة حكومة، والحاجة اللي بتخليه محبوب في المدرسة الجديدة انه شاطر في الكورة، فبينضم بقى الفريق المدرسة وكده. ايه اسم الفيلم ده عشان نرجع نكمل الجيم؟

0: خلاص خلاص
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر

0: على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا صباح الهنا

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد
3: ماشي، يعني مش معنى انه البرنامج ممنوع الجد وبنعمل شوية حاجات لذيذة انه تبقى شغلانة سهلة. فقيس على ده بقى معظم الشغلات الناس، كل المستمعين اللي بيسمعوني دلوقتي، كل واحد على حسب شغلانته هتلاقي حد كده جاي لك بتعمل ايه، يعني بتعمل ايه بجد، يعني الشغلات بتاعتك زي ممكن اعملها بسوء، يا ده يا ريت تعالى بس كده وخد الشغل بتاعي وشوف انا بتعب قد ايه ولازم نعلي على بعض، وانا شغلانتك دي ده يا ريتني اعملها، ده اسهل حاجه في الكون. فهنيجي النهارده نحكي لبعض انه لا، هو في شوية مشاكل كده ورا الكاميرا في الكواليس، لا هي صعبة، هتاخد وقت على ما تتعود عليها. بحس ان هو مفيش شغلانة سهلة زي ما قلتلكوا، بس انت مع الوقت خلاص تعودت عليها وتعودت على الصعوبة دي وبقيت بتعرف تهندلها والحاجات دي كلها بحكم الخبرة، ولكن هي مش الناس مش عارفها او الناس فاكرة ان الموضوع سهل. فتقول لهم ايه؟ معي عبد الله صباح الفل، عامل ايه
4: الاخبار؟
3: كله كويس إيه؟ الحمد لله. انت رايح الشغل ولا في الشغل؟
4: لا انا راح مشوار كده
3: ماشي. جميل جدا. ايه الحاجه اللي في شغلك صعبه والناس فاكره ان انت شغلانتك سهله او الحاجه دي سهله؟
4: بصي، انا اصلا اركتك، انا مهندس معماري، بس عملت وبقيت اشتغل في الايفنت.
3: ماشي.
4: بعمل ديزاين الايفنت وكده، فالموضوع نفسه فاكرين بقى ان هو فرندلي كده وان هو حاجه فن وتعمل ايفنت وتروح والحياه حلوه. لا يا جماعه، الموضوع مش كده خالص. يعني انت بتخلقي مكان في اقل من لمده 6 ساعات، بس المكان ده لازم تكوني عارفه كل حاجه فيه، مظبطاه سيركيليشن من ناحيه الناس، لو في مثلا جاست في اي بي ما ينفعش السيركيليشن بتاعته تبقى تدخل مع الناس العادية، وفي نفس الوقت لو في حد مهم ما ينفعش له حد تاني غير الحمامات، غير اللي معرفش ايه طبعًا. والمواعيد والأكل والتفاصيل مرعبة، فست ساعات لازم تنجحي فيهم وما يبقاش فيهم غلطة.
3: لا، وبعدين الغلطة انت ممكن تبقى حاجة، يعني انا عشان برضو هزود عليك حتة انه انا كنت دايما بشوف ان الناس بتشغل في الايفنتس دي انه فعلا دي حاجة لذة، لان انت بتشوف النتيجة، فالنتيجة أكيد. ايه ده، وحلوة ومزيكا والوان، ولو في بقى انترتينمنت وحد بيغني والدنيا جماعة جميلة قوي. فانا لو بشتغل شغلانة زي دي تحفة. لما اشتغلتها، عشان اشتغلتها فترة، لما اشتغلتها انت ممكن يبقى

0: عندك مشكله والكلاينت ممكن يبقى مش عايز يديك فلوسك مثلا عشان البانر في نقطه محدش شايفها في اللي هو حاجه او اللون اللي هو لا مش ده اللون اللي انا كنت عايزه
1: في اخر لحظه بقى طبعا البانرز والكلام ده واطبع تاني وعيد تاني وطبعا كل المشاكل او كل الغلطات انت بتشوفيها كديزاينر بس الجست ما بيشوفش
0: حاجه
1: شايفها
0: بالظبط وبيبقى بالنسبه له تعالى لي بقى مين اللي عمل الشغل ده
1: بالظبط وفي نفس الوقت في الاخر انت وقت اللي كنت تكوني شايفه قدامك لو انا عايز يخلص وامشي ولا بحس بحلاوته ولا بعد فتره طبعا اول واحد يبقى ظريف وبتاع ومش عارف ايه بعد كده بعد كده بتبقى الموضوع انا عايز اخلص عشان اروح انام
0: بالظبط بالظبط اللي هو يا جماعه
1: يعني طبعا بيبقى مطبق 3 اسابيع ثلاث اسابيع دول بيبقوا فارم فمستنيه اخر لحظه بقى اللي هو حلو ووحش انا عايز اخلصه
0: اللي حصل حصل خلاص اللي حصل حصل ما حدش يتكلم معايا ففعلا دي من الشغلانات فعلا اللي بتبان ان هي حلوه بس هي لا تفاصيلها تفاصيل كثيره جدا وبتلاقي اللي هو انا عمري ما فكرت في حاجه زي كده اللي هو مثلا لو انوار او مش عارف ايه والدنيا عندك تمام لا الجنريتر بقى يعني انا فكرتش ان انا هبقى محتاج جنريتر يعني ايه ليه ليه ايه التفاصيل
1: احنا في مكان مثلا مثلا حاجه انت محتاجه تصاريح
0: ومحتاجه
1: تحسبي بقى انت قد ايه الناس اللي جايه علشان تجيبي كام جنريتر عشان تجيبي الميه والحمامات الفوسيل لا لا لا لا لا يعني موضوع. حاجات انا اخر ايفنت يعني بدون ذكر اسماء يعني علشان كان في ايفنت كده عمل ضجه من 3-4 شهور في الهرم كنت انا ماسكه فالموضوع كان هادك اللي هو طبعًا. انا كنت في النص اللي هو انا عايز اهرب
0: طبعا امشوني من هنا
1: كل حاجه انا فوكل بوينت بقى فوكل بوينت اي مشكله عبد الله اي حد عبد الله اي ارجع وارجع وانا بس الحمد لله عدى على خير
0: عدد بس هي فعلا الناس بتشوف النتيجه اللي هو ايه زي ما انت بتقول مثلا ايفنت وفي الهرم وايه اللذيذه دي بس هو في تفاصيل كتيره جدا كنت حابه فعلا اسمعها من شخص لانه لا هي فيها يا جماعه تفاصيل كتيره جدا ماشي طيب تعال بقى نلعب الجيم وقول لي بقى اسم الفيلم ايه عن الشاب اللي بيروح مدرسه حكومه والحاجه اللي بتخليه محبوب هو كره القدم
1: الحريفه
0: ايه الحريفه برافو عليك ماشي دلوقتي لو في اختين تمام عندهم في دولابهم 320 فستان واحده منهم عندها 180 يبقى الثانيه عندها كام واحده منهم عندها 180 يبقى الثانيه عندها كام
1: 180 يبقى 40
0: لا
1: استني كده 140
0: 140 ماشي برافو طيب دلوقتي المثل مقلوب وناقص منه كلمه انت قول لي ايه المثل الاساسي خير الكلام مدل
1: مقل ودل
0: خير الكلام مقل ودل طيب تعال اللعبة معايا اللي هي من غير ما تقول الحاجة دي تعال بص تعال نجربها هسألك شوية أسئلة ماشي إجاباتهم لازم ما يكونش فيها أي كلمة إنجليزي حتى لو الكلمة الإنجليزي دي متعرف عليها ما بيننا بس ما ينفعش
1: تقولها ولا أوكي
0: ولا ماشي. أوكي ولا أي حاجة خالص ماشي
1: تمام
0: أنت بتكلمنا من إيه
1: من التليفون
0: ما التليفون ده بقى مش عربي مش إنجليزي انا عايز بقى حاجه عربي
1: مش مش مش مش, مش عربي تليفون
0: التليفون
1: محمول
0: محمول ماشي
1: التليفون الارضي هو تليفون يعني
0: بس هو
1: قصدي التليفون
0: لا بس هو كتليفون ده حاجه كلمه انجليزي طيب ماشي في بتسمع البرنامج على ايه
1: انا جهاز اللاسلكي بقى
0: طيب لو
1: الكلمه الثانيه ما
0: ماشي لو عايز تتواصل مع حد بره مصر ممكن تعمل ايه
1: ابعت له بريد بقى
0: حلو والله حلو مين اللي بتدفع له اشتراك اغلى الانترنت ولا اخدت بالي ايوه اللي بتدفع له اشتراك اغلى الانترنت ولا الموبايل
1: المحمول
0: ماشي ايه اكتر موقع بتدخل عليه
1: اكتر موقع اسال استاذ جي
0: بي تي اسال استشير اي حاجه
1: يعني
0: لا انت قديم انت معانا انت معانا يا عبد الله من زمان بس لا تعدي صباح الفل عليك نورتني
1: جدا
0: شكرا لك
1: ربنا يخليك
0: باي باي
1: اوكي يلا باي باي
0: ماشي دي شغلانه فعلا دي ابصم عليها بالعشرة بصراحة يا جماعة لا انت بتلاقي تفاصيل وبتلاقي هو الكلاينت انت عامل له ايفنت ما يخرش المية تحفة بس اللي هو يجي بجد اللي هو في نقطة بس صغيرة في البانر فوق في الكورنر الخشب بس طالع سنة طب انت شو اللي انا عملته ده كله ايه ايه حضرتك طيب ما بس الناس تبقى شايفة انه لا انا الايفنتات دي حاجة لذيذ فابعتولي عامه ايه في شغلكم

ماشي. محمد فراج بيقول لي انا شغال بيزنس مان صغير كده وفي الاصل محاسب بقالي 10 سنين وسبتها ودلوقتي فاتح كافيه وكل ده ضغط كبير جدا محدش بيشوفه ومحدش بيحس بالضغط والمسؤوليه. الناس بتشوف اخر حاجه من كل حاجه. طبعا الناس هتبقى شايفه انك بتعمل كل شويه مشروع وقادر انك تسيب شغلك وتفتح البيزنس الخاص بيك، ما بيبقوش شايفين. هو دايما الناس بتشوف النتيجه، يعني عمر ما الناس بتشوف فعلا الرحله بتاعت الموضوع ده. هنا الناس ليها بالنتيجه. انا شفت النتيجه، شفت الراجل ده تمام معاه فلوس شكله كويس عنده الفكره انه حياته الاجتماعيه والحياه بتاعه الشغل متوازنه، فانا عايز منك ايه بقى الطريق، ايه بقى الرحله، ما يخصنيش ما يخصنيش. وده على فكره هتلاقيه تعمل يعني تعمل معاكم في كذا حاجه انه تبقوا شايفينها من بعيد كده ومن بره ايه ده لذيذه جدا، ولما بقى تمشي في نفس الرحله او الشخص ده يحكي لك الرحله بتاعته كانت عامله ازاي تقول له لا لا لا لا يا باشا انا تمام قوي في اللي انا فيه، احنا اسفين انا اوكي. في اسلام بيقول لي ما سالتيش ليه في مهندسين كتير في ممنوع الجد، عشان اسمه ممنوع الجد ودي حاجه محرومين منها قوي. كل حاجه حوالينا جد. استدق ممكن استدق فعلا اصلا دايما بسأل مهندسين كتير جدا جدا جدا جدا الحمد لله يعني بسمعهم ممنوع الجد، ولكن صعبت عليا سنة. منى بشتغل صحفية ودي من الشغلانات اللي متصيطين فيها بقى بالنسبة للناس، لكن متمرمطين جدا عشان نوصل لمعلومة او عشان طبعا فاهمة جدا ومن فاهمه جدا برضو، يعني من المهن برضو اللي بتبان. منى صباح الفل عليك يا منى، اللي هو بقى صحفي بقى الصحفي راح صحفي جه الحاجات دي كلها، لا بجد شغله صعبه جدا جدا. جربتها برضو ما فيش جربت شغلات كثيره جدا، فكل شغلانه بحس ان هو ايه ده دي جميله قوي، عشان كده بتكلم بقلب قوي. ما جربتش طبعا ابقى مهندسه، يعني حبايب قلبي المهندسين مش للدرجه دي، بس الشغلات اللي كان ينفع اجربها وجربتها لا لا لا لا ايه ده مش زي ما باينه خالص. اوعوا تحكموا على شغل حد. امها شغلانه كأم طبعا ده اهم شغلانه في الحياه، وهم طبعا بيقولوا لي انت بتعملي ايه يعني، فمن خلال برنامجك بقول لهم تعالوا اقفوا يا حبايبي في المطبخ في الحر ده. تحيه طبعا لكل الامهات، اهم وظيفه في الكون، ووحشه جدا لما يجي حد ما انت طول اليوم قاعده في البيت، يعني ايه يعني شويه الاكل يعني ولا شويه الحاجات بتاعه البيت، ايه المشكله دي حاجه وحشه نو. غلط ما بنقولش كده. في كمان نور، الناس دايما بتشوف شغلتي سهله وبسيطه عشان مواعيد العمل مرنه شويه واقدر اشتغل من اي مكان، مش لازم من بيت من كافيه من اي حاجه، بس ما تعرفش طبيعه الشغل والاجتماعات مع العملاء وان اقدم لهم حل على السيستم يرضوا بيه، ده مجهود كبير جدا. وبخصوص القناة على التلفزيون، ليه الأغنية اللي بتشغل في الراديو غير اللي على التلفزيون؟ ما دي بقى اللوجيستكس اللي بتكلمكم عليها. احنا برضو في ناس كتير بتبقى فاكرة يا جماعة ان احنا ينفع نشغل بقى اي أغنية، نفتح بقى ايه اي ويب سايت اي حاجة ونشغل أغنية من عليه. الموضوع في أبعاد وتنظيمات وحاجات كده مع الناس، فبرضو حاجات التلفزيون غير حاجات الراديو، يعني في شويه حاجات كده في الكواليس، مش اي حاجه في اي حاجه وخلاص. عباده الطول التدريس ماشي صباح الفل. في انا شغاله من البيت working from home، والناس دايما بتبص لي بصه اللي هو انت شغاله من البيت يعني بتدلعي وبراحتك وعايشه حياتك، مع العلم والله الشغل ضغط جدا ومعايا بيبي سنتين، فبجد الموضوع صعب، وبس ما حدش بيعرف كل ده ويبص انك شغاله من البيت. طيب كل الابحاث النفسيه او معظمها بتقول لك انه البني ادمين عامه مش بيقدروا قوي الضغط النفسي او العصبي، هم طالما في معاناة، طالما مش شايفينك بتعاني شايل شكارة أسمنت على كتفك ماشي بيها، فأنت ما تقنعنيش أنك تعبان في شغلك. معلش يا أنت قاعد في البيت قاعد قدام لابتوب قاعد في التكييف، أنت كده ما تقنعنيش أنك بتتعب في شغلك. هقول لك طب في والله ضغط نفسي وعصبي، طب والله أنا في أوقات بجد مش قادر حتى أتكلم، في أوقات من كتر الضغط اللي جوه دماغي خلاص بتحس أنك دماغك بتولع من جواه من كتر الحاجات اللي أنت عايز تعملها والكلام اللي عايز تقوله ومش عارف تقوله والحاجات دي كلها. بس لا يا باشا لا يا باشا، طالما أنا مش شايف كده عرق جبينك فأنا ما تقوليش. فهو يقولك الأبحاث النفسية كلها الناس بتقدر أكتر الضغط البدني، فأي بقى نفسي أو ذهني أو الحاجات دي كلها أنا ليا بالصورة، أنا شايفك قاعد في التكييف قدام لابتوب، قاعد في البيت قدام لابتوب، ما تقنعيش بقى بأكتر من كده. أنا شايف الشغل بتاعك كله فنفنة وحاجات وسفر ورايح وجاي وأغاني والدنيا لذيذة، ما تقنعيش بقى بغير كده.
نفسي ده بقى ما بشتريش ما اشتريش انا نفسي ده. في عتاله في الموضوع اوكي مفيش خلاص. دودو بتقول لي انا عن نفسي خدت اجازه طول فتره الصيف عشان جوزي صاحب الشركه فقال لي روحي اتفسحي وارجعي براحتك، وده حقيقي اجمل شغل في حياتي. انا شغاله اصلا عبء عليهم بس لازم اشتغل وخلاص. كان نفسي قوي ابقى مرات صاحب الشركه. الشغلانه دي هي شغلانه هي شغلانه مرات صاحب الشركه. بعمل ايه مرات صاحب الشركه؟ اللي انا عايزه اشتغله النهارده هروح اشتغله، اي قسم بقى هروح عليها هي بقى بتعملوا ايه. انا مرات صاحب الشركه شغلوني معاكم. دي شغلانه يعني بحسها لذيذه جدا لذيذه جدا، حلم كل فتاه، وخصوصا بقى لو كمان الشركه ده في مجال هي بتحبه او عايز تشتغل فيه. انا صاحبه المدير، مرات صاحب الشركه، شكرا على كده. فماشي يا دودو، ماشي، صباح الفل عليك. عادل، باشمهندس عادل بيقول لي عامه الغربه مهما كانت الشغلانه، طبعا طبعا ربنا يعين اي حد مغترب يعني بيشتغل فعلا اي شغلانه، هي فعلا صعبه جدا. مدير دعايه واعلان في شركه سياحه، فلما بنيجي نشتغل في بروجكت صاحب الشركه مفكرني ساحر، فبيطلب تصميم مفكر اني هقول له كن فيكون، وبيتضايق لما نتاخر في التصميم مفكرها حاجه سهله. برضو دي من الشغلانات. عمر، صباح الفل عليك يا عمر. المصممين ديزاينرز عامه اللي هو انت على الكمبيوتر يعني تعمل لنا اي حاجه، ترسم لنا اي رسمه، ولا يا جماعه محتاجه شويه شغل ارجوك. لا ايه السهوله دي يعني، انا اعملها، ابني الصغير يعملها، خش حماد اعملها. بحس دي برضو من الحاجات اللي بتبقى بتعصب جدا. ريمون، انا دكتور سنان، الناس فاكره ان شغلنا سهل طبعا، وخصوصا لو هنخلع درس مثلا او كده، ولو طولت فايه ده الدكتور طول بقى، فيعني ده الدكتور فلان بيبص للدرس بس يقوم يخف على طول، وبيفصلوا في الفلوس ومش مقدرين صعوبه اللي انا فيه. فكرة برضو عندكم، بما ان كنا في اول حلقة بنتكلم عن الدكاترة، المقارنة اللي ما بين الدكاترة دي بحسها صعبة قوي، اللي هو الدكتور فلان ده بس بيكتب لي على حاجة بسيطة كده وخلاص بنعدي. في اكاونت مانجر طبعا من الحاجات الصعبة جدا، وتيم وقصة وحاجات رحاب. انا بحاول بس صيدلانية اكلينيكية، مهنتي هي ما وراء الكواليس طبعا، دراسة صعبة جدا، مش فكرة انه صيدلي صرف ادوية والحاجات دي، لا في حاجات وتركيبات والحاجات دي نفسي توصل عن الصيادلة بصراحة. انا ايه مديرة مشتريات ولوجيستكس، حاجة مفيش اسهل من كده، تغيير في اي حاجة، مشاكل في الشحن، اي حاجة احنا بندفع تمنها، فمحتاجين والله بدل مهدئات. مروة بتقولي برضو الضغط النفسي والعصبي أصعب بكتير من التعب الجسدي، أنا معاكي جدا في الموضوع ده. مدرب فتنس أحمد من السعودية، الناس برضو شايفة أنه إيه ده واو ما حصلش وبتاع، بس برضو يعني في تفاصيل كتير. فعامة يا جماعة ما فيش أي شغلانة سهلة، شريف طبعا ما فيش أي شغلانة سهلة مهما كانت، مهما انت حاولت تبقى لا يا جماعة أنا شغلانتي فيها وفيها، في ناس كتيرة قوي بتبقى شايفة انه لا انت برضو ستيل شغلانتك سهلة طالما ما فيهاش التعب الجسدي اللي انا شايفه، ما فيهاش اللي هو بقى يلا احنا من الكادحين. فبجد كل واحد في شغلانته ربنا بيعينه عليها، شغلانة صعب بدنيا ربنا هيعينه عليها، كنفسيا ان شاء الله ربنا يعيننا عليها. المهم بس ان احنا ما نقعدش نعلي على بعض، وما نقعدش لا انا شغلانتي اصعب، انت شغلانتك اصعب، انت ايه الشغلانه دي، ده يا ريتنا بقى كده. انت ما تعرفش تفاصيل كل حد ايه، وما تعرفش تفاصيل حياته عامله ازاي، وتفاصيل استيعابه وقدرته وتحمله البدني والذهني عامله ازاي، فما نقعدش نعلي على بعض، وما نقعدش نحكم على بعض، وما نقعدش بص يا عم قاعد في التكييف وبياخد فلوس اكتر مني يا عم، وانا بقى كل ده رزق، بصش في ارزاق بعض عشان ربنا ايه يكرمنا. ماشي، بدايه اسبوع تبقى لذيذه عليكم ان شاء الله، واشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع، مش الاسبوع الجاي، بكره كنت عايزه اخلص الاسبوع بدري ماشي، بكره ان شاء الله في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابعونا على youtube.com/@نجومفآم. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فآم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فآم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 262 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
1: وزير الخارجية ونظيره الهندي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد بالمنطقة.
2: وزير الري يؤكد أن المشاركة الدولية الواسعة في أسبوع القاهرة للمياه تعزز مكانة مصر في الحوار حول قضايا المياه.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 4370 رسالة غذائية ب 208,000 طن خلال أسبوع.
2: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من اليوم وحتى 2 سبتمبر المقبل.
1: قنصل مصر العام في لوس أنجلوس يتسلم 48 قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة.
2: اليوم الأهلي يواجه الشرقية إم بي، والجونة يستضيف مودرن سبورت، والقناة يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
1: بايرن ميونخ بطل لكأس السوبر الألماني بفوزه على دورتموند بهدفين مقابل هدف.
2: ريال مدريد يستهل مشواره في الليغا بانتصار صعب على اسبانيول بهدفين مقابل هدف.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

دلوقتي جيمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم، كل الناس اللي بتتفرج على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة الحظ مع ندى فليفل كل حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. باجي معاكم كده سلي وقتكم وسلي الطريق، يا رب يكون بداية يوم لذيذة وبداية ويك أند، بداية أسبوع تكون لذيذة. بنوضح أن أنا لسه ما بدأتش أسبوع يا جماعة، فاللي لسه ما بدأش أسبوع وهو كمان يحضر هنا معايا كده في ساعة الحظ. صباح الفل على 015-595-1006 رقم الواتساب، ابعتوا قولوا لي بقى أنتوا حاسين أن الأسبوع بقى هيعمل إيه، الأسبوع لذيذ الأسبوع مش لذيذ، متحمسين أن الصيف قرب يخلص وشهر 8 قرب يخلص ولا متضايقين. أنا عن نفسي متحمسة جدا لشهر 8 أنه هو يبطل ويخلص ويعدي وكل حاجة في الدنيا. حاسة شهر 9 كجو كوقت كخلاص بقى صيف بيخلص وكده هيبقى أحسن حاجات كتيرة قوي، بس في ناس كتيرة مش متحمسة لشهر 9 علشان دخول المدارس، فهنعرف مع بعضينا. ولكن بعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا، بعتوا قولولي رقم تكونوا بتتفقلوا بيه. أعتقد إن إحنا عندنا حرف النهاردة مش رقم، حرف تكونوا بتتفقلوا بيه علشان هو ده اللي نشوف بيه حظنا يا ترى النهاردة هيكون إيه ونلف بيه العجلة. نبتدي بأحمد سعد اختياراتي ونروح نشوف الاختيارات بتقول إيه.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

احنا لسه بنبتدي حلقتنا النهارده على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ولسه بنشوف النهارده حظنا يا ترى هيكون ايه. بحرف تكونوا بتتفائلوا بيه ابعتوا لي على 015-595-5006 رقم الواتساب. ربك تكونوا صحيتوا ومركزين وفايقين معانا. فين الناس يا جماعه؟ صحيتوا ولا لسه؟ صحيتوا، برافو، حلو قوي ده. طيب طبعا زي ما احنا متعودين انا اول حد بكون بشوف حظي، ف انا لسه ما شفتش حظي الحقيقه، فانا هشوف حظي معاكم. فانا هختار حرف الميم. لا بلاش حرف الميم، ناس كتير هتختار حرف الميم. اختار حرف مظلوم، حرف الواو. محدش بيختار حرف الواو ليه؟ اهو انا. طلع في حظي ايه بقى؟ الفشل. أول حاجة كده بسم الله، الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء أكبر. ده أستاذ هنري فورد بيقول إيه بقى تاني؟ الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء أكبر. صح صح. يعني لو انت ما فشلتش في حاجة مرة واثنين وثلاثة، أو لو انت أنا ده يعني ما فشلتيش في حاجة مرة واثنين وثلاثة، هتبقي حاسة أو هتبقي مش عارفة. ما انت مش هتعرف يعني، ما انت صح مثلا. يعني لو ما فشلتش في حاجة مرة واثنين وثلاثة مش هبقى فاهمة أنا المفروض المرة الجاية أعدل إيه، ولا أضبط في إيه علشان الدنيا تظبط، ولا أنا المفروض إيه الخطوات اللي أخدها ولا كده. يعني في حاجة كده هتبقى اللي هو ما هو أنا مش فاهمة أنا أعمل إيه المرة اللي جاية، أو أنا مش فاهمة إزاي زي بتتعمل. عامة انا عمالة برضو ايه افكر معاكم كده بصوت عالي علشان بحطها على حاجات في حياتي دلوقتي، اللي هو مثلا لو حاجة فرق معايا قوي، مثلا الاوديشنز اللي انا بروحها او التجارب الاداء اللي انا بروحها، مثلا الاعلانات ولا الحاجات ولا بتاع، وبترفض رفض يعني، فاهم؟ اللي هو لو اي حد شافني في اعلانات يا جماعة او في مسلسلات هيبقى فاهم انه انا بترفض كتير قوي قوي قوي قوي، بس قصاد ده ممكن تتقبل مثلا مره كل فين وفين، مرتين ثلاثه كده على حسب يعني. فده ممكن يبقى بالنسبه لي فشل، بس انا لو اخدتها بالطريقه دي انا مش هروح اوديشنز تاني، وهبقى قاعده بقى فاهم احط ايدي على خدي، وهبقى اللي هو احساس الرفض ده هاخده بشكل بيرسونال جدا وبشكل شخصي جدا، شخصا الامور جدا. ولكن في حته كده اللي هو طب ما انا عملت ايه المره دي، طب ما انا هروح بقى اطلب فيدباك بقى، طب ما انا هروح اسالهم يا جماعه هو انا عملت وحش ليه، او انا ما تقبلتش ليه. لو حاجه هم عايزين شكل تاني، عايزين طريقه تانية، عايزين تمام خلاص. لو حاجه انا ما عملتهاش صح، طب ماشي، طب ما اشوف ومره الجايه ابقى فاهمه انا محتاجه ابقى مرتاحه اكتر، انا محتاجه اعمل اكتيفيتي اكتر، وانا محتاجه اظبط تفاصيلي، محتاجه مثلا ابقى بعمل حاجه معينه تخليني داخله في المود اكتر، محتاجه ابقى حقيقيه اكتر، محتاجه ابقى بسيطه اكتر، ساتل اكتر كده. بقى بتبتدي تفهم هو انا فشلت ليه. طبعا قيس بقى على كده كل حد بقى في شغلانته، فطبعا يعني ايه كل واحد هيطبقها على حسب الاكسبيرينس بتاعته هو. مين بقى نبتدي مع مين بقى؟ هنبتدي نقرا المسجز من تحت لفوق. افتكرت الفيديو اللي بيتريق على المسلسل الجديد اللي هو بينجو كولي ده، عشان بيقول لك عد من 1 لـ10 بالمقلوب. طيب ماشي، ما انا ما شفتش المسلسل يا جماعه، اللي شايف المسلسل يقول لي لو حلو ولا لا، بس انا لسه ما شفتوش. صباح الفل يا ندى، يوم حلو عليكي يا رب، بدايه اخر اسبوع في شهر 8 يا رب بقى نخلص ان شاء الله، يعدي يا رب نخلص. دي كانت من عندي انا، ان شاء الله يعدي على خير. مسافر اول شهر 9 وحابب اختار حرف الف، وعايز اسمع اغنيه لفيروز. برافو عليك، فكرتني. خلينا نبتدي بفيروز النهارده فعلا. تعال نشوف حرف الالف هيقول ايه، يلا بينا. طلعت حظك ايه بقى؟ طلعت حظك حاجه غريبه قوي، اللي ما يعرفش يقول عدس. ده مثل انا عمري في حياتي ما فهمته وما بفهمش احنا ليه بنقول كده. اعتقد يعني قصدهم اللي ما يعرفش يقول اي حاجه. طب ما وفي برضو مثل تاني كده انا ما بفهموش، يقول لك من قال لا اعلم فقد افتى. اعتقد افتى هنا مش اللي هو انت فتاي، اعتقد افتى هنا اللي هو حد الفتوى، اعتقد يعني طبعا بمفهوميتي البسيطة دلوقتي، مش ان انا بصيت عليها ولا حاجة. فاعتقد كده انه ايه، من قال لا اعلم فقد افتى. انت فتيت، عملت فتوى عظيمة ان انت قلت ما تعرفش،
عكس اي بني ادم في مصر. الشارع الفلاني تعرف مكان هو قال لك فين، هو قال لك فين، هو قال لك فين، يمين في شمال على طول. انا عمري في حياتي ما سالت اي بني ادم اروح تعرف مكان الفلاني ده في غيره قال لي يمين في شمال، او هو قال لك فين بعديها يمين في شمال. طب ليه بنفتي وبيطلع ولا شمال ولا يمين ولا اي حاجه، بيطلع قدام على اليمين عادي، ليه بنفتي، ليه بنفتي؟ فبجد جماعه خدوا المثل ده في حياتكم، سيبك بقى من ما اعرفش يقول عدس، من قال لا اعلم فقد افتى. افتيت في المدينه واصبحت كده حد يعني ايه، شيخ كده ذو قيمه كده لو قلت لا اعلم. كل بساطة ما تقللش أي حاجة منك خالص خالص أبدا أبدا والله، ولا تقلل من رجوليتك، ولا تقلل من أنوثتك، ولا تقلل من أي حد خالص، ولا تقلل من معرفتك ولا قيمتك في المجتمع ولا أي حاجة من الحاجات الكبيرة دي خالص. ما تعرفش وما عرفش عادي، بالعكس ده انت هتحترم جدا لو إيه ده شكرا انك قلت ما تعرفش، مسوحتنيش، شكرا انك مسوحتنيش. فبس افتكروها والنبي بليز. صباح الورد يا نودي، انا محتاجه لك قوي قوي النهارده تقولي لي حظي عشان اتفائل معاكي زي فانا وساره، عشان بعتبركم اصحابي وشارككم تفاصيلي. والله يا ايويا ده يعني شرف ليا. فممكن حرف الالف بليز؟ طب ده نفس الحرف اللي كان اسلام مختاره. ايه الحظ الغريب اللي مش مفهوم بحرف الالف ده؟ طب نشوف حرف تاني. طيب يمكن خلينا نشوف حرف الميم. ماشي تعالي نشوف لك حرف الميم وبعدين نبقى نطلع نسمع فيروز. استنوا يا جماعة عشان انا مش شايفة. الواحد شكله كبر ولا ايه؟ اهو طلع في حظك حرف الميم حاجة لسقراط. الأخلاق لا تظهر في الأحاديث بل في المواقف. معروفة، ما بناخدش بالكلام بناخد بالأفعال. معروفة معروفة معروفة معروفة يعني. فمعرفش بقى الحظ ده طب ساعد لمس في أي حاجة ولا لأ. أبعتي قولنا عزيلو 15-595-1006 رقم الواتساب. أسمعكو إيه الفيروز يا ترى؟ هل ترى أسمعكو إيه الفيروز؟ ويا ترى برضو مين رفعت حضر ولا لسه، علشان هو دايما بيطلب فيروز فإيه يكون جه. سمعكوا ايه يا جماعة؟ واحد يا ليلي ليلي ليلي، انا بحبها جدا طبعا ساعته بشغلها. احب من الاسماء تنذكر وما تنعيد صبحي، لا مش عارفة دي صباح ومساء، دي اغنيتي المفضلة بس حاسة انا زهقتكم بيها، فعايزة اشغل لكم حاجة جديدة. قصة الورد مش عارفة دي ايه، ولكن هنروح نكتشف مع بعض ونيكي.

يا جماعة، أغنية فيروز الخطيرة دي أنا أول مرة في حياتي أسمعها، ولكن بقت واحدة من الفيفوريتس يعني. فاسمها قصة الورد، لو أي حد يعني إيه حبها زي ما أنا حبيتها كده، اللي هو بتدي كده فايب اللي هو هنروح نرقص تانجو دلوقتي حالا وكده، هدوء كده وكده، فاهم قصدي؟ طيب، غير اللي احنا بنحاول نعمله خالص في البرنامج ان احنا نصحى مع بعضينا، فلسه مستنية المسجز بتاعتكم. هو بصراحة في مسجز كتير مش لحق أقراها. طيب، طب ايه ردت وقالت ان الحظ يعني مش شبه الحظ بتاعها النهارده خالص، ولكن اوكي معلش يا ايوه، ده حال الدنيا، مش دايما ايه الواحد بيجي له اللي هو عايزه. شكرا على فيروز، وعايزه اقول لك اول مره اسمع الاغنيه دي ليها بصراحه، بس حلوه جدا. فيروز عامه بتحسسني بايام الشتاء وصباحيات الشتاء. بص، صيف شتاء بحر خريف ربيع، فيروز في كل وقت. اسلام، ده صباح الفل عليك. صباح السعاده على الليدي ندى هانم. ايوه مين رفعت حضر حقيقي، انتي قريتيني ايه لما قلتي هشغل فيروز فرحتيني، غالبا قصده فرحتيني فيروز عشان مينا بيحبها، لان كل ما اطلبها عارفه انا الكلام. انت شكلك لسه ما صحيتش، لكن انا فاهمه قصدك ايه، عايز ايه قبل ما اقول حقيقي والله. شكرا يا سندريلا الاذاعه، الله ربنا يخليك. عايز اشوف حرف النون. طيب انا هرجع اشوف الحظوظ، ولكن تعالوا نطلع بريك سريع. انا بس قلت ارجع كده اصبح عليكم وعلى كل الناس اللي لسه زيد بيصبح علينا كمان من تونس. صباح الفل يا قمر، انا تيتي وعايزه حرف الت. حاضر، صباح الخير على الجمال كله، كل سنه وانتم طيبين. من مجدي، صباح الفل يا مجدي، شكرا على الكلام الجميل والله. مين تاني؟ صباح الخير انا هبه، واول مره بعتلك. انا حرف حظي كاف على اسم ولادي، انا مستنيه اول شهر 9 المدارس وبدايه الشتاء. أعتقد ناس كتيرة بقى عشان الناس زهقت من الساحل غالبا ولا إيه. مين تاني؟ صباح الطاقة الحلوة اللي حاسين بيها من الراديو معاكي يا ندود. صباح الفل والجمال، ده من براء. صباح الفل عليك. طيب أنا هرجع بقى وبصبح على كنفاني كمان وإسراء، ولسه بقيت الناس اللي هرجع وراء المسج بتاعتها. ولكن تعالوا نطلع بريك سريع وبعدين نرجع بقى نقول الحظوظ مع بعض. واللي عايزني اكلمه يبعت لي على 015-595-1006 قولوا لي صباح الفل يا ندودة، كلميني عشان عايزين نلعب مع بعضينا. عمرو دياب.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بص يا جماعة، لأي حد يعني عنده ضائقة مع بداية يومه مش عارف يعمل ايه، طبعا غير انه يجي يسمع ساعة الحظ، هو كمان هيسمع جبنا له ديزني لاند كلها على بعض من ميكي. يا ميكي صباح الفل.
2: صباح الفل عليك.
1: ايه موضوع ميكي ده؟ فيه ايه؟
2: ده درعي انا اخترته بإرادتي،
1: اخترته بكامل قوايا العقلية.
2: كامل قوايا العقلية من سنين.
1: عامة لو عندك حق، يعني هو حاجة لو حد، لو انت متضايقة ولا في يوم مثلا مش لذيذ ولا حاجة وحد جه قالك ميكي، انت تمام كده فلة يعني.
2: انا زي الفل.
1: بالظبط. طب والاسم الحقيقي ايه ولا مش مهم بقى؟
2: اسمي الحقيقي رون.
1: ده بعيد خالص، ده جه منين؟
2: اما اخترت يعني معرفش،
1: من حبك في ميكي؟
2: لا هو كان ليه قصة احكيها لك.
1: احكيها طبعا. يا سلام.
2: بصي انا عندي توأمتي اسمها بوجي، ماشي؟ هي كان عندها بوجي طمطم، فكان عندها كاركتر دي يعني ليه حد تاني، فانا كنت عايزه اختار كاركتر ليه حد تاني برضه، فيبقى ميكي وميمي. انا اخترت ميكي.
1: طب ما كان ممكن
2: زيها يعني.
1: انتوا انا فهمت اصلا، انت اول ما قلتي اصلا انا عندي توأم اسمها بوجي انا فهمت احنا فين يعني. انا فهمت احنا رايحين فين يعني. صباح الخير. يا جماعه، لانه ميكي بعتلي بقى، فاهم اللي هو انت هتقومي عليا الناس، بعتلي تقولي هو انت ردي عليا وانا ريحتي وحشة. فاللي هو حسيت له لا انا محتاجه اكلمك بقى عشان نقفل الموضوع ده. طب يلا جهزت العبي؟
2: يلا ان شاء الله.
1: ماشي، هشغل لك البتاع اللي بتوتر دي. ماشي
2: ماشي.
1: طيب بص يا ستي، ايه هي عاصمة العراق؟
2: بغداد.
1: صح، شاطرة. ايه العملة الرسمية للمملكة المتحدة؟
2: المملكة المتحدة دولار.
1: ايه؟
2: دولار؟
1: لا، المملكة المتحدة مش الولايات المتحدة. غلط يعني. خلاص ماشي. ماشي مش مهم. مين اول انسان مشي على سطح القمر؟
2: هو
1: ايه الاسئله
2: دي؟ انا
1: خلاص ماشي.
2: انا عايزه اغاني.
1: عايزه اغاني؟ ايه ده؟ طب كملي دول. في بطوله الامم الافريقيه سنه 2010 كان مين حارس المرمى منتخب مصر؟ هتعرفي ولا ايه؟ دي سهله دي.
2: اللي هو الحضري بقى مثلا.
1: ايوه برافو عليكي،
2: شفتي؟ اقسم بالله اخمين.
1: خطيره. ايه اكتر المعادن توصيلا للكهرباء؟ حاجه بنلبسها في ايدينا.
2: متل؟
1: لا بنلبسها في ايدينا، بنلبس متل. خلاص فضة يا ست الكل.
2: فضة.
1: انا كنت رايحة هناك، اصبري علي. طيب يعني انت عايزة تلعبي العاب يعني؟
2: ايوه.
1: العاب غنائية؟ انت عندك مواهب وكده؟ طيب ماشي، استني. ما الالعاب الغنائية دي بتبقى يوم التلات يعني، عامل لك ايه انا دلوقتي؟
2: انا بجريك التلات وما بتدخلنيش، اعمل ايه؟ طيب
1: لا، انا اول مرة في حياتي تبعتي لي غالبا، لان انت لو كان ميكي ده ظهر في حياتي قبل كده كنت دفنتلي كنت هفتكرك. طب ماشي استني، هجيب لك اغاني انا دلوقتي، نرتجل على الهواء مباشرة.
2: ماشي.
1: انا عندي سؤال، هو انت صغيرة ولا كبيرة ولا ايه حكايتك؟
2: لا انا عندي 24 سنة.
1: طب انت كبيرة جدا. بهزر، مش انت صغيرة. طيب ماشي. عندنا مواهب غنائية يا ستي، رتبي كوبليه. الحزن حاسة وقافلة، حياتي جنبي طفلة، كل وش في الأبواب، انت حفلة اني حبيبي الأبواب. انت عايز تلعبي؟
2: ايه ده؟
1: عامل لك ايه؟
2: ايه ده؟ انت ضعفتي اليوم ده، الشغل
1: اسهل. الفنانه انغيم.
2: الفنانه انغيم وحبيبتي.
1: طيب خلاص، يبقى ما تعيشيش بقى، قولي بقى.
2: طب ممكن تجيهم تاني ولا
1: هقولهم تاني؟ الحزن وانت جنبي الابواب،
2: حاسه اني طفله وحياتي يا حبيبي. صح ولا لا؟
1: قولي بقى صح كده، وقولي غنيها لنا كده عدل بقى. عوضينا بقى.
2: عوضك، قصدي واحد جدا. وانت جنبي حاسه اني طفله وحياتي يا حبيبي حفله.
1: ماشي. وفوش
2: الحزن قفله.
1: قفله ايه بقى؟
2: كل الابواب
1: يا ولد. ماشي. طب استني اجيب لك اغنيه ثانيه. ليكي طب في القديم؟ ليكي في ام كلثوم؟
2: لا ماليش، خليك بوجي بقى.
1: لا طب لو جنبك هاتيها عادي
2: بقى. طيب في شغل بقى؟ لا
1: خلاص. طب استني نجيب لك اغنيه اخيره عشان ما نبقى ايه، ادينيكي حظك كله. ماشي. قلبي ما

0: إيه تعبك سوا قصد جرحنا الهوى تقولي من تعبي
1: تقولي ايه؟
0: تقولي من تعبي.
1: من تعبي؟
0: مش عارفاها دي
1: اكيد
0: اصلا.
1: اولها من تعبي بقول لك.
0: لا ما تقولي يا قلبي. الفنان محمد محي.
1: انا ما اعرفش محمد محي على فكره.
0: اصلا لا لا انت
1: انا
0: مش
1: اسفه
0: صغيره
1: جدا
0: قوي كده. لا في ايه يا
1: يا
0: باشا؟
1: ندى. لا والله العظيم ما اعرفلوش، ما اعرفلوش اغاني.
0: محمد محي اللي كان بيغني، مش فاكراله دلوقتي، بس اللي هو كان في الباشا تلميذ بيغنوا له حاجه اغنيه وبتاع. خلاص خلاص تعالي
1: انا
0: نختار
1: اسفه
0: لك.
1: ندى.
0: انا حاسه ان انت خذلتيني النهارده، ولكن في يوم تاني هتعملي الصح، انا متاكده.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هبقى احسن، اتغير اوعدك
0: انا
1: بالسلامه.
0: كنت غير الاحسن. طب عايز تعرفي حظك بحرف ايه؟
1: حرف اللام.
0: اشمعنى؟
1: عشان حرف ما حدش اختاره يعني، انا شفت اختار الف وميم وحاجات فلان بقى.
0: ماشي ماشي حلو، عاجبني الراندومنس. ماشي يلا بينا.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: عريس ولا ايه؟
0: لا لا مفيش، الدنيا واقفة. القلب يعرف أكتر مما يتصور العقل. نجيب محفوظ.
1: ماشي حلو.
0: حاسه صح ولا غلط؟ وانتي شخص عقلاني ولا ايه؟
1: انا شخص عقلاني موت بصراحة.
0: بس طب بتصدقي في اللي انتي بتحسيه؟ عارفه ممكن ما تشوفي حد وتتقفلي منه، وبعدين تحسي اللي هو يا باي كده، اللي هو كده في كده احساس، وتقولي بقى انا اللي مصدقه اللي انا حاساه وكده، ولا انتي شخص اللي هو
1: انا بمشي ورا احاسيسي في المشاعر بتاعت البني ادمين بصراحة.
0: بس
1: شخص مش قادر، مش طايقه خلاص.
0: وطب ولو في علاقة مثلا، ولا في حاجة، ولا في صداقة، ولا في حاجة، بتفكري بعقلك ولا بقلبك، ولا اللي هو بتعرفي
1: في
0: تعملي الاتنين مع
1: العلاقات
0: بعض؟
1: صراحة عقلي، بس عشان جربنا قلبنا ويعني فاهمة مش صحيح.
0: رحنا في داهية.
1: رحنا في
0: جربنا قلبنا واتبهدلنا، هنعمل ايه تاني؟
1: بقى نشغل العقل بقى شوية.
0: والله عندك حق. طب انت بادية بدري كويس، انا اتعلمت ده على 8 29، فاهمة؟ برافو.
1: يعني الحمد لله.
0: ماشي، انت رجعي لنا كده كمان شهرين ثلاثة، قولي لنا عملتي ايه بعقلك وقلبك وظبطينا يعني. لا بهزر،
1: أوعدك
0: رجعي الاسبوع الجاي. ايه التهريج؟
1: أوعدك إن شاء الله.
0: ماشي ماشي يا ميكي، يومك جميل، واتبسطت قوي ان انت كلمتيني.
1: وأنا جدا. باي باي.
0: باي، روحي. طيب يا جماعة، ان شاء الله المكالمة دي تكون حسستكم كده بحاجة بهجة لذيذة. يا صباح الرقة والكاريزما والروقان مع نسمات النهار وفيروز. وحشتيني يا نودز، دي مهموهة طبعا من الرياض. صباح الفل عليك يا مهموهة، صباح الفل يا أجمل ندوش. عايزة أقولك على المثل اللي انتي مش عارفاه، بتاع اللي ما يعرفش يقول عدس كل شخص من زمان جدا كان شخص من زمان جدا، وكان بيتقال انه بيقعد يحوش. لا ده في قصة، استنوا سعدة ايه اللي قصة. كان شخص من زمان جدا وكان بيتقال انه بيقعد يحوش ويكنز في شكارة المفروض ان هي بتاعة عدس، وجي ماشي في مرة من المرات وهو معاه الشكارة، كان رايح يعمل بيها مشروع او مصلحة، وقعت حظه مش حلو يعني. قال اللي ما يعرفش يقول عدس. انا سعد عمران، انا اروح اتأكد من المعلومة دي وارجع لكم.

نداء نداء إلى سعد عمران. أنت بتسرح بينا يا سعد؟ لا معلش بقى، لأن الناس كلها دلوقتي بص بقى. القصة بتقول إن في شخص شغال، طب ماشي، شروق البحراوي. أنا مش عارفة أنت هتقولي القصة صح ولا لأ، بس أنا هقراها عشان أنا رحت ذاكرت دلوقتي في البريك وجبتها لكم. بتقول إيه بقى القصة؟ القصة جاية وهي فعلا المثل ده بيتضرب اللي هو ما يعرفش فعلا حاجة، بيقول أي كلام وخلاص. ليه بقى؟ القصة جاية منين؟ خلينا أقراها لكم. سرقة محل، هجم لص على دكان تاجر بضائع وسرق نقوده وهرب جاريا، خلاص؟ فبعد كده إيه اللي حصل؟ ركض التاجر خلف اللص، وأثناء الهروب تعثر اللص في شوال عدس فوقع وانفرط العدس على الأرض. رأى المرة الناس اللي في الشارع شوال العدس الملقى والتاجر بيجري ورا اللص، فظنوا أن الخلاف كله بسبب سرقة العدس. عتب الناس على التاجر ولموه قائلين: أليس في قلبك رحمة؟ كل هذا الغضب من أجل شوال عدس؟ يعني لو أنت عامل المشكلة دي كلها عشان شوال العدس؟ رد التاجر وقال إيه بقى؟ عجز التاجر عن شرح الحقيقة كاملة للناس، فقال جملته الشهيرة: اللي ما يعرفش يقول عدس، اللي هو هتقول بالشكل الظاهر اللي قدامك ده، وتعبيرا عن جهلهم بالسبب الحقيقي والأكبر للمشكلة، إن النص سرق الفلوس ولكن شوال العدس ده كده إيه راح اتاخد في الرجلين فوقع على الأرض، فالناس كلها فاكرة حاجة معينة فبتقول عدس. تفتي يعني، تقول أي كلام وخلاص. مدب أستاذ سعد عمران بقى، أنت كنت بتتوهنا عن الحقيقة ليه؟ أنا أحب أفهم، يعني أحب أفهم جبت القصة بتاعتك دي منين؟ أنا مش عارف. طيب أنا عايزة بقى أصبح على الناس، لأن إحنا طبعاً لازم نختم، فأنا هصبح على الناس كده من غير ما أقول حروف. معلش أنا أسفة والله، أنا عارفة أنا كنت هقول حرف النون ليك يا يمينة رفعت. هحاول حاضر ألحق يعني أقول حظ عام كده لكل الناس اللي ما لحقتش أقول حظها. يا ندى عايزة حرف التاء، حاضر يا تيتي والله معلش أنا أسفة. الأسود، الأسود عليكي خطير. إيه مهموها ده؟ تقلدي أستاذ عمورة؟ دي أستاذ هضبة يا مهموها. فين يا بيبي حرف الشين؟ واضح إن أنا مقلتش حظوظ حد النهاردة ولا إيه؟ ليه كده يا جماعة؟ أحمد السعدي بيجاوب كل الأجوبة صح. والله يا أحمد يا سعدي أنا بحس إن أنت يعني أنا مش محتاجة أكلمك، أنت في التليفون بتقول كل الأجوبة صح. هاي من رقم أعتقد من السعودية وأخره 790. هاي هايين. وكمان أيويا بعت الأغنية بتاعت أنغام. طيب اسمي مقاب، أعتقد يا رب أبقى الاسم صح. وبتصبح علينا، كانت عايزة حرف الأم. المرة الجاية بقى طبعا ساعة الحظ مع ندى الفليفل. صباح الخير، صباح الفل. كمان رقم +9+3933، معرفش ده منين. ذكرى، صباح الفل عليكي. لا ذكرى من واضح انك اول مره تيجي البرنامج، صبحي علينا الاول يعني كده مش هنلحق حرف الذال، بس صبحي علينا الاول ده لازم. صباح الفل عليكي، ده من رقم اخره 604. وكمان مين تاني؟ اسراء كانت بتصبح علينا، صباح الخير يا ندوش، عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير، انا بحبك قوي، بحب البرنامج بتاعك بصراحه. انا حابه قوي شهر 8 يخلص عشان انا بحب الجو بتاع شهر 9 و10 انا كمان عشان عيد ميلادها. كل سنه وانت طيبه، كل سنة وانت طيبة. كمان عايز أسمع حمائي دمين، صباح الورد والفل والياسمين. علي بيصبح علينا من اسكندرية. مين مصبحتش على حد تاني؟ صباح الخير يا ندى، يا وردة عليها الندى. يا سلام يا سلام، شكرا والله على الجمال. مين تاني؟ أنا كده صبحت تقريبا على كل الناس اللي بعتت لنا على الواتساب. وحلقتنا خلصت النهارده، بس انا هلف هختار كده حظ حرف عشوائي في بالي مش هقوله، وهلف عجله الحظ عشان كل الناس اللي ما طلعلهاش حظ يبقى كانه ده كده اللي طالع في حظنا كلنا النهارده. يلا بينا. ماشي، انا مش عارفه دي ايه ولكن هنقراها مع بعض. هناك أناس تحدثهم عن اليأس فيحدثونك عن الأمل. هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب مننا دائما. جورج برنارد شو. دي المسج لينا كلنا النهاردة، كلنا فتحنا كده نفس الفورتشن كوكي مع بعض دلوقتي. هناك أناس تحدثهم عن اليأس فيحدثونك عن الأمل. هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائما.
في ناس كده تروح تتكلم معاها تحس ان انت حسيت احسن، تحس ان انت اهدى، تحس ان انت كده في حاجة اتغيرت، بقيت شايف حاجة ألذ يمكن او حاجة. فأعتقد ان دول الناس اللي احنا محتاجينهم في حياتنا. هسيبكم مع تامر حسني ما تيجي، وبقيت يوم يكون لذيذ ولطيف وجميل عليكم كلكم. اشوفكم يوم الثلاث، ما تنسوش الساعة 11 الصبح مع ندى فليفل على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. باي باي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: قافلة زاد العزة 262 تدخل الى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
1: وزير الخارجية وناظره الهندي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد بالمنطقة.
2: وزير الري يؤكد أن المشاركة الدولية الواسعة في أسبوع القاهرة للمياه تعزز مكانة مصر في الحوار حول قضايا المياه.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 4370 رسالة غذائية ب 208,000 طن خلال أسبوع، وتونس تتصدر القائمة.
2: محافظ جنوب سيناء يؤكد استمرار التعاون مع وزارة المالية لدعم المشروعات والخطط التنموية.
1: وزارة الاستثمار تستعرض مسارات مهنية وفرص عمل متنوعة أمام طلاب بجامعة القاهرة.
2: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من اليوم وحتى 2 سبتمبر المقبل.
1: قنصل مصر العام في لوس أنجلوس يتسلم 48 قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزال لاهم الاخبار.
1: الهلال الاحمر يعلن ان قافلة زاد العزة 262 تحمل اكثر من 2720 طن مساعدات انسانية لدعم اهالي غزة.
2: وزير الزراعة يبحث مع مسؤول هولندي تعزيز الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات.
1: البنك المركزي يصدر القواعد المنظمة لخدمة منظومة الهوية المالية الرقمية.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 4370 رسالة غذائية ب 203,000 طن خلال أسبوع، وتونس تتصدر القائمة.
1: محافظ جنوب سيناء يؤكد استمرار التعاون مع وزارة المالية لدعم المشروعات والخطط التنموية.
2: وزارة التعليم العالي تعلن أن غدا هو آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
1: وزارة الاستثمار تستعرض مسارات مهنية وفرص عمل متنوعة أمام طلاب بجامعة القاهرة.
2: قنصل مصر العام في لوس أنجلوس يتسلم 48 قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن أن مصر الأولى عربيا في إنتاج القمح خلال عام 2026 وفقا لتقديرات الفاو.
2: وزير البترول يؤكد أن تطوير معامل تكرير السويس وزيادة ضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الجديدة.
2: وزير الخارجية يشيد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني بالعلاقات المتميزة بين البلدين.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العزاء 262 تحمل أكثر من 2720 طن مساعدات إنسانية لدعم أهالي غزة.
2: وزير الزراعة يبحث مع مسؤول هولندي تعزيز الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينتي 15 من مايو والعبور ومحافظة بورسعيد.
2: البنك المركزي يصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية.
1: وزارة التعليم العالي تعلن أن غدا هو آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
2: نجوم فأم على التلفزيون

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير النقل يؤكد أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان رؤية تستهدف تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية.
2: وزير الكهرباء يتابع مستجدات مشروع التصنيع المحلي لبطاريات تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المستقلة.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن أن مصر الأولى عربيا في إنتاج القمح خلال عام 2026 وفقا لتقديرات الفاو.
2: وزير البترول يؤكد أن تطوير معامل تكرير السويس وزيادة ضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الجديدة.
2: وزير الخارجية يشيد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني بالعلاقات المتميزة بين البلدين.
1: شيخ الأزهر يبحث مع وزير التخطيط تلبية احتياجات الأزهر في دعم البنى التحتية لمختلف قطاعاته.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينتي 15 مايو والعبور ومحافظة بورسعيد.
1: وزير الشباب والرياضة يؤكد أن مشاركة مصر في قمة البريكس تؤكد الإيمان بقدرة الشباب في قيادة المستقبل.
2: هيئة الأرصاد تكشف عن موجة حارة جديدة الأسبوع الجاري والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل و14 يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا هي حلقه جديده من برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، معاك واحد اسمه يوسف الحسيني. اول حاجه بس انا عايز اقولها ان احنا عايزين نقول كل سنه وكلنا طيبين بمناسبه مولد ستنا العذراء، العذراء مريم ام المسيح. كل سنه وكلنا طيبين. العذراء بتاعتنا كلنا، بتاعت كل الإنسانية، العذراء اللي ربنا سبحانه وتعالى اخترها واصطفاها وطهرها على نساء العالم أجمعين. كل سنة وكلنا طيبين، مش بس كل سنة وكل إخواتنا وحبايبنا وأهلينا وأصدقائنا المسيحيين بخير، لأ ده كل سنة وكلنا طيبين وبألف خير وسلامة دايما، ويخللنا بلدنا اللي مخليانا كده. احنا البلد دي بهذا المجتمع بلد عظيم بمجتمع أعظم حقيقي. يعني أنا دايما من أنصار المقولة الشهيرة، مصر حلوة بأهلها ومنورة بأهلها. طيب ده بدء زي بدء. هنتكلم في إيه بقى النهاردة؟ أنا حاسس أو شايف إن إحنا أصبحنا بنتحرك ناحية الرائج، اللي هي بقت كلمة موجودة جوه العامية المصرية اسمها ترند. تعرفين العامية المصرية دي عامية أو لهجة، أو ساعات ناس بتعتبرها لغة جميلة جدا. ليه بقى؟ لانه احنا في حاجات كتير جدا في كلامنا موجوده من لغات كتير. يعني في بمناسبه ان احنا بنتكلم على مولد العذراء، فاحنا في حاجات كتير جدا مثلا في كلامنا بالعاميه المصريه ابطي ابطي ابطي، يعني لو مصري قديم يعني. وعندنا بقى حاجات في النص تلاقيها فرنساوي، حاجات في النص تلاقيها انجليزي، كلام من ده، واصبحت جزء من حياتنا اليوميه. وبالمناسبه ده مش من السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا من 10 سنين ولا من 20 سنه، زي ما كده تاخد بالك ان احنا طول عمرنا مثلا بنقول اتوبيس، هو باللغه العربيه اسمها الحافله. تخيل كده تبقى انت قاعد مع واحد صاحبك مثلا، او تقول له مثلا بدل هاخد تاكسي فتقول له او استقل سيارة الاجرة، حاجة كارثية تبقى. يعني انا لو واحد صاحبي يكلمني كده مش هتكلم معاه، يعني هقطعه. فالعامية المصرية دي رائعة. فاحنا اصبح في عندنا كلمة كده اسمها ترند. هل المشكلة في الترند ولا المشكلة في الجري وراء الترند؟ يعني ايه؟ يعني ممكن شيء ما يحصل ايا كان، ساعات بيبقى حلو وساعات بيبقى وحش، احنا بقى بنروح للشيء ما ده عشان هو حلو فعلا، ولا احنا بنروح له علشان الجملة الشهيرة بتاعت اركب على الترند. ده بقى ممكن يحصل في مهنتنا على سبيل المثال. انا بقول دايما حتى المهنة بتاعتنا دي اسمها مهنة الصحافة، اللي هي الصحافة مثلا لو احنا في الاذاعة، لو في تلفزيون يبقى احنا الصحافة التلفزيونية، لو احنا بنكتب في جرايد تبقى الصحافة المطبوعة الى اخره. ففي كتير جدا بيحصل خطأ فادح، ولا اعفي اي حد منه، ممكن يكون وانا كمان لا اعفي نفسي. يعني فكرة انه ايه ده الموضوع ده ترند، ما تيجي نخش عليه. فانت تستفيد من ان انت ركبت على الترند ده علشان تعمل بقى معدلات استماع، معدلات مشاهدة، معدلات قراءة على حسب. وفي ناس بره مهنتنا على الاطلاق، اللي هو المواطن العادي جدا، واحد عادي، مهندس، دكتور، محاسب، مدرس، زي ما يطلع قاعد على فيسبوك مثلا او اكس اللي كان زمان اسمه تويتر او انستجرام ايا كان الوسيط يعني، ويلاحظ ان الموضوع ده ترندي جدا، الناس كلها بتكتب فيه، ويقرر مع انه لا ناقة له ولا جمل، انا كمان هكتب في الموضوع، ويحط الهاشتاج وتبقى كده القصة تمام. طيب وفي حاجات بتبقى انا في رأيي غاية في الضرر، غاية في الضرر. بالمناسبة أنا مش بكلمك بس على قصة شائعات من عدمها، لا في حاجات غاية في الضرر. يعني في حاجات، وبالمناسبة ده تعلمنا زمان جدا، أنا بشتغل الشغلانة دي من سنة 98، بشتغل مذيع من سنة 98، واشتغلت بالترجمة والصحافة المطبوعة من 94 تحديدا وأنا في الجامعة. اتعلمنا حاجة لطيفة قوي، يمكن كان حظي كويس علشان أهلي أبويا وأمي الاثنين كتاب وصحفيين، فتعلمت منهم مبادئ المهنة. ولما دخلت اكتب في مش اكتب طبعا، كنت حد تعيل يعني، عندي 19 سنة وقتها، سنة 94 كده، انت عرفت ان انا عندي 51 وشوية، وهذا امر يدعو للفخر بصراحة. بايسبس لسه في بايسبس يمين، وصا بس عندي 51 سنه خلينا كده بتمرنش بقالي على الاقل 9 سنين. المهم ف ما شاء الله اللهم لا حسد مش كده برضو تمشي. المهم يا سيدي هنرجع على انه اتعلمت سنه 94 كان وقتها كنت في روزا اليوسف وكان عندي مجموعه من المديرين المباشرين فوقي على طول كده كانوا جيل كده وكانوا جيل من الكتاب الرائعين جدا. انا هبدا الاول برحمه الله عليه الصديق العزيز جدا الاستاذ وائل البراشي كان مديري في روزا. واقول كمان الاستاذ ابراهيم عيسى. واقول كمان الله يرحمه الاستاذ عبد الله كمال. ومين كمان يا يوسف افتكر لكم. فكان في مجموعه والاستاذ محمد هاني يا خبر ابيض حبيبي اخويا الكبير ده بنقول له استاذنا. ومين كمان مين كمان مين كمان استاذ عمرو خفاجي ده ما لا شك فيه. شوف انا بقى بقول لك على اسماء تخض اسماء من كبار الكتاب من كبار صناع القنوات التلفزيونية من كبار صناع الصحافة المصرية. وكان بقى مين مديرهم طبعا استاذ عادل حمود الكاتب الصحفي الكبير ربنا يديله الصحة وطول في عمره. فتعلمنا حاجة لطيفة قوي انه في حاجات ما ينفعش تتقال. يعني لو الخبر ده وقع قدامك ما تشتغلش عليه. الخبر ده لو وقع قدامك ما تشتغلش عليه. ليه بقى؟ اقول لك اللي قاله لي والدي رحمه الله عليه الاستاذ مصطفى الحسيني. يعني ايه يا بابا خبر اشوفه قدام عينيا وما اشتغلش عليه؟ الاجابه بعد الفاصل.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

خلف الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لكم ان تتخيلوا معلش كنت البس النظاره اللي انا مش هقرا بيها اي شيء بس الظاهر راحت بحكم العاده. طيب احنا توقفنا عند نقطه انه في خبر ما تشوفه قدام عينك شيء ما واقعه ما ومش المفروض تتكلم عنه. طيب هتيجي تقولي زي ايه؟ اقولك لا هي مش زي ايه. انا عملت القصه دي زمان وانا في بدايه حياتي يعني المهنيه لو صح التعبير، كنت وقتها تلميذ فكنت بتناقش مع ابويا فبقول له كذا كذا كذا كذا وانا فعلا مش متذكر الواقع. قال لي لا ده موضوع ما يتكتبش عنه. قلت له ليه؟ قال لي لانه لازم تفرق ما بين ظاهره، ولو حصل انها ظاهره امر موجود منتشر في اطار انه ممكن يصبح اكثر انتشارا واكثر ظهورا يبقى لازم تتكلم، دي ظاهره، دي كده دورك كصحفي. قال لي لكن امر حصل ولا يرقى الى مستوى الظاهره ولم يتفشى وينتشر في المجتمع يبقى ده ما تتكلمش عنه اذا كان الامر غير جيد سلبي يعني. قلت له طيب ولو الامر جيد ايجابي يعني؟ قال لي هنا لازم تتناوله بالفحص، هو جيد ليه؟ وهل اذا كان جيد هو يليق على القارئ بتاعك اي المجتمع ولا لا؟ فهنا اتعلمت جزء مهم جدا من المبادئ بتاعت المهنة. مش كل حاجة لازم تتكتب، مش كل حاجة لازم تتنشر، مش كل حاجة لازم ندلو بدلونا فيها. طيب لو افترضنا ان الامر جيد لكن لا يليق على المجتمع يعني ما ينفعش، وقتها قال لي ما نشتغلش عليه. قلت له طيب ليه؟ هو امر جيد وامر ايجابي ما نشتغلش عليه ليه؟ قال لي لانه ممكن يدي امل زائف لانه المجتمع لسه مش مستعد. ضربني مثل بحاجه كانت متعلقه بالسياسه والاوضاع السياسيه تحديدا فيما يتعلق بفلسطين والاحتلال وما الى ذلك، وكان بيشتغل عليها سنه 71 72، انه كان بيالف عليها كتاب يعني. قال لي وانا بشتغل على الكتاب، وهو كان الله يرحمه يعني من لو صح التعبير يعني اباء المهنه دون اي انحياز مني يعني، انه وهو بيشتغل وبيشتغل بمنتهى الجديه وبيدور، طبعا كان وقتها 72 71 72 دي ولا في انترنت ولا في اي بطيخ بقى، مش هتقول لي AI بقى لو هتقعد تدوس انت بتقعد تقرا جرايد كتير جدا جدا وارشيفات جرايد وكتب ومؤلفات وتخش مناقشات وتكلم ناس في التليفون ممكن يكونوا على بعد 3000 كيلومتر في اوروبا ولا في مش عارف ولا في الولايات المتحده بقى وتخ مشوار ابن لذيذ في تليفونات، وكان زمان التليفونات الدولي دي صعبه قوي وتقعد تتكلم تصرف فلوس كتير عشان تعرف تخش في مناقشه وتفهم وحاجات زي كده، او تشترك في دوريات بره عشان تجي لك لحد هنا حدوته يعني. قال لي لقيت انه الامر اللي انا عايز اعمل عليه الكتاب ده بقدر ما يبدو لي، والكلام على لسانه، يبدو لي جيد، لما تعمقت جدا لقيت ان انا هدي امل زائف. كان حاجة متعلقة بحل القضية الفلسطينية يعني او قضية الصراع العربي الصهيوني يعني. قال لي فكان هيبقى امل زائف، وامل زائف هيخيب الامال ويسبب احباط. باختصار كان الموضوع على فكرة ان هناك جماعات ضغط سياسي داخل او في متن او في بين جنبات الاحتلال من الصهاينة يعني، مؤمنين بفكرة انه فلسطين او الفلسطينيين من حقهم دولة مستقلة. فقال لي فاكتشفت انه لا هي جماعات ضغط. الكلام ده كنا سنة 71 72 يعني وقت ما هو عصر ده، وحكى لي ده كان سنة 95. قال لي فاكتشفت انها جماعات قليلة جدا، قدرتها على الضغط تكاد تكون معدومة، ولو نشرنا ده القارئ العربي بشكل عام هيظن أنه هذه الجماعات يمكن التعويل عليها. قال لي وكان في الوقت ده بتعبير بقى اليومين دول ترند، قال لي في الوقت ده كان في من وقت للتاني بتتكتب مقالات ناس تتكلم ايوه ولازم واصل فيه هناك ناس ونقدر نستخدمهم ويساعدونا ونضغط لحل القضيه، وكانت هتبقى قصه منتشره جدا. فهو خد قرار انا مش هشتغل على ده على الاطلاق، بل بالعكس انا هتكلم على انه هذه الجامعات لا قيمة لها على الاطلاق، مفيش قيمة تذكر في هذا الامر. طيب احنا في حياتنا بقى هل بنراعي ده ولا ما بنراعيهوش؟ يعني هل بنقعد نفكر قبل ما نقرر نعمل شير لشيء لمجرد انه ترند فانا عايز اركب على الترند ده؟ هل بنفكر ان احنا صح اكتب او ما اكتبش، اعمل فيديو او ما اعملش؟ انا مش بكلمك على حاجة معينة، يعني مش قصة مثلا انه فجأة تلاقي ترند كل الناس تحولت الى اوتوموتيف ريفيورز، الناس اللي بتعمل الفلوجز او تعمل التيك توكس او حاجات زي كده بتاعة الاوتوموتيف، يقيم عربيات وبتاع، او زي الفوديز، الناس اللي بتقعد طول الوقت تقيم الاكل، ودول برضو يعني حصل لهم قصة كده انه كل الناس اتريقت عليهم خلاص، يعني على رأيه لك كل حاجة مش عارف جوسي، وبعدين هم حبايبي برضو اغلبهم، في بعضهم كويس، بس اغلب الفوديز دول او الفود ريفيورز اصبحوا بيعملوا ايه، كلهم بيستخدموا نفس المصطلحات ويعمل نفسه فاهم، فيقول لك ايه لما تخش عند الكبابجي يقول له انا عايزها مستكاوي، اللي هو يعني ما تبقاش مستوية زيادة عن اللزوم، فهو بس يتعلم له كلمة كلمتين من عند واحد كمان جو يبدأ يستخدمه، يقول لك انت عارف لما تروح لازم تقول له مستكاوي، مستكاوي دي بقى اللي هي مش عارف ايه، وهتدعي لي، هو مش عارف ايه القصة بتاعت مستكاوي، يقول لك كمان جاي بيستخدموها حدوتة كده، مش مهم ان احنا نرويها دلوقتي ولا نتناقش فيها، بس طبعا يعني فود ريفيوز دول يعني لبسوا في الحيط، وفضل بس بتوع الاوتوموتيف، لانه اغلبهم يعني اغلبهم مش كلهم، لان في منهم طبعا طبعا ناس فاهمه كويس قوي قوي قوي قوي بتعمل ايه، زي تامر بشير على سبيل المثال، يعني انت بتتكلم على واحد غير ان هو زميلنا، تامر الحقيقه صديقي جدا يعني، فلكن تامر طول عمره طول عمره هو جوه قصه العربيات والاوتوموتيف، وهو راجل ريسر، وطول عمره بيعمل تيست درايفز لشركات كبيره في مصر وبره مصر وحاجات زي كده، فده راجل فاهم. الغالبيه من الاوتوموتيف ريفيورز دول هجاصين يعني، ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، ولا فاهم الموتور ده شغال ازاي، هو حافظ الكلمتين اللي بيقولهم له صاحب التوكيل اللي بيعزمه يطلع الصين ولا يعزمه يطلع المانيا، والعيال تنبسط وتهيص وتروح تقعد لها يومين وتاكل وتشرب وتقعد في اوتيل وتتفسح وتاخد بوكت ماني لطيف وتروح، لكن هل هو فاهم ميكانيزم العربية علشان يقدر ينصحني بيها ولا لا؟ أبدا، ولا فاهم في ميكانيكا العربية، ولا فاهم في السسبنشن، ولا فاهم حتى في تصميم العربية كويس، ولا فاهم كويس في الايروداينامكس، هو كل اللي شايفه أنه والعربية الايروداينامكس بتاعتها هيلة هيلة إزاي؟ طب قولي يعني، طب تعرف الايروداينامكس الهيلة منين؟ من عند شنطة العربية ولا من عند المقدمة ولا الاثنين؟ طب ولو الايروداينامكس بتاعت مقدمه العربيه حلوه بس بتاعت شنطه العربيه او ظهرها وحشه، تعرف ازاي اذا كانت وحشه؟ وتؤثر العربيه ازاي؟ وتؤثر على الاستابيليتي ولا لا؟ حدوته كده. انا بحكم ان انا بقعد مع تامر بشير كتير فبتعلم منه مثلا، يعني ده على سبيل المثال. فاللي انا عايز اقوله انه احنا اصبح في عندنا حاجات كتير متعلقه بقصه ايه هو الحاجه الترندي، ايه هي الحاجه الرائجه، ويلا نركب عليها. في ناس عايزه تركب عليها علشان خاطر تحصل على شهرة، يجوز، عاوزين يتعرفوا، عاوز لما ينزل يقعد على القهوة مع أصحابه فالرجل أواجي يسلم عليه يقول له شفت لك الفيديو بتاعك امبارح فنان، حاجات كده يعني. وفي ناس بتقول لك طب والله ده تجيب لنا قرشين طيبين يعني حلوين كويسين هتظبط معانا الأداء، وهو عمليا ما بيشتغلش حاجة، يعني لو اعتبرنا ان دي شغلانة هي مش شغلانة خالص، لأن هو مش فاهم، هو راجل كل القصة انه إعلانجي بس بيقول على كل العربيات حلوه في معادها. فبصوا احنا هنكلم الكلام بعد الفصل، لانه حتى في الترند في حاجات كمان متعلقه بالمجتمع، اللي بيحصل في المجتمع. استنونا بعد الفاصل.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتا، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

يا أخي الشيء بالشيء يذكر برضه. فأنا كنت بتكلم مع ميدو على الشغل بتاع التلفزيون والراديو. أنا اتعلمت تلفزيون وراديو الحقيقة على إيد ستة عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا إلى أبعد حد، الله يرحمها ويحسن إليها، الإذاعية العظيمة الأستاذة صديقة حياتي الله يرحمها. يعني أنا كنت بعتبرها زي أمي يعني جدا يعني جدا. فالله يرحمها الست دي علمتني الشغلانة برضو زي ما الكتاب بيقول. يا سهي طبعا كانت من وقت للتاني لازم تملص وداني تقول لي انت ما بتسمعش الكلام، انت غلطت في دي، انت عملت كذا، الموضوع ده مش صح، الطريقة دي مش مناسبة. والله فضلت ورايا لحد قبل ما الله يرحمها تتوفى يعني بحبة صغيرة جدا، فضلت ورايا يعني اكلمها في التليفون اطمن عليها فتقول لي يا ولد انا شفتك وانت بتقول كذا، انا سمعتك ما تعملش كذا وتعمل كذا وتسوي كذا. الله حاضر حاضر، الله يرحمها ويحسن اليها الله يرحمها. فمساله انك خد بالك بقى، المساله مش بس يعني يقول لك القواعد المهنيه او المعايير المهنيه، في حاجه مهمه قوي اسمها المعيار الاخلاقي. والمعيار الاخلاقي ده هو اللي على اساسه اتبنت تقريبا كل المعايير المهنية في أي مهنة، لأن المعيار الأخلاقي هو اللي بيبني المعيار المهني في الطب، المعيار الأخلاقي يبني معيار مهني في الهندسة، لأنه المعيار الأخلاقي هو اللي يخليك تبني العمارة اللي ما بتقعش، إنك ما تغشش. المعيار الأخلاقي هو اللي يخليك تبذل كل جهد لعلاج المريض، مش إنك تهمل أو إنك تتقاعس أو أو أو أو. المعيار الأخلاقي هو اللي يخليك وإنت بتقدم رسالتك الصحفية تبقى أمين وتبقى منطقي، وانك تحترم العقل وتحترم الانسان، يعني تحترم عقل المشاهد او المستمع او القارئ وتحترم انسانيته وتحترم انسانيته. طب يعني ايه تحترم انسانيته؟ يعني ما تجرحوش. انت ممكن وانت بتكتب او انت بتقدم في التلفزيون او الاذاعه او بتكتب في جورنال او او او او دون ان تقصد دون ان تعي تستخدم مصطلح او تعمل تركيبه في جمله تجرح بيها القارئ، وهنا القارئ هو عام، يعني ايه؟ يعني هيطلع فئة او مجموعة او طبقة الى اخره، فتلاقي نفسك جرحت. خلي بالك ما ينفعش، ده المعيار الاخلاقي اللي بيحكم القواعد او المعايير المهنية. فانا عايز ارجعك على مسألة الترند والمجتمع. يعني انا مش من انصار فكرة الحجر على اي حرية شخصية خالص، بل بالعكس انا بشوف دايما انه الحرية الشخصية تبدأ ولا تنتهي الا عند الأذية. يعني حريتك الشخصية مكفولة ليك بتاعتك، اعمل ما تشاء طالما انك ما بتأذيش. هنا يجي بقى السؤال، هنفترض انه في ترند ما للبس معين، لبس معين ايا كان، هتيجي تقول لي انا البس اللي يعجبني، هقول لك صح صح. في حد تاني بيقول لك لا البس كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، مش صح قوي. ليه؟ لانه البس اللي يعجبك ويعجب الناس في نفس الوقت، مش فكره بقى يعجب الناس باعتباره موضه من عدمها، هي فكره انك ما تاذيش عين الناس. اصل انت بتلبس اللبس ايا كان هتنزل بيه من بيتكم، هتنزل هتمشي في الشارع، هتركب المواصلات ايا كان، هتركب عربيتك، هتنزل من عربيتك، ما انت هتحتك بالناس في الشارع. مش الاحتكاك المباشر، لكن الاحتكاك غير المباشر انهم شايفينك. ما ينفعش تلبس شيء غير لائق. يعني وانا هنا مش بتكلم على الناس تلبس طويل ولا قصير، ده مش بتاعتي، لكن غير لائق غير لائق. يعني احنا مثلا فترة مصر في الستينيات والسبعينيات ويمكن لحد كده اول سنتين ثلاثة في الثمانينيات قبل ما يحصل المد المتشدد

تخيل راجل نزل من البيت، تخيل مثلا لابس هوت شورت راجل اهو، ينفع؟ انا في رأيي اكيد لأ، اكيد لأ، لانه هنا المسألة خرجت برة انه لابس لبس على مزاجه بحريته، من انه يبقى مش كلمة فاضح، لا يبقى جارح لعين اللي هيشوفه، قد يراه احد ويبقى مش سعيد يعني. ومش قصة ما انت هتيجي تقولي ممكن يبقى في حد مثلا شايف انه جزء من التزامه الديني انه بيلبس بطريقة معينة، انا ردي الفوري هو حر، هو حر. فلما هيشوف مثلا او ست، هتشوف ست وهي لابسة قصير شوية، هتعتبر انه ده جرح، استحالة مش تجرح ولا حاجة. لكن لو في لبس فاضح، والفاضح هنا معناها مش اكتر مما يجب، فاضح يساوي فاضح، خد بالك في فرق منها، البس اللبس حلو طويل قصير نص نص، دي قصة ماليش دعوة بيها، فاضح يعني فاضح. يبقى هنا احنا رحنا لفين؟ لفكرة المعيار الاخلاقي، مش بس العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي ده ممكن يتغير جدا، زي ما كنا بنقول ستينات سبعينات عقد اجتماعي ما حصل، للأسف أنا في رأيي للأسف تغيير، يبقى العقد الاجتماعي يتغير. قد يحصل تغيير آخر أكثر انفتاح، يبقى العقد الاجتماعي يتغير. لكن مسألة أنه يبقى في معيار أخلاقي ثابت، ده يختلف عن قصة العقد الاجتماعي. عمل عارف بالضبط زي كده برضو من باب الترند، في كده ناس يقول لك احنا لازم نبقى تنويريين. فانا ليا اصدقاء كتير من المجموعه التنويريه يعني في مصر، واصدقائي قوي قوي قوي يعني، وانا مختلف على مساله التنوير. لانه تنوير ازاي يعني؟ يعني ازاي التنوير ده مرحله؟ هنا بقى دي جمله ترند بالمناسبه، معش كده انا بضرب لك اكتر من مثل، دي كلمه ترند جدا، التنوير. علينا ان نذهب الى تنوير المجتمع. تنوير المجتمع؟ لا، احنا نعلم الاول المجتمع. وانت عايز تروح لاقصى مراحل الترقي العقلي والمنطقي والفلسفي وانت لسه ما علمتش؟ انت مصر عندنا متعلمين، صح كده؟ تمام. طيب هل عندنا احنا في مصر التعليم اللي نفسنا فيه؟ لا، حتى سيادة الرئيس نفسه هيقول لك لا، وفي اكتر من موضع قال لا. ومحتاجين نقطع شوط طويل. احنا في مصر قطعنا مشوار، عملنا مدارس اكتر مثلا يعني من 2014 لحد دلوقتي 12 سنة، طيب داخلين خلاص على سنة 27، قول 13 سنة يا سيدي، عملنا مدارس اكتر بكتير من زمان، بكتير. عدد الجامعات اللي في مصر اكتر بكتير من زمان، عدد الجامعات التي حظت بتقييم واعتراف دولي اكتر بكتير من زمان. وانا فعلا بشكر المجلس الاعلى للجامعات جدا يعني، يعني سواء اذا كان المجلس الاعلى للجامعات بصفة وزير التعليم العالي وبصفة الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات، اشكرهم جدا على عدد الجامعات اللي اتعملت، على حجم الاعترافات الدولية اللي معمولة بالجامعات، التصنيف الدولي، عدد الجامعات اللي تصنفت دوليا، سواء اذا كانت تصنفت على كيو اس، تصنفت على السرماجو، تصنفت على التصنيف الصيني، تصنفت في التايمز، اكبر بكتير من زمان بكتير. لسه عايزين اكتر، ولسه عايزين جامعاتنا تبقى اقوى، ده مما لا شك فيه. اذا انك تدخل في مرحلة التنوير، لا ده لسه حبة. انت عارف اوروبا عشان تدخل عصر التنوير مرت بايه اصلا؟ لا، ده اوروبا مرت بمشوار مذهل، من عصور في منتهى الظلام لقرون وسطى لبداية الجماعات المدنية اللي كانت موجودة ما بين البرتغال وأسبانيا وإيطاليا، وبعدين ظهور الجماعات اللي تبقى موجودة في إنجلترا، من أقدمها على سبيل المثال وأهمها أكسفورد وكامبريدج بالتأكيد، ده مما لا شك فيه. ثم تأتي بقى سلسلة الجماعات الأوروبية المختلفة، هي أكسفورد أول جماعة ناطقة بالإنجليزية في العالم، وأقدمهم يعني، أقدم من كجامعة ناطقة بالإنجليزية مدنية متعددة التخصصات، أقدم من كامبريدج ده على ما أتذكر، ولو في حد يصححني ما عنديش مانع يعني، بس أنا أعتقد أن أنا عندي معلومة يقينية بذلك. المهم يعني فمرت بمرحلة مذهلة عشان تدخل في أوروبا، تدخل في عصر التنوير. هل إحنا، مش بكلم بس على مصر، إحنا في منطقتنا
مرينا باللي المفروض نمر بيه علشان نصل إلى التنوير، إذن لا محل للتنوير دلوقتي.

كلمه ترند جدا، الناس بتستخدمها عمال على بطال. فانا عارف انه اصدقائي اصدقائي اصدقائي الانتيم اللي هم مؤمنين جدا بفكره تنوير هذا المجتمع هيعارضوني. طب والله ممكن، انا ممكن نكلم الدكتور خالد منتصر مره يجي لنا كده الاسبوع الجاي ولا اللي بعده، لانه من التنويريين الرائعين والناس اللي طول الوقت بتفكر بقوه في المساله. مناقشه على مساله التنوير في حد ذاتها، هو دلوقتي وجه معاد، وانا طبعا اول حاجه هقولها دكتور خالد ممكن يبعت لي دلوقتي على واتساب، التنوير ملوش معاد يا صديقي. فانا اروح اقول له لا يا دكتور ليه معاد، المعاد بتاعه انه مش سنه كذا، المعاد بتاعه ان احنا نكون قطعنا الشوط. وهنا بقى ده الخلاف الفلسفي. بقول لكم ايه، ما تيجي نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجومة فأم. نجومة فأم على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابع عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الاستثمار يلتقي السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية.
2: وزير الصناعة يتفقد مدينة دمياط للأثاث ويفتتح مصنعا باستثمارات 100 مليون جنيه.
1: وزير الصحة يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم الأمن الصحي الإفريقي.
2: وزير النقل يؤكد أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان رؤية تستهدف تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية.
1: وزير الكهرباء يتابع مستجدات مشروع التصنيع المحلي للبطاريات الخاصة بتخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المستقلة.
2: وزير البترول يؤكد أن تطوير معامل تكرير السويس وزيادة ضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدة تنفيذ مشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الجديدة.
2: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة وتحقيق 60 مليار جنيه مكاسب.
1: شيخ الأزهر يبحث مع وزير التخطيط تلبية احتياجات الأزهر في دعم البنى التحتية لمختلف قطاعاته.
2: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بفضيتي سباق التتابع ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة.
1: هيئة الأرصاد تكشف عن موجة حارة جديدة الأسبوع الجاري والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بين

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم؟ بنعمل ايه بعد المايك اللي جنبنا هنا ده؟ المايك اللي هو ده المايك الاحتياطيات، ده المايك الاساسي. فكان فيه تعرف دي لما المايك كده فممكن تقع، فلازم نظبطها عشان احنا بنحافظ على ادوات العمل بتاعتنا، مكاننا، بيتنا ومطرحنا، حبيبنا الجميل. طيب ازيكم؟ عاملين ايه؟ مره تانية لازلنا مع بعض، واحد اسمه يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والبرنامج بتاعنا اسمه حروف الجر. طيب احنا قاعدين بنتكلم على ايه كل ده؟ قاعدين بنتكلم على فكرة الرائج. الرائج يا جماعة زي ما كنا بنقول، حتى في اطار بعض المصطلحات اللي بنستخدمها، او حتى في اطار مش بس مصطلح، في اطار افكار عظيمة، زي فكرة زي حكاية التنوير على سبيل المثال. بس احنا بنشتغل في الحتة دي برضو غلط، زي ما كنت بشرح من شوية، ده من وجهة نظري، وقد اكون انا اللي مخطئ واصدقائي التنويريين هم الاصح مني، ودي مناقشة. لكن عايز ارجع تاني على مسألة ترند رائج، الناس كلها بتعمل كده، الناس كلها بتسوي كده، اللي هو ايه؟ يعني انا ما عنديش مشكلة انه يبقى مثلا هناك مكان رائج، يعني عادي. زمان في المصيف كان المكان الرائج جدا الحلو الجميل كان العجمي والمعمورة، على قدي واحنا صغيرين، الناس اللي قدي هم اللي عارفين ده. كانت المعمورة دي جنة جميلة، وكلها بقى جناين وورد وفل وياسمين والعمرات الزغنطوطة أرضي وتلاتة متكرر، والشاليهات اللي على البحر على طول على امتداد شاطئ المعمورة. وطول ما انت ماشي في المعمورة الطبيعي انك بتشم ريحة ايه بقى؟ جوافة، عشان شجر الجوافة في الجناين، وتشم ريحة ورد وياسمين دايما، يعني في المعمورة كلها كده. وتختلط هذه الرائحة العطرة برائحة يود البحر، لازم المعمور دي كانت حلوة حلاوة، وطبعا كان عايدة في المنتزه. والعجمي، العجمي بتاعنا اللي احنا عارفينه يعني بيانكي، فكان زمان مثلا بيانكي كان الشط بتاع الفردوس او الفردوس، فجأة سموه بارادايس، مش عارف ليه، مع انه طول عمرنا واحنا صغيرين كنا بنقول شط الفردوس وشط شهر العسل، فسموه هانيمون برضو مش عارف ليه. بس مش دي القصة، ده كان الرائج. انا هنا مع رواج، ده هو رواج لمكان رائع وجميل ولذيذ وحلو وبسيط وما الى ذلك. لكن انا مش مع رواج التقليع، يعني في حاجات كده بتبقى مضرة. زي ايه؟ زي مثلا ممكن يبقى في مشروب او اكلة او محل معين. طب انت ايه مشكلتك في ده يا يوسف؟ انه ممكن يبقى غالي جدا جدا جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت ممكن ما يبقاش طعمه حلو على الاطلاق. انا لن اذكر اي ماركة طبعا، ويبقاش طعمه حلو على الاطلاق، على الاطلاق عادي، واحيانا اقل من العادي في بعض الحالات يعني. بس الناس بتروح علشان ده حاجة ترندي جدا، ولازم يعمل ستوري او تعمل ستوري هم بيشتروا الاكل بتاعهم من المحل ده، او بيشربوا المشروب ده، او بيشربوا مشروب او بياكلوا اكلة من مكان معين، لازم ويتعمل ستوري كده، والناس كلها لازم تعمل ده. وانت عمليا بتروج لشيء غير جيد، ده واحد، يعني منتج ما هوش بالمستوى الجودة اللي المفروض يحصل يعني. ومن ناحية تانية انت بتروج للنمط. نمط الايه؟ نمط الاستهلاك والقشور، القشرة اللي من بره كده، انماط استهلاكية، انه انت لو ما اكلتش من المحل ده او ما شربتش من المكان ده او ما جبتش المشروب ده او الاكلة دي او الحاجة دي، انت كده مش ان، انت كده مش في التمام يعني، انت كده مش كول، انت كده مش من الطبقة بتاعتنا. هو بصرف النظر عن اني واحد من الناس اللي مؤمنة بانه طز في الطبقات يعني بالاساس، لكن مش دي القصة. هي قصة انك انت تروج للنمط الاستهلاكي، انه الاستهلاك يبقى هو المعيار، كلما استهلكت اكتر وصرفت فلوس اكتر فانت كده بقيت افضل. دي صورة للأسف اصبحت رائجة، فهتلاقي في اجيال جديدة من ولادنا الزغنطتين اللي لسه في اعدادي وثانوي على سبيل المثال، بقى تفكيرهم في انه مثلا تيجي تقول له هتشتغل ايه، لك هشتغل حاجة دي فلوس كتير. ايوه، اللي هي ايه؟ اي حاجة بتجيب فلوس كتير، ومش بس عايزين فلوس كتير، عايزينها فلوس سهلة، وطيب ليه؟ علشان أقدر أجيب العربية كذا وأجيب البيت اللي في كذا وألبس الماركات الكذا وآكل في الأماكن الكذا. طب السؤال، أنت هتبقى مبسوط بده فعليا علشان جودة الحاجات اللي أنت قلتها، ولا أنت هتبقى مبسوط علشان الناس شايفاك جامد جدا وما حصلتش؟ يا جمدانك يا ميدو على طول. ما ميدو بقى جامد، معاه فلوس موت، حلو، وهنا طالما معاه فلوس كتير جدا قوي خالص يبقى هو اكيد انسان جامد، مع انه ممكن يكون ميدو بيعمل شيء، طبعا مش ميدو صاحبي الحقيقي يعني، لكن انا بس عشان بنكشه، ممكن يبقى لا ميدو ممكن يكون بيعمل شيء تافه جدا بس بيجيب فلوس كتير وسهله وبسيطه ومش محتاجه اي مجهود على الاطلاق باستثناء مجهود بسيط عبيط يعني. ايه هي؟ مش دي القصه دلوقتي. فالسؤال، انت عملت شيء فيه جوده، طب فيه منفعه؟ طب هو اي حاجه لازم تبقى فيها منفعه يوسف؟ طبعا اي شغل بتعمله لازم يكون نافع، لازم يكون نافع. انت لو بتعمل شيء ما هوش نافع، ثق ثق انه شيء غلط. مش غلط هنا بقى بالمعيار الاخلاقي، هو غلط بمعيار اخر، بمعيار انت فت نفسك واللي حواليك ازاي، وما تبقاش المساله متعلقه بالفلوس بالماده، ما تبقاش انسان بس شايف الفلوس، لان انت لو انسان بس شايف الفلوس ده ممكن يجرك لقصص تانية افظع، انك انت هتبقى عايز الفلوس بصرف النظر عن قانونية او مشروعية او شرعية طريقة الحصول عليها، وبعدين تخش في ما هو افظع وافظع، انك انت هتبقى تخش في الفلوس بصرف النظر عن هي حلال ولا حرام، لانه اصبح المعيار بالنسبة لك انا معايا كام وبشتري عربية بكام وباكل بكام وبلبس بكام وبسكن بكام. ما بقتش انت بتسكن في البيت اللي انت بتستريح فيه، انت بتسكن في البيت اللي هيخليك تتباهى بانك عايش في الحي ده. على ايامنا بعد كده بقت في الكومباوند ده، زي بالظبط كده قصة كنا زمان بنقول كابينة، دلوقتي الحاجة الكول انك تقول كابانا، مش عارف ليه، يعني احنا ما عندناش تعليم لاتيني يعني في مصر، بس هي كابينة مش يعني مش عارف. خلونا نروح للفصل وهنكمل كلام.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

عدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والله كنا بنتكلم على زملاء اعزاء افاضل، بنتكلم على التجارب المختلفه يعني في الشغلانه بتاعتنا. طب هقول لكم على حاجه برضو من ضمن الحاجات بتاعه الرواج لفتت نظري بناء على مقال قريته دلوقتي حالا، كنت قاعد عمال بقراه في الشروق، مش هقول مقال لمين ولا عن ايه، لكن هو مقال غريب جدا، تحس انه مقال معمول علشان يخلي الناس تقراه بالعافيه. عارف لما حد يعمل حاجه مستفزه جدا زياده عن اللزوم فانت تبدا تركز معاه؟ يعني تخيل مثلا انت سايق العربية او راكب مواصلات او ماشي على رجلك في شارع 90، وفجأة لقيت واحد راح وقف وسط الشارع ومطلع نار من بقه بدون اي مناسبة في وسط الشارع، مش بيعمل عرض جانبي يعني زي الستريت شوز كده اللي بتتعمل في امريكا مثلا، بيبقى مخصص انه في الحتة دي او في الميدان ده او عند الناصية دي ينفع تعمل الستريت شو، وبيبقى برضه ليه محاذير وقيود معينة، المسألة مش جهجهوني يعني، لكن بالتأكيد محدش بيروح جاي وفي وسط شارع مثلا 52 ولا عن بارك افينيو ويقف في النص ويروح عامل ستريت شو، استحالة. انا مثلا بحب الناس اللي بتقول لك بيبلع نار، بحب الناس العروض دي، بحبها جدا، عروض السيرك والحاجات بتاعت الشارع تحديدا بستمتع بيها يعني. مهم، فتخيل انت كده فجأة واحد راح قافز في وسط الشارع، وقافز دي كانت كلمة صاحبنا خالد حلاوة، قافز في وسط الشارع ومطلع نار من بقه، يعني هو اللي هو واخد بق الجاز ايه ده وقعد ينفخ نار وبتاع، هو واحد مصمم كل الدنيا تقف تروح بص عليه بصرف النظر اللي عمله ده صح ولا اللي عمله غلط. المقال اللي انا قريته ده من النوعية دي، خد بالك من النوعية دي، فالكاتب عاوز الناس تقرأ وعاوز يخلق خناقة من اللاشيء، بالرغم انه مفيش خناقه على الموضوع ده بالتحديد، في راي وراي مختلف معاه واتفاق ومخالفه وناس مع وناس ضد، طبيعه الاحوال عادي جدا، بالعكس ده هو لازم المقال يبقى في ناس معاه وناس ضده وناس لسه بتكون وجهه نظر. طبيعه العرض التلفزيوني او البرنامج التلفزيوني، البرنامج كل اللي انا بقوله لك من اول حلقة لحد دلوقتي، يحمل لك كل الحق في انك تتفق او تختلف او لسه بتفكر في وجهة نظر معينة بتعيد تفكير فيها وتتبناها او لا تتبناها، ده حقك جدا بالمناسبة 100%. لكن في حالة المقال اللي انا لسه قريه على الشروق، اللي عمري ما هقول اسم الكاتب ولا عنوان المقال ولا موضوع المقال، انه هو كاتبه علشان تحصل دوشة بس على موضوع المقال، مش بغرض انه يفيد القارئ او انه نخلق نقاش او انه نعيد تفكير في امر، لا انا عايز اعمل دوشة. زي الناس اللي فجأة تلاقيها راحت عاملة فيديوز من اللاشيء يعني من غير مناسبة مثلا، ويروحوا داخلين مثلا شاتمين في فلان الفلاني ايا كان فلان ده مين، كاتب مثقف مفكر زعيم سياسي عالم زي ما يطلع، بس يلا بينا نشتم، لانه اكيد الفيديو ده هيجيب مشاهدة كتير جدا جدا جدا جدا جدا، فاحنا ايه نطلع ترند. اهو ده مقال لسه حالا اهو منشور النهاردة في الشروق عامل كده، فحد هيجي يقولي والله يوسف دي كده هتبقى مشكلة رئيس التحرير، هقول لك اه ولا، لانه رئاسه التحرير عموما في الدنيا في الصحافه فيها اكتر من مدرسه بالتاكيد، في المدرسه التحريريه، لكن في مدرسه اتخاذ القرار بالنشر او عدم النشر في رئيس تحرير يقول لك والله طالما انه المقال لا يثير بلبلة لدى الراي العام، او انه هذا المقال لا يحرض على عنف مثلا، او لا يروج لافكار شاذه، ده معنى كلمه الشذوذ الفكري بشكل عام، يبقى خلاص يتنشر مفيش مشكلة. وفي مدرسة تانية بتقول لك لا، زي حالاتي النوع ده من المقالات ما يتكتبش أصلا، يعني لأنه بلا فائدة بلا طائل، خلق بلبلة لدى الناس على الفاضي، مش هنستفيد من وراها حاجة. يعني شوف بحث علمي مهم زمان عمله عالم عظيم اسمه جاليليو، قال إيه فيه؟ قال يا جماعة الأرض ليست مركز الكون على الإطلاق، بل إنه هي حتى مش مركز المجموعة اللي احنا فيها دي، هذه المجموعة الكوكبية. الشمس هي نجم عملاق، أو ما قالش حتى عملاق، قال هي عبارة عن نجم وليس كوكب، وإنه هي المركز، وإنه حواليها مجموعة من الكواكب، دي مجرد كواكب تابعة. وقتها أوروبا قامت ولا قعدتش، وكان جاليليو هيتقتل لأنه اتحكم عليه بالإعدام بل والحرق. فجاليليو عشان ينفد قالوا له أنت تقول دلوقتي قدام محكمة التفتيش أنه أنت كنت غلطان، فراح قايل لهم، هو كان عاوز ينفد بحياته يعني، ولا يلام المرء أنه عاوز ينفد بحياته. وهقول لكم جاليليو عجبني في الحتة دي ليه، قال لهم أنا غلطان، وخرج بالبلدي المصري كده بيقولك بيبرطم، خرج يبرطم وهو بيقول ايه، الا انها تدور حول الشمس. طب ليه يا يوسف هو كده جاليليو بقى بينافق المحكمة اللي كانت منعقدة؟ قلت له لا، هو الرجل عاوز ينفد بحياته، والرجل كان يتحدث عن بحث علمي وليس رأي فلسفي او سياسي او او او او او، وعليه هو قال جملته الا انها تدور حول الشمس لانه علم، فهيثبت كده كده انه الارض فعلا تدور حول الشمس وانها ليست مركز لكون ولا مجرة ولا مجموعة شمسية ولا اي حاجة خالص. بقول لكم ايه، احنا لازم نروح الفاصل صح يا ميدو؟ ياه، هنطلع فاصل ونكمل الكلام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ يا رب تكونوا بخير. عايز بقى بعيدا عن قصه الترند، اصل انا جت في دماغي بقى فكره بقالي يومين كده، كنت قاعد بتفرج على ايه يا ميدو؟ كنت قاعد بتفرج على فيلم اليوم السادس بتاع الله يرحمه استاذ يوسف شاهين. ويوسف شاهين تركيبه مذهله على المستوى الفكري، يعني هو يجمع ما بين حاجات كتير جدا. اولا يوسف شاهين تركيبة رائعة، انعكاس لفكرة التعدد الثقافي والخليط الاجتماعي المبهر اللي كان موجود في مصر قبل الحرب العالمية الثانية. فده جزء ومكون رئيسي في طريقة تفكير يوسف شاهين، وده يخليك تفهم كويس ان طعم السينما عند يوسف شاهين حاجة تانية. يوسف شاهين وانبهاره بجين كالي نجم الهوليودي العظيم، يمثل ويغني ويرقص. وخلي بالك يوسف شاهين ما كانش منبهر في حياته بحد على الإطلاق إلا جين كالي، تخيل. فيوسف شاهين تركيبة كده. ويوسف شاهين سافروا من اسكندرية لباسادينا في أمريكا ورجوعوا، وعلاقته بالوسط السينمائي المصري وبعدين المثقفين المصريين واليسار المصري، كل ده صاغ عنده طريقة معينة في التفكير خلته يوسف شاهين. في ناس تقول لك ايه انا افلامه ما بفهمهاش، انا عايز اقول لك ان انا بالنسبة لي يوسف شاهين مش لان بقى الواد بقى اللي جاي بيديب من ديله، انا شايفها افلام في منتهى السلاسة. يعني لما تيجي تتفرج على اليوم السادس، وهو ده اساس الكلام، بطولة دليدة طبعا ومحسن محي الدين اللي انا بحبه وبموت فيه، معرفش هو سامعني ولا لا، بس انا بحبك زيادة عن اللزوم زيادة عن اللزوم. هتقولي طب ليه زيادة عن اللزوم؟ ليه ما يبقاش ده اللزوم؟ اقول لك مش عارف، انا حاسس ان انا بحبك زيادة عن اللزوم، احبك اكثر مما ينبغي علي ان احب نجما سينمائيا هاما جدا. الفيلم بتاع اليوم السادس ده فيلم مذهل رهيب، اولا لانه هو قاعد بيحاول قدر الاستطاعة يكلمك على مجتمع مصر في مرحلة من المراحل في بدايات القرن العشرين. اختياره لدليدة حتى وإن كانت جاية وهي العربي بتاعها بدأ يتدغدغ شوية، تعرف دليدة طليانية من شبرا وبعدين عاشت وهجرت فرنسا، فالعربي دغدغ شوية، لكن لا يستطيع أحد أبدا أن ينكر أنه دليدة قلبها كله مصري، يعني مش بس عشان الأغاني الجميلة اللي عملتها لمصر، دليدة جميلة قوي وحدوتة رائعة، يعني هي في حد ذاتها الله يرحمها، وحدوتة مؤلمة يعني. لكن أنا بالنسبة لي اليوم السادس بقى كان فيه مش لقطة، هو فيه شيء مبهر، هو محسن محي الدين اللي مع حفظ الألقاب طبعا. محسن محي الدين أنا في رأيي بقى، وده اللي كان نفسي أتكلم فيه من زمان، وأتمنى في يوم من الأيام لو أنه إنجي علي زميلتي وصديقتي العزيزة استضافته تجيبني أقدم معها إن شاء الله ربع ساعة في الحلقة عشان محسن محي الدين، بس يعني ده اللي يهمني، محسن وفتحي عبد الوهاب الاثنين. أنه محسن نموذج ما كانش موجود في السينما وما جاش بعده تاني، ربنا يديله الصح، ما بقاش بيعمل اللي كان بيعمله زمان. من زمان طبعا كان شاب صغير جدا، وكان لسه هو كان وقتها اظن لو انا فاكر مظبوط كان لسه طالب في معهد السينما. محسن محي الدين ممثل مهول مهول، قدرته على التعبير فنبرة صوته والتعبير بعينيه، وطبعا دي مدرسة يوسف شاهين ان التعبير يخرج من العينين، ازاي تخلي عينيك تبين اللي جواك، انت بقى بتحب، انت شرير، انت طيب، انت منكسر، انت مندهش، انت بائس، زي ما يطلع انت يائس. فمحسن محي الدين بفيشل اكسبريشنز وبعنيه وبصوته وبالبادي لانجويج او حركة جسمه ممثل مهول. محسن

الملحدين بلياقته البدنية ربنا يديله الصحة، وهو عمال بيتنطط وبيرقص وبيتشقلب في الهواء فعليا ومفيش دوبلير في الموضوع، وإتقانه البالغ للحركات الراقصة والتزامن الموسيقي. محسن محي الدين بيغني صح، في فرق ما بين صوته حلو مطرب أو مغني أنه بيغني صح. يعني الله يرحمه يحسن إليه طبعا أستاذ فؤاد المهندس كان بيغني صح، أستاذ عبد النعم مدبولي كان بيغني صح، الله يرحمه يحسن إليه سمير غانم بيغني صح، وهكذا. فمحسن محي الدين الوحيد، وأرجو أنه لو في حد شايف حاجة تانية يصححني برضو ويضيف لنا، الوحيد لا قبله ولا بعده اللي بيمتلك الحاجات دي، ممثل بموهبة فطرية ومهولة ضخمة جدا، راقص بارع، مغني رائع. احنا ما كانش في عندنا كده لا قبل محسن ولا في حد دلوقتي موجود كده في الجيل اللي بعد محسن محي الدين. فانت تقعد تفكر، طب ومين اللي مكتشف الرائع لهذه المواهب واللي ساعد على التدريب ده؟ ما هو يوسف شاهين. فهنا تشوف عبقرية يوسف شاهين في اكتشاف المواهب عاملة ازاي، وتشوف ان انت في عندك موهبة مهولة هي موهبة محسن محي الدين. الناس بقى هتقعد تتكلم على فترات الانقطاع وبتاع، فصل وخلص. انا اتمنى جدا، انت عارف من قلبي، ان انا اشوف محسن محي الدين ياخد حقه الطبيعي في السينما، مش بس في الدراما، حقه الطبيعي في السينما، وان استعاد لياقته البدنية مرة تانية. طبعا احنا كلنا كبرنا وعجزنا شويتين، ومحسن محي الدين اكبر مني شوية كده، مش كتير بالمناسبة، لكن الراجل ده يعني محسن قد هاني اخويا تقريبا، يعني اخويا الكبير يعني، او الدكتور هاني، عشان هاني يعني لازم اقول له دكتور بصراحة، فحتى لما احب اهزر بقول له دكتور. لكن انه محسن محي الدين لو استعاد شيء من اللياقة البدنية واللياقة الصوتية بتاعته تاني، وشفنا محسن محي الدين وهو يشارك في ميوزيكال سينمائي او ميوزيكال مسرحي، لان محسن يستطيع ان يمثل مسرح ببراعة، هنكسب، هنكسب جدا جدا، وهو من حقه يحتل المساحة دي لانه مفيش حد زيه فعلا. يعني انا اعتبر انه دي خاتمة كويسة في ان احنا نذكر حد زي يوسف شاهين بعبقريته وبطريقة تفكيره وفلسفته اللي من حقك تختلف معاها جدا جدا جدا جدا ان اردت، ده حقك في الاختلاف، ولكن ليس لك الحق في التسفيه ابدا. وفي نفس الوقت ان احنا نتكلم على موهبة عظيمة زي محسن محي الدين. للأسف خلصت الحلقة بقى، فهقعد انا وميدو ندردش حبتين بعد الحلقة، وبعدين اعود ادراجي سالما الى بيتنا الرائع، والسلام عليكم، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
6: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
7: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
6: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
9: ايه ده؟
10: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
8: على تردد 11900 رأس.
11: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
12: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
11: طب غني المزة

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: وزير الاستثمار يلتقي السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية.
3: وزير الصناعة يتفقد مدينة دمياط للأثاث ويفتتح مصنعا باستثمارات 100 مليون جنيه.
2: وزير الصحة يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم الأمن الصحي الإفريقي.
3: وزير النقل يؤكد أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان رؤية تستهدف تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية.
2: وزير الكهرباء يتابع مستجدات مشروع التصنيع المحلي لبطاريات تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المستقلة.
3: وزير البترول يؤكد أن تطوير معامل تكرير السويس وزيادة الضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج.
2: نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الجديدة.
3: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة وتحقيق 60 مليار جنيه مكاسب.
2: شيخ الأزهر يبحث مع وزير التخطيط تلبية احتياجات الأزهر في دعم البناء التحتية لمختلف قطاعاته.
3: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بفضيتين سباق التتابع ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة.
2: هيئة الأرصاد تكشف عن موجة حارة جديدة الأسبوع الجاري والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا ولد.

0: تأتي جمعاتكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جنبي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جني ومروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زي ما قالت لكم يارا الثلاث اللي فات انها اجازه الاسبوع ده حد 2-3، فانا معاكم معايا على الميكسر زميلي وصديقي العزيز استاذ ميدو احمد حسام. يعني اهلا بيك يا استاذ، منورنا. ان شاء الله تبقى اخر حلقاتك في الحياه يعني معايا. 3-8-3-5-0-22 ده رقم التليفون، و 0-15-5-9-5-5 ده رقم الواتساب. عندنا شوط أخبار لطيفة وعندنا موضوع ظريف هندردش فيه مع بعض، فخليكم معانا. نطلع أول فاصل ونرجع لكم على طول نقول لكم إيه اللي بيحصل ونسلم عليكم. بعتولنا بقى عشان نسلم عليكم كده. وميدو كان بيقول لي هو الزمالك عمل إيه امبارح، قلت له تعادل مع الاتحاد 0-0 عشان ميدو زملكاوي. أنا ما أقصدش حاجة طبعا. باي باي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.
4: سوري سوري يا حبيبي سوري، ده جمال لا يمكن أنساه. حلي حلي

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM، الراعي لإذاعة

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس. حماده المصري مساء الفل. مساء الفل. سلم لي على نوره من المنصوره، ده الرقم الاخر 059. سلم لي على نوره وعلى صافي من حلوان ومحمد سميك. ده محمد سميك انا فاني تحياتي من اسكندريه. مساء الفل عليك يا محمد. مساء الفل يا مروان، لغايه ما ترجع يا رب بالسلامه، ولا بلاش خليها في البيت وممكن تكتب مذكراتها اللي ما فيش حد هيستفيد منها غيرها. وبهزر طبعا، كلنا بنحبك انت ويارا، ويارا بعد مروان ب10 او 20 شرطه او فاص. ماشي. ده نبيل حماد، مساء الفل عليك يا نبيل. عبد الهادي من الرياض، مساء الجمال. انا اسف. الرقم الاخر 313، ده محمد. يا محمد بيقول ازيك يا مروان، تحس الاستوديو هادي وهتبقى في قمه التركيز. والله ايه، طول ما يارا مش موجوده او في اجازه انا ببقى سعيد ومستمتع، الدنيا هاديه ظريفه لطيفه، ما بيعكرش صف الهدوء ده بس غير ميدو يعني. بس تمام. فين يارا؟ زينب عبد النبي، فين يارا مروان؟ يارا اجازه يا زينب. نجوان، مساء الجمال، مساء الفل، بتقول بنسمعك انا وماما واجازه سعيده. الاستوديو احلى، شوف الاستوديو احلى ازاي. والله انا جوان قلت الكلام ده بس يعني ما حدش صدقني. مساء الفل عليكي وعلى والدتك. ايهاب رادي، مساء الفل. في كمان مرام باش، ازيك الله يكرمك. سلم لي على يارا جدا. ده مو او دي مو. ماشي حاضر، يعني اما توصل دي يعني هي بس اجازه، واخده اجازه الاسبوع ده وان شاء الله هتبقى معانا الاسبوع الجاي. قلت لكم كذا مره تشغلوا رامي صبري ومش بتردوا عليا. احنا لسه كنا مشغلين رامي صبري الاغنيه اللي فاتت، كانت اللي جايه هتبقى رامي صبري، مش اللي فاتت، اللي جايه رامي صبري. ده دي مريومه، يا مريومه الرقم الاخر 518. في كمان مين؟ حماده، احنا سلمنا على حماده المصري، مساء الفل. طيب عندنا النهارده اخبار كتير وعندنا موضوع هندردش معاكم فيه، فخلينا نطلع نسمع رامي صبري للناس اللي طلبت رامي صبري ونرجع على طول.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد
1: انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم كده على كذا حد وبعدين نقول خبر لطيف معنا كذا خبر كده ظرف. شيري مساء الفل، احلى مساء عليكم، ما ينفعش حد يبقى من غير التاني. لا يرى يعني طلبت اجازه والله يا شيري، فقلنا ايه يلا خليها تاخد نفسها شويه. نفسي تعمل فقره اغاني زمان معاك لحليم وكده، تكون اغاني خفيفه. ده الرقم الاخر 041. عندنا على نجوم اف ام حاجه شبه ده هقول لك عليها او هقول لك عليها. ابو زيد بيقول انا بحب البرنامج جدا، ممكن تشغل حاجه لشامي. مش عارف تقصد شامي في حد. مش ميدو عارف مين شامي. مساء الخيرات يا ابو حمزه، اجازه سعيده للاستاذه يارا ومنور. ده سعداوي، استاذ سعداوي صادق، وبيقول يوم سعيد عليك وعلى كل المتابعين. ربنا يخليك يا استاذ سعداوي، يوم جميل عليك ان شاء الله انت كمان. محمد رجب بيقول هلا هلا بالبرتقانه بتاعتنا، ده قصده عليا يعني، منور الاستوديو النهارده. ايه ده يارا ما جاتش النهارده؟ طب مش لاعب. بص يا محمد، هي يارا اجازه لان عندها بيبقى كل يوم حد عندها.

نقول خبر لطيف. عبد الرحمن سامح بيحصد ذهبية 50 متر فراشة في البحر المتوسط 2026. أحرز عبد الرحمن سامح الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة ضمن منافسات السباحة في دورة ألعاب البحر المتوسط تورونتو 2026 بعد ما قدر ينهي السباق بزمن قدره 23.18 من الثانية عشان يمنح مصر أول ميدالية ذهبية في الدورة، وكمان قدر يحطم الرقم القياسي المسجل في الدورة. المنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بتقام في نسختها العشرين في مدينة تورونتو الإيطالية، وهتستمر لغاية 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضي من 26 دولة. تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية: القوس والسهم، ألعاب قوة، الريشة، الطائرة، كرة السلة، اللي هي كرة السلة 3 ضد 3 مش الكبيرة، مش الفول تيم يعني، ملاكمة، الكانوي اللي هو التجديف الكانوي، والكياك يعني شكل تاني من أشكال التجديف، فروسية، سلاح، سباحة، جمباز، كرة يد، جودو، كاراتيه، بادل، تجديف، شراع، رماية، تنس طاولة، كرة طايرة، رفع أثقال، مصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة. تسعى البعثة المصرية خلال منافسات الدورة لتحقيق نتائج قوية وحصد أكبر عدد من الميداليات في ظل مشاركة مصرية مستمرة ضمن أبرز الدول صاحبة الإنجازات في تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط، وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط برصيد 620 ميدالية متنوعة بواقع 156 ميدالية ذهبية، 209 فضية، و255 برونزية. احنا لينا باع طويل على فكرة دورات ألعاب البحر المتوسط، وفعلا زي ما الخبر بيقول احنا دايما بنبقى يعني في مراتب متقدمة في الميداليات، فان شاء الله منتخباتنا وفرقنا المشاركة تستمر في التقدم يعني او في احراز الميداليات. 015-595-5006 النهاردة عايزين نقول بس الماتشات اللي اتلعبت واللي هتتلعب، خلينا نقولها اللينك الجاي بس ابعتولنا على واتساب 015-595-5006.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: أسعد مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: وزراء الخارجية والمالية والاستثمار يعقدون لقاءات مع سفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية.
3: وزير المالية يؤكد أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري ويعرب عن تطلعه لجهودهم في دفع التدفقات الاستثمارية.
2: وزير البترول يبحث مع رئيس شركة إماراتية إقامة شراكات استراتيجية.
3: وزير الصناعة يتفقد مدينة دمياط للأثاث ويفتتح مصنعا باستثمارات 100 مليون جنيه.
2: وزير الصحة يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم الأمن الصحي الإفريقي.
3: وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية بنسبة نجاح 89.49%.
2: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة وتحقيق 60 مليار جنيه مكاسب.
3: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بفضيتي سباق التتابع ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة.
2: الطقس غدا يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا بدأنا معاكم الساعة الثانية من كلام في الزحمة، والناس اللي بتسأل على يارا، فيه ناس كتير بقى يارا فين. يارا اجازة الاسبوع ده، ان شاء الله هتبقى معانا الاسبوع الجاي. عايز اخد رأيكم في حاجة كده، عشان كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده من فترة كده. ايه الحاجة اللي بطلت تبررها للناس؟ بمعنى في فترة من حياتك بتكتشف ان انت كنت بتستهلك طاقة كبيرة ومجهود كبير ووقت كتير، وزي ما بنقول كده بالعام يعني ايه، بتحرق بنزين كتير جدا في ان انت تقعد تبرر وتقول حاجات للناس عشان تقنعهم بوجهة نظرك او تقنعهم بحاجة، وبعدين بتيجي في وقت تقول لا انا مش هعمل ده خلاص. انا مش مثلا حد يعزمك على خروجه وانت مش عايز تروح، فبدل ما تقول لا انا مش هاجي، تحس ان الاجابه ايه، مش مناسبه قوي، مش ملائمه، فتقعد تخترع حاجات. اصلا عندي شغل الصبح، وبعد كده عندي مشوار، وبعد كده هطلع مش عارف اعمل ايه واروح فين، فمش هقدر اجي. مع ان الاسهل تقول مش عاجباني، مش عايز اجي، المكان ما بيعجبنيش، او الخروجه دي مش على هوايه، او على فكره ماليش مزاج انزل النهارده. وده لا يقلل منك كواحد صاحبي او كما قرايبنا او عيلتنا او او او الموضوع في حاجات اكبر. ليه سبت شغلك مع ان شغلك كان كويس؟ ليه بعدت عن اصحابك بعد كل السنين دي؟ ليه مش عايز تتجوز لحد دلوقتي؟ ليه بتصرف فلوسك مثلا على الحاجة الفلانية، مثلا واحد غاوي حاجة معينة، ساعات، نظارات، جزم، قمصان يعني. فتلاقي نفسك مطالب طول الوقت بتبريرات الناس، وهي شعرة بتفصل ما بين ان انت الناس يبقى عندها فضول، او الناس بتسأل سؤال عادي. انا ما اشوف مثلا ميدو بيحب الكاب جدا، فكل يوم بيجي بكاب شكل، فانا اقول له ميدو انت بتصرف مصاريف كتيرة قوي على الكاب، انت بتحبهم قوي كده؟ يقول لي اه. طب انت مش محتاج مثلا، انت مش مستكفي باللي عندك، مثلا عندك مجموعة كبيرة. هو ممكن بينه وبين نفسه يقول انا ليه عمال ابرر، لا على فكرة انا عايز اشتري كل شهر اتنين تلاتة كابين تلاتة، انا بحبهم. فكرة بقى التبرير، هل بنعمل ده طول الوقت، ولا هل وصلنا لمرحلة ان احنا مش محتاجين نبرر؟ على فكرة مش مقصودش برضو الحتة اللي هي بتاعت ايه، انا حر وانا محدش شريكي والكلام، يعني مقصودش الاكستريم ده، بس ساعات بيبقى فيه الرد الدبلوماسي بتاع ردي الدبلوماسي انه والله مش يعني انا بحبهم، يعني والله انا ما بشتريش كتير مثلا، انا بجيبهم كل فترة. امتى بنحس ده وامتى بنحس ده؟ ابعتوا لنا على 015 595 1006.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع ويس الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

0: مع ويس صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100292895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي. ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربية.
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه وأكتر، أجهزة منزلية، إكسسوارات وموبايلات بأقوى العروض وأسهل أنظمة تقسيط، وأكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.

0: عوي جولد الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2. مع عوي محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي، قلب مدينة العالمين الجديدة، يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه معاكم مروان أدري ويارا جندي. يارا جندي أجازة الأسبوع ده، إن شاء الله هتبقى موجودة الأسبوع اللي جاي. طيب كنا بنتكلم على موضوع التبرير، إن إحنا محتاجين، ما بقناش محتاجين نبرر أفعالنا أو تصرفاتنا. مش ما بكلمش طبعا عن الحاجات المبالغ فيها، أو ما بكلمش على الحاجات البعيدة، بكلم على الحاجات العادية. ما تيجي نعمل كذا مش محتاجة أقول مبررات وأقول أصل أنا مصدع وأصل أنا ماليش مزاج. ممكن أقول على فكرة ما بحبش المكان ده ومش عايز أروح عادي. خلينا نشوف الناس بعتت إيه. أميرة صالح بتقول ما بقتش بره للناس اللي بتبقى قصده تفهم طريقه كلامي غلط، وبقيت ابعد عن الناس اللي بتعمل لي ضغط عصبي ونفسي، وده بقى اريح كتير ليا ولنفسيتي اللي بقت تتحسن لما بعدت عن ناس كتير. متفق معاكي في جزء يا اميره، بس حته ان ابعد عن الناس عشان ارتاح، ما هو ده مش حل برضو. التبرير طول حماده المصري بيقول التبرير طول الوقت شيء مرهق جدا يا مروان، فبطلت اعمل كده. بقول لا مش فاضي او مش هقدر اعمل الحاجة دي دلوقتي. مفيش احسن من الدغري، ليه افضل الف ودور عشان ارضي اللي قدامي؟ طالما تعودت تقول لا مرة فخلاص قلبك بيجمد بعدها. انا كنت بتكسف جدا اقول لا لحد، لكن لما قلتها لقيتها ريحتني كتير بعد كده. كلام منطقي طبعا. خالد بعد بيقول لي كلمني عن فرحتك من غير يارا. لا هي واضحة للجميع يا خالد، يعني بالنسبة لي الموضوع كده واضح. شيري بتقول المشكلة مروان احنا ما عندناش فكرة احترام رغبات الاخر، ولو رفضت حاجة معينة تلاقي الناس تريح عليك ويقعد يقنع فيك بكل الطرق، فبتضطر تقول اي حاجة غير انك مش عايز او مش حابب او مش هتقدر. بص شيري هقولك على حاجة عشان برضو نتبنى وجهة النظر التانية. لما اصحابك يقولوا لك تعالي معنا المكان الفلاني، هم عايزينك معاهم، يعني هم عارفين ان المكان ده ممكن تتبسطي فيه معاهم، هم هيروحوا ويخرجوا يتفسحوا وعايزينك معاهم، فهم مش بيضغطوا عليكي، هم بس بيحاولوا معاكي. لو انت بقيتي قعدتي فترة تقول لهم انه انا خليني انا اخرج معاكم في مكان تاني في وقت تاني، ابقى حابة المكان بس بلاش ده، اعتقد ان هم بعد فترة، يعني مش فترة كبيرة طبعا، يعني مرة او اتنين وبعد كده هيبتدوا يتفهموا ان انت بتقولي ده بصراحة مش تهربا منهم او مش بحثا عن حجة عشان ما تروحيش معاهم. فهي عملية بس محتاجة ايه تظبيط شوية. في كمان انا مش بحب تبرير، انا بحب الصراحة. دي مروة بتقول انا مش بحب التبرير، انا بحب الصراحة، بحب اجي دغري. وده كلام مظبوط يا مروة، ده رقم الاخر 556. ده كلام مظبوط يا مروة، ومحتاج بس الامور دي تبقى زي ما بنقول ايه تظبيطة معينة كده. مينا مساء الفل بيقول مساء الخير ابو حمزتنا، وديت مديرتنا فين؟ ما وديتهاش في حتة والله يا مينا، هي اجازة. وطبعا ما تنساش توجيهات، ماشي ما علينا. بيقول طيب رأيه بقى بصراحة، التبرير مهم لو حاجة ضرورية، لكن لو حاجات عادية مش مستاهلة لانها تبقى اوفر، او اللي بيضطر يبرر على اي حاجة بيحط نفسه في شبهات ملهاش لازمة. بص مينا هقول لك، فكرة الشبهات اللي ملهاش لازمة ان انت بتضرر طول الوقت، لا، لان انت المفروض ان انت بتضرر للناس قريبة منك مش حد بعيد عنك او مش حد انت ما تعرفوش. بالعكس انا بشوف ان السكة والدغري زي ما كانت لسه حد بعت مسج مع الناس اللي مش قريبين منك قوي، او الناس اللي معرفتك بيهم بسيطة، بالعكس ده اسهل. معلش مش هقدر اجي المكان، او مش هقدر اعمل الحاجة الفلانية، او مش هقدر اروح لكم في الحتة دي بعدين، خلينا وقت تاني نحاول نتقابل. مع المقربين بيبقى فيه سبب للتبرير، احنا بقى اللي بنتكلم فيه النهاردة انه سبب التبرير ده، طب ما تخليها واضحة وصريحة حتى مع الناس القريبين منك، العيلة او اصدقائك او معارفة.

طيب بنتكلم على التبرير وامتى تبرر وامتى تقول بصراحة وتتعامل بصراحة. خلينا برضو حاجة من الحاجات اللي بتدفعنا للموضوع ده بشكل مرعب هو السوشيال ميديا، خلتنا نبرر حاجات محدش سألنا عنها أصلا. بمعنى أو خلينا نقول أمثلة، يعني واحد ينزل صورة انه مسافر ويكتب على فكرة انا بقالي سنتين ما اخدتش اجازة ودي اول مرة سافر بعد فترة طويلة من الشغل، يعني محدش سأله، محدش قال له انت ليه واخد اجازة او انت ليه في المصيف او انت ليه بتتفسح. واحد يشتري حاجة غالية يقول انا على فكرة جبتها في السيل واستفدت بالعرض الفلاني اللي المحل عمله فجبتها بسعر اقل. ليه عندنا احساس ان احنا لازم نقدم مبرر لاشياء اولا ما تسألناش عليها، ولو تسألنا عليها نقدر نقول بمنتهى اللطافة والزرافة والادب وكل حاجة انه مزاجي، انا حر، انا عايز ده، كان ليه مزاج اعمل ده، كان ليه مزاج اشتري الحاجة دي حتى لو مش في السيل على فكرة يعني. وحبيت اخد اجازة، انا لسه واخد اجازة من اسبوع وكمان اسبوعين هاخد اجازة تانية، يعني بدون ما اقدم مبررات ليه الامور ما بتتخدش بشكلها البسيط، طالما احنا بنوصل ده او لما بنتسئل على ده بنقوله بشكل لطيف، بشكل مهذب، بشكل في احترام للي قدامك، بشكل ما فيهوش غيظ او ان انا بغيظ حد او قصد اوصل رساله لحد، لا الامور بتاخد بشكلها البسيط بشكلها الطبيعي. انا مش ببرر، انا بقول حاجه وحتى لو الحاجه دي ممكن ما تبقاش على هواك او مش الطف حاجه بالنسبه لك، او كان نفسك ان انا ابقى معاك في الخروجه دي بس انا ما بحبش المكان ده، طيب ايه رايك نغير المكان ده نروح مكان تاني وانا اجي معاك مثلا. ده مش معناه ان انا بضايقك او انت بتضايقني او انت بتضغط عليا او انا بحكم عليك او بزنقك في كورنر انه تيجي معايا المكان التانية مش جاي معاك مكان، لا خالص، الامور شكلها بسيط. اعتقد ان احنا محتاجين نوصل للمرحلة دي من الاريحية، من المرحلة دي من الصراحة المفهومة التي لا تحتاج الى تبرير، ابقى واضح، ابقى صريح، اللي حواليا حتى لو مش متعودين مني على ده ممكن بعد مرة او اتنين يتعودوا على ده، ممكن يفهموا ان انا ما اقصدش حاجة تضايقهم، ان انا بتكلم بصراحة عشان ما فيش حاجة، يعني زي ما بيقولوا كده don't take it personal، انا مش قصد اضايقك، انا فعلا ماليش مزاج اروح معك المكان الفلاني، طب ايه رأيك نروح مكان تاني، لا بضغط عليك ولا بلوي دراعك ولا قصد احطك في حتة كورنر ازنقك في الكورنر بقى عشان اخليك اضغط عليك بشكل غير مباشر ان انت تيجي معايا المكان التاني، لا لا لا عادي انا ما بحبش المكان ده، ولو انت عايز تروح ده روح يا باشا ونتقابل.

بكره في اي مكان تاني. خلوا الامور شكلها واضح وخلي الامور شكلها صريح من غير ما اضطر للمبررات. يعني اكيد بنحتاج مبررات في حياتنا، بس خلي حتى لما استخدم مبرر يبقى مبرر حقيقي مش مبرر فيك. انا والله مش هروح معاك المطعم ده اصل انا بطني مدربكه من الصبح. ما تقول الاكل مش عاجبني في المطعم ده، مش عايز اكل عند المحل ده عشان اكله ما بيعجبنيش. سهله بسيطه يعني. على العموم وقتنا انتهى. ان شاء الله هبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7. الناس اللي بتسال على يارا، يارا اجازه وهتبقى ان شاء الله موجوده معانا الاسبوع الجاي. اشكر زميلي وصديقي العزيز ميدو معايا على الميكسر. النهارده ماتش الاهلي الساعه 8، الاهلي والشرقيه ام بي في اولى مباريات، او يعني الاهلي بيستهل بدايه الدوري السنه دي اول مباراه لي في الدوري امام الشرفريق الشرقيه ام بي. دقايق وتبقى معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد 7، وان شاء الله اشوفكم بكره. يوم جميل عليكم باذن الله. باي باي.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

0: بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: الشاي يا نجم
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة، في اسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية السوداني تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود إعمار إعادة الإعمار.
1: وزير الخارجية يستقبل وزير التخطيط ويعقدان لقاء مع السفراء المنقولين للخارج.
2: افتتاح منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين الولايات المتحدة ومصر لبحث تعزيز الأمن الإقليمي والازدهار الاقتصادي.
1: وزير التموين يبحث تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز.
2: وزير الصناعة يؤكد أن مدينة دمياط للأثاث بوابة لوصول الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية.
1: وزير الاتصالات والعدل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
2: البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من الرسوم عند قيد وطرح أسهمها للتداول.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد إحلال وتجديد نحو 500,000 مقعد قبل بداية العام الدراسي الجديد.
2: وزير البترول يبحث مع رئيس شركة إماراتية إقامة شراكات استراتيجية.
1: مانشستر سيتي يهزم بورنموث بهدفين مقابل هدف، وبرايتون يفوز على استون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
2: الطقس غدا يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جه معاكم مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بنطمن على أخباركم بعد توقف بقى الويك أند الجمعة والسبت. بنرجع نستأنف السباق سبع أغنيات وفقرة ثلاثة الواحد مشاركين معانا النهاردة وكل يوم لحد يوم الأربع في أجمد سبعة. هنبدأ برقم سبعة وبنختم بأجمد أغنية ورقم واحد. بنسلم عليكم أكيد وبنحب نعرف أخباركم ونعرف اختياراتكم للأغنيات اللي انتوا بتحبوها على الواتساب على 015-595-1006. هنبدأ بأغنية المركز السابع معانا النهاردة وهي أغنية لعبة الأيام لإليسا. عندنا مسابقة النهاردة في البرنامج لكل محبي المزيكا وكل محبي حمائي، حفلة حمائي يوم الجمعة اللي جاية 28 أغسطس في بورتو جراندي في العالمين الجديدة برعاية نجوم أف أم. و طبعا من خلال أجمد سبعة الساعة سبعة مستمعي نجوم اف ام لهم فرصة ان هم يكسبوا معنا دعوات لحضور الحفل. اللي عايز يحضر حفلة حمائي يوم الجمعة اللي جاي 28 اغسطس برعاية نجوم اف ام في بورتو جراندي في العالمين الجديدة يشارك معنا النهاردة. بنسأل سؤال بسيط عن حمائي، كل فرد هيكسب دعوتين لحضور الحفل ومعانا 15 فايز، يعني فرصة كبيرة جدا جدا، مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي بتحب المزيكا وبتحب الحفلات ورايحة الساحل وكده تبسطوا إن شاء الله. سؤالنا البسيط بخصوص الدويتو الأخيرة لحمائي بحرية، هل هو الدويتو الأول ولا لأ؟ إجابتكم بعتوها على الواتساب على 015-595-1006. هل دويتو بحرية هو الدويتو الأول في تاريخ حمائي الفني ولا لأ؟ ده سؤال بسيط وإجابته سهلة، شاركوا معنا بالإجابة وبعتوا ما تنسوش تبعتوا اسمكم الثلاثي زي ما هو مكتوب في البطاقة علشان هتستلموا الدعوات بالإسم اسم الثلاثي اللي مكتوب في البطاقة لما تيجوا تستلموا هنا من نجوم اف ام. حظ سعيد لكل مستمع اجمد سبعة الساعة سبعة، كل الناس بتحب المزيكا، كل الناس بتحب حماية، كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام.

بس جس بتقولي ايه مين فقرة ثلاثة الواحد النهاردة؟ انا اللي بسألكم يعني السؤال ده موجه ليكم انتوا اللي بتختاروا فقرة ثلاثة الواحد النهاردة. ابعتوا وقولوا عايزين فقرة ثلاثة الواحد النهاردة لفلان، في انتظار اختيار لاسم نجم معين واسماء الاغنيات الثلاثة. ما تنسوش انتوا بتبعتوا الاجابات قولوا اسمائكم الاجابة نعم ام لا، ولو نعم نعم ليه، ولو لا لا ليه برضو. طيب واسمكم الثلاثي مهم جدا، وابعتوا فوتس بقى الاغنيات اللي انتوا بتحبوها، ابعتوا لها فوتس علشان تبدا المشاركه معانا في السباق، ولو في اغنيه جديده برضو يا ريت تبعتوها علشان تشارك معانا في السباق. قولوا لنا الاغاني اللي في السباق، تابعوا الحلقه وانتوا تعرفوها ان شاء الله. رقم 7 كانت معانا لعبه الايام لإليسا، و6 معانا جدع.

الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704، الرقم الضريبي 200 221 469.

0: عقد التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت، نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مسابقتنا النهاردة عن حفلة حمائي في بورتو جراند يوم 28 في العالمين الجديدة. وخلينا نقول السؤال بطريقة أخرى، هل دويتو بحرية هو الدويتو رقم كام في تاريخ مشوار حمائي الفني؟ دويتو بحرية هو الدويتو رقم كام في مشوار حمائي الفني؟ شاركوا بعتولنا على 015-595-1006. لكن عايزة بس أقول معلومة مهمة جدا، في المسابقات اللي قبل كده ناس كتير كانت بتشارك وبتبعت أسماءها وبتفوز وبنعلن إن هم فايزين وبدعوات، لكن بعد كده يجي يقولوا لا أصل دي الحفلة في الساحل، ده مشوار بعيد، أنا مش هعرف أروح أو أنا ما مش هقدر أجي أو كده. فعشان بس ما تضيعوش فرص على ناس ممكن تكون فعلا هتقدر تروح الحفلة، بنفكركم بحاجتين مهمين جدا. إن انتوا هتيجوا مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر عشان تاخدوا الدعوة، ده أول مشوار يعني هيتم بخصوص الحفلة. تاني حاجة إن انتوا الحفله نفسها هتكون في العالمين الجديده في الساحل الشمالي، فلازم تكونوا هتقدروا يعني تعملوا او تروحوا الحفله علشان تشاركوا علشان تكسبوا، عشان ما تضيعوش الفرص على ناس تانيه ممكن تكون فعلا هتروح وتاخد الدعوه يعني وتروح. عندنا 15 فايز النهارده، كل فايز هيفوز بدعوتين لحضور حفل حمائي برعايه نجوم اف ام يوم 28 اغسطس في العالمين الجديد في الساحل الشمالي. اسمكم الثلاثي زي ما هو مكتوب في البطاقة، والإجابة دويتو بحرية، الدويتو رقم كام في تاريخ مشوار حمائي الفني. عايز أقول مبروك لحبيبة أختي فرحة يوم الخميس، ألف مبروك بجد، وعقبال كل الناس السمعين، وعقبال كل الناس اللي بتحضر منار تختار معنا فقرة 3-1 لأمال ماهر. ناس كتير بعت إجابات، في إجابات صح وإجابات مش صح. في ناس تقولك بقى يعني عمل أكتر من دويتو، لأ ما عملش دويتوات. المهم يعني بحرية دويتو رقم كام علشان ما نتلخبطش بقى في الإجابة، بحرية دويتو بحرية هو دويتو رقم كام، رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا كام في تاريخ حمائي الفني. ابعتوا اسمكو الثلاثي وبنكمل، واختار معنا نجم الفقرة 3-1 بقى، مين هيشارك معنا آخر كلام فقرة 3-1 النهاردة قبل ما نسمع يا ولا يا ولا لأحمد سعد رقم 5.

سؤالي مش انه حماقي عمل كام دويتو مع شيرين، مش ده سؤالي. سؤالي حماقي عمل كام دويتو في مشواره الفني كله، يعني دويتو بحرية ده رقم كام في مشواره الفني كله، مع بقى اختلاف المطربين مع اختلاف الاشخاص. فدويتو بحرية الدويتو رقم كام؟ اختياركم لنجم فقره 3 الواحد سريعا سريعا، بقى دقيقتين بس ولحد دلوقتي غير محدد مين نجم فقره 3 الواحد. شاركوا وبعتوا ونسمع وحدي رقم 4. مشاركاتكم على 0 15 5 9 5 5 1 0 0 6.

نبدأ فقرة 3 الواحد النهاردة لنجمة أنغام، وأول أغنية معانا هي خليكي معاها. فكروا معانا في أغنيتين تانيين لأنغام، فكروا شاركوا وبعتوا أسماء الأغنيات اللي بتحبوها على 015 595 1006.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة 3-1 لأنغام النهاردة وسمعنا مع بعض خليك معاها أول أغنية تاني أغنية من غير منافسة يعني إجماعة رهيبة يا مش حبيبي بس لكن اختيارات بقى الأغنيات التالتة ما بين سبتلي قلبي ما بين كذا حاجة مطلوبة مننا تانية ففكروا هنفضل نرقص كمان مطلوبة فكروا أني واحدة فيهم تكون تالت أغنية لأنغام حبينها أكتر أغنية حبينها بعتوا اسمها علشان تشارك معنا فقرة 3-1 اكتبوا أسمائكو لأ ده المسابقة اكتبوا اسم الأغنية على مسج في مسج على الواتساب على 0155951006.

وكلنا بنكبر في الاخر. نفضل نرقص هي الاغنيه الثالثه والاخيره فقره ثلاثه الواحد لانغام النهارده. ناس يا جماعه اللي عايزه تحضر حفله حماقي يوم الجمعه اللي جايه 28 اغسطس في بورتو جراندي في العلمين الجديده برعايه نجوم فام، شاركوا معانا دلوقتي، فاضل 10 دقائق في الحلقه. ولسه على فكره الاجابات معظمها خاطئه، يعني احنا مش يعني بندور على الاجابات الصحيحه، بنحاول نلقط اجابات صحيحه قليله جدا جدا جدا. عندنا 15 فايز النهارده، 15 فايز، كل واحد هيفوز بدعوتين. وارجوكوا لما تشاركوا تبقوا متاكدين ان انتوا هتقدروا تروحوا المشوار في العالمين الجديده عشان تحضروا الحفله، لان ناس كتير بعد ما بتكسب معانا ويقولوا لا احنا مش هنقدر نروح المشوار، طب ما انتوا عارفين من الاول، فضيعتوا الفرصه على ناس تانيين ان هم ممكن يتبسطوا بالحفله. سؤالنا بسيط، دويتو بحريه لحماقي هو دويتو رقم كام في تاريخه الفني الرسمي، في تاريخه الفني الرسمي بعيدا عن الإعلانات؟ خلاص كده احنا بنسهل الموضوع، بعيدا عن الإعلانات شاركوا معنا وقولوا لنا رقم كام دويتو بحرية، وبعتوا اسمكم الثلاثي ما هو مكتوب في البطاقة. فاضل معنا 6-7 دقايق على نهاية الحلقة علشان يكون معنا 15 فايز في النهاردة يحضروا حفلة حماقي ونجم محمد حماقي في بورتو جراندي في العالمين الجديد.

0: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
1: نجوم أف أم تي في.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 إليسا لعبة الايام.
2: وش علينا
1: تامر عاشور جدع. خمسة أحمد سعد يا ولا يا ولا. أربعة كايروكي وحدي. تامر حسني قال فاكرني.
2: يعني فاكرني هتبقى عندي اغلى مني. شوف المفاجأة ديك لقيتني بصيت عليك.
1: اتنين عمرو.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كنا بنسأل عن دويتو بحرية لا حمائي، هو الدويتو رقم كام في تاريخه الفني الرسمي؟ يعني الإجابات بقى كانت 9 و13 و8 و7 و1 و2 و3 و4 وأرقام أرقام أرقام، وواضح إن كان في اختلاط ما بين مثلا أغنيات الإعلانات وما بين مثلا أغنيات اتعملت كده في الاستوديو مع الأصدقاء والحبايب، لكن الإجابة هي رقم 2 في تاريخه الفني. الدويتو الرسمي هو رقم 2 لأنه كان في دويتو مع دنيا سمير غانم، وده الدويتو الثاني بعيدا عن الإعلانات وبعيدا عن المشاركات الصداقة ومشاركات الاستوديوهات والحاجات اللي بتحصل ومشاركات الحفلات اللي بتحصل في مناسبات معينة. الفائزين معانا بحضور حفلة حمائي يوم الجمعة اللي جاية 28 أغسطس في بورتو جراندي في العالمين الجديدة، هما اللي جاوبوا إجابات صحيحة فقط هما 13 فائز. كان نفسنا يكون في فائزين أكتر ويكون معنا إجابات صحيحة أكتر، بس الإجابات صحيحة هما ل 13 شخص فقط لا غير. محمود ممدوح مصلحي، ملك إبراهيم عبد العزيز، محمد حسين أحمد، منار عمر مصطفى، محمود جمال محمود، أسماء عماد الدين عبد العال، عمرو محمد جمعة، مريم مجدي داود، عمر سعيد سيد، ألاء محمود، عبد السلام، وأبنوب، وائل سمير، ساندي، وائل سمير إخوات لكن تستاهلوا مبروك عليكم، ومهتاب عبد الواحد محمد. تبسطوا بالحفلة، بطاقة فيها الاسم الثلاثي، وتيجوا إن شاء الله تكسبوا تاخدوا الدعوات لحضور الحفلة وتحكوا لنا بقى عملتوا إيه. حظ سعيد في مسابقات تانية في البرنامج في أجمد سبعة الساعة 7، حفلات تانية كتير برعاية نجوم أف أم. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله، وهسيبكم مع ليجاسي وشفت كلام ومروان بابلو رقم 1 النهارده.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين.
2: وزير الصناعة يتفقد مصانع بدمياط باستثمارات تتجاوز 63 مليار جنيه.
1: وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية السوداني تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار.
2: وزير التموين يبحث تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز.
1: وزير الاتصالات والعدل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
2: البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من الرسوم عند قيد وطرح أسهمها للتداول.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد إحلال وتجديد نحو 500,000 مقعد قبل بداية العام الدراسي الجديد.
2: الجونة يتعادل مع مودرن سبورت 1-1 في الدوري الممتاز.
1: مانشستر سيتي يهزم بورنموث بهدفين مقابل هدف، وبرايتون يفوز على أستون فيلا بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
2: الطقس غدا يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة، والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لمعادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في، وحلقه جديده من ديجا فو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه؟ بنقرا قصص قصيره على الهواء. واعتقد يعني وانتم برضو ايه ناقشوني في الموضوع ده اني متحيزه طبعا للبرنامج، وبقول انه طول الوقت مع كل قصه احنا مش بس بنفتح مجال للسؤال اللي بنساله ونتناقش بشكل عام، وزي ما احنا متعودين بعد ما بنطلع بالسؤال الاولاني اللي بقوله قبل كده مع اول لينك، بعد ما بنقرا الستوري اللي معانا بنطلع باسئله تانية. بس بيتهيالي ان احنا كل اسبوع من اشكال المحتوى اللي بتخليك طول الوقت بتتعرض لحاجه مختلفه او شيء ممكن يوديك بقى، زي ما بشوف بصراحه من الفيدباك بتاع حضراتكم، يعني لو ناس بتكون شايفه انها لا ده وداها انها عايزه تعرف اكتر عن الكاتب، او انها اصلا بتتكلمني على فكره انها عندها محاولات في الكتابه، او ان هو مجال لاعمال العقل والخيال لطيف جدا في هذه الايام اللي كل حد فينا عنده افكاره. يعني خلينا نتفق ان طول الوقت الانسان بيفكر، بس في وقت في عمر الازمنه كده، او المفروض نتمنى ان طول الوقت الانسان يفكر يعني، بس في وقت كده الانسان فيه بيبقى تفكيره ملتبس بقى داخل في بعضه، يا ترى انا صح ولا غلط، اكمل في الكارير ده ولا اسيبه. بالتالي احنا في الوقت ده من الزمن احنا دي افكار قوي مؤثره ومتاثرين بيها، يعني ده لانه احنا في زحمه حاجات كتير، في زحمه محتوى وفي زحمه افكار وتناقضها، يعني اللي هو ايه ادي قوي لا ادي بحساب، خد بالك جدا لا خليك على نيتك اكتر، وخليك ايه بتتعامل بلطف. الحاله الوسطيه دي مش عارفين نمسكها، فبالتالي احنا طول الوقت ايه مش عايز اقول في الصراع ده، ممكن خليها ده اللفظ اللي ممكن ايه يعني يبقى مناسب نقدر نقوله. خليني اقول بقى ان المقدمه دي جايه من ايه. اولا عشان اسالكم انتوا عاملين ايه، من وقت للتاني بحب اسالكم السؤال ده بصراحه، ومهتم اعرف انتوا عاملين ايه، لاني قبل الهوا كنت بتكلم مع حد من الزملاء يعني على الحال كده، على ان الناس عامله ايه، وان السؤال اجابته طبعا يا رب دايما ربنا يعني يستاهل الحمد دايما ان احنا نقول الحمد لله، ولكن انه احنا في حاجة ممكن تتقال في الإجابة بتاعت أو في السؤال بتاع أنتوا عاملين إيه. فأنا أتمنى برضو تقولوا لي أنتوا عاملين إيه، أخباركوا، يعني إيه اللي شاغل بالكوا. ده ملوش علاقة قوي بالستوري بتاعت النهاردة، بس أيا كان المراد اللي هيخرج من الستوري لايق عليه السؤال بتاع أنتوا عاملين إيه، لأن إحنا بنتكلم عن الإنسان وتصرفه والدوافع بتاعته، يعني وإزاي خد القرار ده أو ما خدش القرار ده أو تصرف بالطريقة دي في القصة، وبنقيس على نفسنا. فأعتقد هو سؤال هيبقى مناسب، ده غير السؤال اللي إحنا هنسأله النهاردة في الحلقة. خليني اقول لكم ان النهارده هنقرا قصه دمها خفيف. ليه؟ لان الكاتب هو قصصه كلها دمها خفيف، قرنا له قبل كده تقريبا 3 مرات. الكاتب اللي هنقرا له الكاتب التركي عزيز نسين، لو تفتكروا قرينا اشياء امريكيه في المزاد العلني، وقرينا الحذاء الضيق، وقرينا قصه ثالثه تقريبا انا مش فاكراها. فلو حد بقى من الناس اللي هي بقى نجوان بقى وهبه والناس اللي معانا بقلبها، في قصه ثالثه قريناها كمان لعزيز نسين يعني. وبالمناسبه انا ليه ناسي القصه الثالثه؟ لاني النهارده واحد من الايام اللي وانا بفتح كده يعني الفولدر بتاع القصص، لقيت ان احنا قصص كتير، حتى في قصص وانا بقرا عنوانها انا قلت يا نهار ابيض انا عايزه اخش افتكر القصه دي كانت بتتكلم عن ايه، يعني العناوين ودتني في حتت قلت ايه ده انا قرينا القصه دي، قرينا للكاتب ده. فده بصراحه لا عندنا بوفره الحمد لله. يعني القصه اللي معانا النهارده هي قصه لطيفه جدا يعني، وزي ما قلت لكم انه عزيز نسيم من الاكتشافات اللي عرفتها في البرنامج بصراحه، ما كنتش اعرفه، وعرفته من بحثي كده في قصص مختلفه ومتنوعه وكتاب من جنسيات مختلفه. فعزيز نسيم اقدر اقول كده ان هو الراجل، لو كل كاتب بيكشف لك حاجه جواك، لو في كاتب بيكشف لك مثلا علاقتك بنفسك، الاوضه الضلمه اللي عندك، المساحه المسكينه اللي في شخصيتك زي تشيكوف مثلا، لا عزيز نسيم بقى بيكشف حته حلوه قوي، الحته الساذجه، ان انت جواك مساحه ساذجه بتدفعك لسلوكيات وتصرفات بدافع سذاجه فيك كانسان، معتقد في نفسك انك مسيطر لكن انت عندك مساحه ساذجه. والسذاجه زي الغباء كده، زي ما دايما بقول في الفاظ احنا بنفتكرها وقعها تقيل، لكن هي فينا كلنا بنسب يعني، والمحاولات بقى ان احنا نحاول ايه نتغلب عليها، النسب دي ما تبقاش قويه يعني. القصه اسمها عامل رخيص، اسمها كده عامل رخيص، عامل بمعنى موظف يعني، او عامل يعني مش ايه مش عامل اللي هو فاكتور، لا هو عامل حد بيشتغل، وهو وصفه انه عامل رخيص. فخلينا نقرا القصه كده مع بعض ونشوف هي هتودينا لفين لما نوصل لفك المورال بتاعها. قصه لطيفه جدا مش طويله، هي بتدور ما بين شخصين كده في موقف واحد في مكان واحد، وبيحصل بينهم حوار وبعد ما نخلص الشطار فيكم بقى اللي هيقول بالظبط هي شبه أنهي قصة لتشيكوف. هي شبه قصة جدا لتشيكوف مع فرق بسيط قوي النهاية، وده اللي خلاني برضه اختار القصة دي، ان النهاية المختلفة ده ان ده اللي يدل ان احنا نقدر نعمل قصص او يعني نكتب قصص اتأثرنا فيها من كتاب قدام وكتاب كبار، بس نغير نهايتها عشان نقول نفس اللي بنقوله، ان كل القصص شهدت من قبل باختلاف التفاصيل وباختلاف ادوار ابطالها وردود افعال ابطالها. ناس كتير اتجوزت بس ما فيش جوازه زي التانية، ناس كتير اتطلقت بس ما فيش طلاق زي التاني. هو ده بالظبط اللي حاصل في القصه دي، انها شبه قصه عند تشيكوف بس النتيجه النهايه مختلفه تماما. خليني اسال واقول بشكل مبدئي، والسؤال بيتغير بعد ما ايه نقرا القصه. في زمن الحياه فيها على المشاع، على المشاع حياتنا كلنا بقصد او بدون فيها جانب بقى مكشوف ومعروف، ازاي بتعرفوا تحموا حدودكم الشخصية؟ هل بتنجحوا تعملوا ده؟ عشان ده أنا شايفة تحدي مش سهل خالص في الزمن ده بصراحة. بتعرفوا تعملوا لنفسكم حدود شخصية؟ تعرفوا توقفوا ناس عند حدها كده أنها ما تخترقش المساحة بتاعتكم؟ بتنجحوا تعملوا ده؟ خلينا دلوقتي نعمل إيه؟ نسمع جنات حب امتلك ونرجع نقرأ القصة اللي معانا، وبعد ما نقراها هنخرج من السؤال ده لأسئلة تانية. تكلموني على 3-8-35-022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ودلوقتي جه ميعاد حكي القصه اللي معانا النهارده. القصه اللي معانا اسمها عامل رخيص للكاتب التركي عزيز نسين. وزي ما قلت احنا قرناه له قبل كده كتير. وهي لو كل كاتب زي ما بقول تاني كده لو حد دخل علينا فجأة يعني ان هو بيكشف حاجة لينا في كتاباته. لانه كل كاتب على فكرة اي انسان بيشتغل حاجة ايا كانت هي ايه هو فيها جزء من تكوينه وجزء من تركيبته وجزء من حاجة بتشكله هو شخصيا. فلو تقروا حتى في سيرة عزيز نسين هو شخص تعامل مع كل الضغوطات اللي عاشها في حياته. هو شخص عنده دراما ثرية جدا في حياته يعني عاش معاها انه يقلبها لجانب كوميدي يعني اللي هي دراما طبعا ضحك كالبكاء يعني هي فيها كوميديا سودة شوية من كتر ما هي حاجات فيها عنف مر وعد عليه يعني. بس هو تعامل معاها ازاي فخرج كتاباته بنفس المنطق بقى منطق الايه الكوميديا السوداء كده. بس هي في الاخر فيها خفة دم ملموسة جدا واعتقد شفناها في القصص اللي قرناها زي ما قلت لو في قصة اشياء امريكية في المزاد العلني او في الحذاء الضيق او قصة تالتة للأسف انا مش فاكرة اسمها فاللي فاكرها ممكن يقولي. بس دي القصص المميزة اللي حتى كله كتبها فعلا برضو الناس مش فاكرة معايا فيجوز يكون ما قرناش تالتة بس لا قرينا. خلينا نقرأ ويبقى دي التالتة او الرابعة. خلينا نقرأ القصة اللي معانا النهاردة قصة عامل رخيص ونرجع بعدها كده نتكلم مع بعض في المورال بتاعها نشوف هي هتودينا لإحساس بالتشابه والديجافو لأي درجة. يعني قصة قصيرة بطلين هما اللي فيها بتدور في حدث في مشهد واحد كده فنشوف بقى بعد ما نخلصها ايه هتودينا فين. حطوها في اطار انها قصة كوميدية وفي الكوميديا المبالغة جائزة يعني. وبعد ما نخلص على طول قولولي فكرتكم بقصة ايه عند تشيكوف. القصة عند تشيكوف قريناها من 3 سنين هنا على الهواء في ديجافو مع اول اسبوعين في البرنامج مثلا قرينا القصة اللي هي شبه قصة عامل رخيص. يلا بينا. ما هو خلينا صراحة وانت بتحكي الحكاية ما تخليش الطرف التاني شطان وانت اللي ملاك وبريء وتضحك عليك من الالف للياء. لاننا وانت عارفين اننا بالليل واحنا لوحدنا خالص وبنراجع كاميرات القصة في دماغنا بنلاقي اننا غلطنا برضو. يجوز الغلط في انك كنت مسالم زيادة عن اللزوم ومسمي دي طيبة ويجوز الغلط في مليون حاجة تانية انت بس اللي عارفها. بس انت بشكل او باخر غلطت برضو بنسبة في غلط. سكوتك رضاك من غير ما تكون مقتنع خوفك المبالغ فيه وهو ده بقى تقريبا اللي عمله حجازي وهو بيدور على شغل. في يوم من ذات الايام كمال صاحب المحل كان قاعد على مكتبه عادي زي كل يوم وفجأة دخل عليه حجازي راجل منظره مثير للشفقة وقال بشكل واضح وبصوت فيه قلق والترقب وانتظار للرد أنا بدور على شغل هل في فرصة عند حضرتك؟ كمال بص له بتركيز وسأل إيه الشغلانة اللي تعرف تعملها؟ رد عليه حجازي وقال له أنا درست في معهد الحرفيين واشتغلت سمكري وتقدر تقول سمكري درجة أولى. رد كمال بس للأسف احنا محتاجين خراط مش سمكري. مسك في الفرصة حجازي وقال اشتغلت كمان خراط 5 سنين في مصنع كبير في وسط البلد ومعايا شهادات بالكفاءة. اتعادل كمال في قعدته وقال له بس انا بقى نجيت للحق العامل اللي أنا محتاجه بجد في المكان أحب يكون بيعرف يصمم قوالب بتعرف؟ ابتسم حجازي وقال بمنتهى الحماس أنا مصمم قوالب ممتاز كمان. قام وقف بقى كمال وقال يا سلام بقى لو كنت بتفهم في النجارة ها أيوة طبعا أفهم فيها واشتغلت نجارة 4 سنين. فضل بقى كمال سرحان وهو حاسس انه قدام عامل لقطة بس اكيد هيطلب مرتب كبير. قرر بقى يوقف سرحانه ده ويقول بصوت بيمثل عدم الاهتمام والله يا حجازي جميل جميل جدا بس انت لو جيت للحق يعني اللي بجد اليومين دول احنا مش جاهزين نعين حد للأسف. حجازي ارتبك وقال ليه كده، انا اعرف اعمل حاجات كتير، اقدر اتعلم بسرعة، اي حاجة تحتاجوها بسرعة مش هياخد وقت. مثل كمال انه مضطر يوافق. ماشي يا حجازي، خليك عارف بس ان انا هاخدك وانا مش محتاج موظفين جداد، بس يلا. طبعا بقى المرتب هيكون معقول، مش هعرف ادفع زيادة، انا اصلا مش محتاج حد جديد. حجازي وهو ماسك في الفرصة قال له إيه يا نهار ابيض، ده الف الف شكر، اللي حضرتك شايفه يكون هو المناسب وهو الصح. كمال بارتياح جامد جدا قال بص يا سيدي، احنا بندفع للعامل القديم الخبرة 500 في الاسبوع، على اعتبار بقى ان انت زيادة ومش محتاجينك احنا هندفع 200 في الاسبوع. حجازي رد فورا وقال انا موافق. كمال بانتصار داخلي ووش بيمثل التردد. في حاجة كمان، يوم الشغل عندنا مواعيده من السبت عشان ما تجيش تشتكي بعدين. يا سلام، ان شاء الله اليوم كله، هو حد يكره؟ طب اسمعني كويس بقى يا حجازي، عندنا شوية مشاكل في مساحة المكان عشان ما تجيش بعدين تقول انا مش واخد راحتي ولا عارف اتحرك. الواحد بس يشتغل، ولو هو واقف بس انا اشتغل. كمال حس انها فرصة ما تتسبش. صحيح حجازي، مفيش فلوس بتدفع مقدم، يعني معانا شهر نجرب بعض ونشوف. اللي حضرتك شايفه صح اعمله. ناقص بقى حاجة مهمة ليها علاقة بالنظام عندنا، هتدفع 20% من المرتب مقابل استهلاك الآلات والأدوات اللي المكان بيتكفل بصيانتها الدورية. ها قلت ايه؟ منطقي طبعا، منطقي جدا. ايوة يا حجازي، انا بأتمنك على آلات غالية جدا وواثق فيك ومعرفكش لسه، وده يخلينا نروح لآخر حاجة، هتدفع مبلغ تأمين عشان نضمن حقنا. مبلغ تأمين؟ هنا بقى اترعب كمال وحس انه زودها وممكن يخسر الراجل اللقطة، لكن حجازي ما سابوش مرعوب كتير وقال هو بصراحة انا مش معايا المبلغ، بس انا عندي ساعة قيمة جدا ورثها من والدي، ممكن ابيعها وادفع المبلغ. اتنفس كمال بعمق وقال اتفضل على الورشة، اتفضل ابدأ شغل. وقعد كمال على مكتبه حاسس بمنتهى الشطارة والانجاز. مفيش 5 دقايق ودخل عليه المكتب 2 رجالة جايين جري وقالوا له ما دخلش عند حضرتك واحد مجنون؟ أصله هرب من المستشفى وبندور عليه. وخلصت القصة. قصة مشهدية برضو على فكرة، شبه اللي احنا بنعمله الأسبوعين اللي فاتوا كده، قصة صغيرة وفيها الفكرة واضحة كده محددة جدا. يعني مين بقى، أنا حتى هعمل حاجة يا جماعة دلوقتي، ثواني كده، عشان إيه، مين دلوقتي افتكر هي شبه قصة إيه عند أنتوني تشيكوف؟ لأنها شبه قصة من قصصه المشهورة جدا جدا، يعني قصة قريناها أصلا، قريناها زي ما بقول تقريبا في تاني حلقة في البرنامج. يعني مش عارفة بقى حد فاكر ولا لأ، مش عارفة يقدر بقى حد يقولي دلوقتي كده، حد يكون بعت اسمها، لأنها قصة شهيرة لأبعد الحدود، يعني من القصص اللي معروفة جدا، واتعملت مسلسلات، سوري اتعملت أفلام قصيرة، يعني في منها أكتر من نسخة معمولة فيلم عن قصة تشيكوف. الفرق بس ما بين الحاجتين ان قصة تشيكوف انتهت نهاية تانية، اللي هي اسمها ايه بقى، اسمها المغفلة. للأسف انه لا، مش المزاد العلني، كانت نجوان كاتبة المزاد العلني، اشياء امريكية في المزاد العلني، لا هي قصة تشيكوف اللي نسخة من القصة دي باختلاف النهاية هي قصة المغفلة. لو تفتكروا القصة دي بتاعت الست اللي كانت بتساعد حد اسرة في البيت، وكان جه وقت الحساب الشهري، فالراجل فضل يحسب لها هي كسرت كام طبق وعملت كام مشكلة ومش عارفة ايه، في الاخر طلعها انها المفروض تدفع فلوس مش انها تاخد المرتب. فلما حصل كده في الاخر، الراجل في قصه تشيكوف عمل ايه؟ احتد عليها جدا، ولا انت مستفزه جدا، انت ليه سبتيني استبيحك بالشكل ده؟ ليه سبتيني عمال اجي على حقك وانت ليكي حق وما بتعترضي بالشكل ده؟ انت غريبه جدا. هنا بقى في قصه عند عزيز نسين، انه خلى في الاخر ان الشخص اللي يقبل بكده هو شخص مش طبيعي. الشخص اللي يقبل انه في انسان يفضل يبقى بيستغل فيه انه هو محتاج حاجه, بيستغل احتياجه ويضغط عليه بالطريقه دي, انه انسان مش طبيعي, انه انسان عنده مشكله. فشوف قد ايه نفس سيكونس او نفس تتابع كده القصه, بس في الاخر النهايه مختلفه عند تشيكوف من القصه بتاعت عزيز نسيم. خلينا هنا نقول ان القصه دي بصراحه ودتني انا المعاني كتير جدا, بس اكتر حاجه لفتت نظري انه مش بس اختلاف ردود الافعال او اختلاف النهايات, لا هو في حاجه تانية كمان مهمه جدا, انه احنا لو فكرنا في المورال الرئيسي كده بعيدا انها قصه كوميديه, انه قيسوا علينا احنا كم مره ان احنا فضلنا مش احنا فضلنا بندعي شخصيات تانية عشان ما نخسرش فرص. واخص بده في العلاقات على فكره, العلاقات الانسانيه في العموم, عشان ما نخسرش فرص بنبقى مش احنا, نفضل نقول ان احنا تمام وبنحب الحاجات دي ومعاها جدا وما عندناش اي مشكله, لكن للاسف لما بنخش الملعب بنكتشف ان احنا تم استباحتنا بقى, ان الناس ما انت اللي قلت من الاول, ما انت اللي ما اعترضتش على اي حاجه من الاول. وده بيحصل اعتقد في العلاقات الانسانيه بشكل كبير جدا, ان الناس تبقى فضلت انت عايز تكسبها وبدافع ان انت معتقد ان دي طيبه منك, وبتكتشف في الاخر انه لا, يعني انت كنت فاكر كده, لا هو سكتنا له بقى ايه, ام ادينا له حته قد كده, ام كل الطبق, يعني ما سبلناش حاجه خالص يعني. فاعتقد الموقف ده ينفع نقيسه على حاجات كتير في حياتنا, ان احنا ناس كتير في حياتنا اتعاملنا معاها بمزيد من الانسانيه وهي ما كانتش عايزه المساحات العاليه قوي من الانسانيه دي. هل ده دعوه مثلا ان احنا ما نكونش عندنا مساحات عاليه من الانسانيه؟ اكيد لا, انا اخر حد يطلب الطلب ده, بس هي دعوه ان احنا نستدعي المواقف دي ونشوف اتصرفنا فيها ازاي وقتها, ونتكلم مع بعض. تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 وتقولولي برضو السؤال الاعم, يعني ازاي في زمن كل حاجة فيه بقت على المشاعر وحياتنا كلنا بقت برضانة او غصب عنا فيها اجزاء كتير معلنة, بتعرفوا تحموا حدودكم الشخصية. ولو انتوا في قياس القصة كده حسيتوا ان انتوا مريتوا بالموقف ده, ان تم استغلالكم بشكل مبالغ فيه, تكلموني برضو عشان ايه نتكلم مع بعض. نسمع نصيف زيتون ونرجع نكمل كلام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: x.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله اعتقد يعني التوبيك اللي بنتكلم فيه وفكره انك ازاي تحمي حدودك في زمن السوشيال ميديا وفي زمن فيه الحياه بقت انت ممكن عشان تخش اماكن لازم توري الناس السوشيال ميديا بتاعتك، ولازم عشان في اماكن شغل بتبقى بتعتمد على ايه شكل مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك. طب انا ازاي يبقى عندي حدود في وقت فيه بقت انا لازم ابقى واضح قوي، لازم ابقى مكشوف بشكل كبير. يمكن السؤال ده يبان ان هو بعيد شويه عن القصه، بس لا هو قريب، لانه من اول ما انت بتعمل لنفسك حدود وتخلي الناس ما تعرفش تتخطاها بقدر المستطاع، ودايما اقول لكم انا لا استثني نفسي وانا بحكي اي حاجه، انا كمان بجتهد ان اعمل كده يعني. لكن في القصة الإنسان ده أو حجازي ده بدل القصة هو الشخص ده، لو قسناه علينا مش ممكن نسأل نفسنا ونقول إحنا ساعات بندي فرصة للي قدامنا؟ الناس عموما وهي في علاقات مع بعض بتعمل تست كده، بتختبر، بتشوفك أنت هتقول لحد فيه، هتوافق لحد إيه، هتبقى مآمن لحد أي حتة. فلما ده بيحصل أنت اللي بتدي المساحة إن الحد يدخل شوية زيادة كمان. ف كتير جدا ده بيجرى واحنا اللي بندي الفرص اللي قدامنا ان هم يستبيحوا حته زياده فينا، والاستباحه بقى هي معنى ابشع بكتير من ان الحد بس يعدي حدوده، لا ده كمان ده بقى انت بالنسبه له بقيت ايه، كم كده من الكم ينفع يحركه، يعني حاجه بقيت حاجه ينفع يوديها شمال ويوديها يمين، ما بقاش عنده المساحه انه يحترم ان فلان مش عامل لك حساب، لانه عارف ان هو يعرف يتخطى معاك وانت مش هتقول لا. زي ما حصل كده في القصه، هو حصل في القصه انه بين له بكل الاشكال انه شخص في منتهى الاحتياج. يمكن لو قسنا ده بالذات في العلاقات هتلاقيه يعني ماتش جدا، لانه الناس لما بتبين قد ايه هي محتاجه الطرف اللي قدامها ده بيدي علامات كتير جدا ان الطرف ده يبقى بيضرب وما يهموش بقى، لانك وضحت قد ايه انت محتاج ووضحت قد ايه لو عمل ايه انت مش هتعرف تتحرك ولا تتحتح من مكانك، فبقى عنده ثقه انه مهما عمل مش هتمشي خالص. يعني بقيت الجمله دي بقى انه دايما الطيبين قوي او الناس اللي بتكون سلسه جدا بتمشي فجاه، بتمشي من غير مقدمات، بتبقى لحد قبل ما تمشي بساعه انت عمرك ما تقول انها هتمشي، انها بتمشي بقى لانها بتكون ايه، التقي شر الحليم. بس نرجع نقول نقف قدام نفسنا كده زي الانترو كده اللي في اول القصه، انه ساعات بنفضل واحنا بنحكي الحكايات نقول ان الاطراف اللي كانت في حياتنا ايا كانت صداقه، علاقات عاطفيه، حتى في ارتباط ووصل الانفصال لطلاق، ايا كان بنشيطن الطرف الثاني، بنقول ان الطرف الثاني ده كان كله اخطاء، كان كله مشاكل، كان كله حاجات صعبه جدا. واحنا مع نفسنا بقى بالليل فعلا بنكتشف لا احنا كمان غلطنا في كذا، غلطنا حتى ان احنا ادينا زياده عن اللزوم، او ان احنا ما كناش عاملين نسب معقوله لمقادير العلاقه كده، لا كانت المساله رايحه في المتسابه كده وما بقاش في حاجه ليها حدود، فبقيت انت ايه مستباح، فبتيجي في الاخر تعيط وتقول ده انا عملت وعملت وعملت. وزي ما احنا عارفين ان مشوار عملت ده ودايما بنقولها يعني بيجي في الاخر، واحيانا ممكن يتقال ما هو ما حدش قال لك تعمل كل ده. فاعتقد القصه ممكن ايه يعني تفتح لك مجالات لحوارات انت مريت بيها شخصيا وودتك في الحته دي، وودتك في المساحه بتاعت اللي هو لا انا اللي عملت في نفسي كده، هو ما كانش بس هو الغلطان، انا غلطت لما عملت 1 2 3، غلطت لما بينت حاجات في شخصيتي انا مش هقدر اكمل بيها. ما هو ساعات احنا برضو بنبيع صفات في اللحظات الفوره كده، الفوره بالفه بتبيع صفه انت مش قد انك تكمل بيها، تبيع ان انت بتستحمل مثلا حاجه معينه، لا لا براحتك خالص، براحتك، لا لا لا براحتك، ما تتكلمش زي ما انت عايز لو انت مشغول مش عارفه ايه، وانت بتغلي او انت بتغلي من حاجه زي كده، فتكتشف اللي هو يا نهار ابيض انا ايه اللي خلاني اجود قوي في ان دي حاجه بالنسبه لي عاديه وهي مش عاديه، مش عاديه خالص، لا حاجه ضايقتني وحاجه خلتني مش مبسوط وحاجه خلتني حاسس ان انا جيت على نفسي. فكل دي حاجات لو جيت تفكر فيها كده تلاقي انه ايه، لا تقف عندها كتير، والقصه دي ممكن توديك للموضوع ده. ازيك يا آية؟ معاكي آية. الحمد لله بعرف أحمي حدودي الشخصية جدا، بس بلاقي مشكلة في أن الشخص يكون اجتماعي أو عشري مع كل الناس وفي نفس الوقت بيحمي حدوده الشخصية. تقصدي دي مشكلتك يعني، ولا بتلاقي مشكلة في الناس اللي كده، أو ده بالنسبة لك حاجة اللي هو بتعملوها إزاي يعني، اللي هو بتعرف تعملها إزاي؟ لأن فعلا دي حاجة عظيمة أن الحد يبقى عارف، يبقى عنده ناس كتير بيكلمها وهو في نفس الوقت عنده حدود.

طيب هو احنا قبل ما نخرج لفاصل طويل شويه كده، عايزه اقرا المسج بتاعه محمد جزائري، لان محمد مش بس عشان هو يعني من اصدقاء الاذاعه واصدقاء البرنامج كده القريبين جدا، بس كمان عشان زي ما قلت لمحمد وبقولها له دايما انه كل اسبوع محمد بيوريني كده حاجه في القصه جديده، وبيوريني هو نفسه بقى يتعامل مع كل القصص بعين مختلفه ازاي. بحس ان في حاجه في اثر وتاثر كده. فشكرا يا محمد بجد على الامانه اللي انت بتكتب بيها التوصيف دي، شبه هبه كده وشبه محمود، يعني في سرد كده بحس ان لا في تركيز قوي في كل الحاجات اللي بتتقال. ازيك يا ايه، يا رب تكوني بخير. انا استنتجت من القصه ان اوقات احتياج الانسان بيخليه يتنازل عن حقوقه واحده ورا التانية، والطرف التاني لما يحس انه قدامه شخص محتاج ممكن يبدا يستغل احتياجه ويزود في التنازلات، لانه عارف انه في الاخر هيتقال له ماشي. وحجازي في القصه كل ما كمال يحط شرط اصعب كان بيوافق من غير ما يقف ويسال نفسه هو بيقبل بايه. ده بالاضافه اسمح لي اقول حاجه بقى بين قوسين، انه شخص عنده امكانيات، هو كمان مش شخص ضحل ولا شخص ضايع ولا ما يعرفش حاجه، ده كل ما كان بيساله على امكانيه يقول له عندي فيها خبره وشاطر فيها كمان يعني. وده خلاني احس ان القصه مش بس عن شخص اتضح في الاخر انه هربان من مستشفى، لكن هو عن فكره اكبر، اننا احيانا بنسمح للناس تستغلنا بسبب خوفنا من ضياع الفرصه او بسبب احتياجنا ليها. واعتقد ان اهم درس منها ان الاحتياج مش معناه اننا نتنازل عن كل حاجه، ولا ان الطرف التاني من حقه يستغل ضعفنا. طبعا السطرين الاخرى دول يا محمد اللي هو احلم وفتح عينيا على جنه من الانسانيه، ان الانسان لما يلاقي ان اللي قدامه شخص سلس وكويس ما يفضلش يدوس على الاحتياج. يعني حجازي ده كان يتطلب انسان رحيم وانسان محترم وانسان عنده حس انساني عالي جدا، مش خالص كمال للشخصيه اللي استغلته واللي فضلت تشوف ازاي تعرف تاخد منه كل حاجه من غير ما تديه حاجه، لا كمان يخليه يدفع في الاخر. بس يمكن بقى التفصيله اللي بين قوسين

دي تفسيرة ان احيانا انت من كتر ما انت عندك احتياج عالي جدا بتنسى امكانياتك، بتنسى اصلا انت تمتلك ايه، لان حجازي في القصة كان عنده امكانيات كتير جدا، هو شاطر شاطر في كل حاجة، لكن مشكلته بيقدم نفسه ازاي، بيبيع الامكانيات اللي عنده ازاي. ولو قسنا ده على علاقاتنا الانسانية هنلاقي ان كلنا بنعمل كده، ساعات بنبقى احنا عندنا حاجات كتيرة قوي جميلة، بس مشكلة جوانا خلتك ما تبيعش كل الجمال ده، تقفش في عقدة النقص أو الأزمة أو الحاجة اللي أنت عندك فيها أزمة وتبيع بيها، وتنسى كل الحاجات التحفة اللي ممكن تتكلم عنها وممكن تقول قد إيه هي تبروزك وتخليك باين، ومش حاجات كدب، حاجات كلها صريحة وحقيقية وحصلت بالفعل، بس أنت تنسى كل ده والتفصيلة اللي أنت مش عارف تخف منها تقفش فيها، فتبينك قد إيه إنسان ضعيف، إنسان مش عارف تتكلم، إنسان مش عارف تقدم نفسك. وأعتقد ده اللي حصل عند ما بين حجازي وكمال، يعني إنه زي ما قلنا إنه في كل تفصيلة كان بيبان قد إيه هو شاطر وهو عنده إمكانيات، بس ما عرفش يبيع ده، وقفش عنده حاجة احنا معرفناهاش في القصة، كان عنده مشكلة ما. وعشان كده حتى في نظرية الدونية دي اللي هنتكلم عنها، هو يعني الدكتور ألفريد ده اللي هو يعني مش عايز اقول اللي ألف النظرية، بس اللي هو عشان هو نفسه كان عنده قصة شخصية مع أبوه وأمه يعني، فهو منها اتكلم عن النظرية دي وقال ان الإنسان بيعاني احيانا من مشكلة كبيرة جدا جواه بتخليه ما يعرفش يبيع بقية مهاراته، ان هو نفسه قال انه جزء كبير من انه الشخص اللي قدامك بيستغلك ده هو قدر يقفش الحتة اللي فيها الضعف القوي عندك، وخلاك ما تفكرش في كل الحاجات اللي ينفع كنت تتكلم عنها وتبدو بقى وتبان قد ايه انت ايه خطير وما حصلتش يعني. واعتقد ده اللي حصل ايه في القصة. فخلينا نسأل كده الأسئلة بتاعتنا تاني قبل ما نخرج فاصل طويل، ونقول ازاي في زمن السوشيال ميديا بتعرفوا تحموا حدودكم الشخصية؟ اعتقد ده بقى تحدي، ما بقتش حاجة سهلة، لان انا لو ما بقتش موجودة انت فكر فيها، انت صحابك اللي مش موجودين على السوشيال ميديا ممكن تقعد بالشهور ما تعرفش عنهم حاجة اصلا، هو اللي موجود ده انت عارف انه نزل، انه راح، انه جه، انه اشتغل، انه سافر، انه تعب، انه بعد الشر في مستشفى، عارف. لكن طول ما انت ما فيش سوشيال ميديا، مش عندك ده، فانت منسحب من الحياة. طب انا اعمل ايه؟ انسحب وابقى مبسوط وابقى الدنيا تمام، ولا اغرق في الحتة دي وتبقى حياتي بقى على المشاع ويبقى الناس كلها عارفة عني كل حاجة؟ في مساحة وسطية اتمنى ان كلنا ننجح ان احنا نعملها يعني، بس هل بنعرف نعملها؟ ولو بتعملوها بقى بتعملوها ازاي؟ بتحموا الحدود دي بشكل عامل ازاي؟ احنا نسمع دلوقتي رامي صبري ونخرج فاصل طويل شوية، وبعد ما نرجع بقى نرجع تاني نتكلم كده في بقية المورال بتاعنا وفي فكرة نظرية الدونية دي، ونشوف كده ايه احنا شبه حجازي ده لأي مدى يعني، وهل قابلنا كمال في حياتنا؟ برضو ده سؤال مهم جدا. نسمع رامي صبري ونطلع فاصل طويل ونرجع بعد النشرة كده 9:09 كده.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين.
2: وزير الصناعة تفقد مصانع بدمياط باستثمارات تتجاوز 63 مليار جنيه.
1: وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية السوداني تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار.
2: وزير التموين يبحث تطوير منظومة وإنتاج وتوزيع الخبز.
1: وزير الطيران المدني تفقد مطار القاهرة الدولي لمتابعة مستوى الخدمات وانسيابية حركة التشغيل.
2: وزير الاتصالات والعدل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ مشروعات المخلفات الصلبة بمصرف كيتشنر وتوجه بإنجازها قبل يناير 2027.
2: المعهد القومي للاتصالات يفتح التسجيل في برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي لتأهيل غير المتخصصين.
1: اتحاد الكرة يعلن الانتهاء من تقديم الردود القانونية على فيفا بشأن حسام وإبراهيم حسن وزيكو.
2: الجونة يتعادل مع مودرن سبورت بهدف مقابل هدف في الدوري الممتاز.
1: مانشستر سيتي يهزم بورنموث بهدفين مقابل هدف وبرايتون يفوز على أستون فيلا بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
2: الطقس غدا يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: للسماعة. ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنكمل كلامنا في حلقتنا النهارده في ديجا فيو عن قصه عامل رخيص اللي قلنا انها شبه قصه، هي يعني طبعا قصه عامل رخيص للاديب التركي عزيز نسين، وقلنا انها شبه قصه ايه لتشيكوف، وهي تقريبا هي نفس القصه، نفس السيكونس ونفس الدراما اللي حاصله ما بين الحوار اللي حاصل ما بين طرفين، يعني فكره الاستباحه دي وفكره ان الحد لما يكون واضح واحتياجه واضح ان اللي قدامه ما يراعيش ده بل يستغله. بس عند تشيكوف البطل زعق في الاخر للست وقال لها انت ليه سايباني اعمل فيكي كل ده مش بتعترضي، لكن عند عزيز نسين هنا البطل استغله وفضل شايف انه لا طالما انت موافق هعمل ده زياده لحد ما في الاخر عزيز نسين اختار ان اللي يعمل كده في نفسه، اللي يرضى يعمل في نفسه كده، فهو يبقى انسان مش طبيعي. طلعه في الاخر هربان من مستشفى المجانين لانه مش طبيعي ان هو يعمل حاجه زي كده، او مش طبيعي ان هو يوافق على كل التنازلات دي، علما بانه بان في القصه انه شاطر، هو مش حد خايب ولا حد ما عندوش امكانيات، بالعكس وعنده امكانيات كتير جدا يعني. فبالتالي كان ده شيء لافت بالنسبه له انه طلعه في الاخر اكيد اللي يوافق بكل التنازلات دي هو انسان ايه، اكيد مختل. ايه بقى كانت بعتها بتقول لي أنا اللي كنت بعت بتسائل عن الإنسان العشري مع كل الناس وفي نفس الوقت بيحمي حدوده الشخصية، أقصد أن الشخص بيكون بيتعامل مع ناس مختلفة من ثقافات مختلفة وفي نفس الوقت في قرب بينه وبينهم رغم اختلاف الثقافات والنشاطات والحياة اليومية عموما. هي مش مشكلتي بس بتسائل هل ده ممكن؟ يعني ممكن يكون الإنسان في نفس مساحات القرب ومفيش بعد كبير مع ثقافات مختلفة؟ هو بس السؤال فاهمة داخل في بعض سنة صغيرة كده، بس هو هو الإنسان يقدر بمزيد من الخبرة كده والاجتهاد على النفس يعني إنه بيعرف يعمل ده، بس مفيش حاجة في الدنيا، مفيش مهارة في الكون الإنسان بيوصل لها غير ما بيدفع تمنها. بيدفع تمنها إنه عدى عليه زمن وأيام كتيرة جداً، إنه هو ما كانش كده، هو تلسع كتير لحد ما يوصل للنسخة دي. يعني النسخة دي مش نسخة اتولد بيها، هو جرب حاجات كتير وجرب يبقى انبساطي بشكل مبالغ فيه، جرب يبقى حريص بشكل مبالغ فيه لحد ما وصل للمعادلة دي أو وصل للحالة اللي انت بتتسألي عنها. ده ما بيحصلش في يوم وليلة، بيحصل ان حد يبقى ناجح انه يتعامل مع ناس بأشكال مختلفة ويبقى عنده دايرة علاقات عامة ناجحة كده، بس بيكون قدام ده هو فيه سنين خبرة، ما حدش يعمل ده وهو صغير اعتقد، يعني نادرا ممكن بقى ناس تبقى فلتة، بس في الاصل ان ده بيجي بعد سنين من الخبرة ومن الوقعات ومن التجارب ومن ناس بقى دخلت معنا في الحياة، ناس أذتنا، ناس احنا كنا مش أذى بمعنى الكامل، يعني الأذى ده من أول ما حد استغلك زي ما حصل في القصة كده لحد حد بعد الشر يكون أذى بالغ، يعني بعد الشر علينا وعليكم جميعا. يعني أتمنى يكون يا آية لسه سمعيني، وأتمنى أن يعني يكون الإجابة بالنسبة لك وضحت الكلام اللي أنا كنا بنتكلم فيه عن فكرة حدود الشخصية. يعني من وراء الدنيا آية بحافظ على حدودي الشخصية إني أحترم نفسي فأجبر الكل على احترامي. يا سبا قل ودل بقى يا محمود، أتفق معاك جدا. أنا مع أن الإنسان المحترم اللي هو مش عايز أقول مش سهل، بس طب عشان كلمة مش سهل مش هي كلمة صح، بس هو الحد اللي مش متاح كده بشكل فيه رخص، يعني عشان كده حتى الكلمة بتقول اسم القصة عامل رخيص هو اسم عظيم، يعني فكرة أن أنت لما بتغلي نفسك بتوصل للمساحة ان تخلي الناس تشوفك غالي، تغلي نفسك في كل حاجة، بقى وجودك يبقى فيه شيء من انه عزيز، حضورك عزيز. بنكبر ونكتشف ان الهزار عمال على بطال مش اجمل حاجة غير في سياقه ومع صحابنا ومع دوائر تعرفنا، لكن عمال على بطال بنكتشف انه مش افضل شيء يعني. لكن الناس بقى اللي ناجحة انها تعمل المعادلة ما بين فكرة انها ما تخشش على السوشيال ميديا ومع ذلك عندها حياتها وعندها دنيتها، يعني اخص بالذكر مثلا عمر بيسمعنا دلوقتي، عمر يعني من الناس اللي انا اعرفه شخصيا، وعمر هو كده جدا، عمر شاطر في انه يعمل كده، يعني شاطر قوي في انه ما عندوش السوشيال ميديا، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي بشكل كبير. عنده الحاجات كأكسس بس انها مجرد حاجات بتدخلنا على الحاجات، لكن ما عندوش ده، مش بيتفاعل. اخر صور دي مثلا ممكن تلاقيها موجوده من 2017 2016، ومع كده لا، في حياه كامله وفي صحاب وفي دوائر وفي دنيا كامله، فده اعتقد شكل من اشكال النجاح. لو يقدر مثلا عمر حتى يقول لنا بيعمل كده ازاي لو لسه بيسمعنا، فياريت جدا نحب نسمع ده. وبهذه المناسبة السعيدة أحب نسمع مع بعض كمان أغنية عمرو دياب المفضل، من الأغاني الجميلة، من الأغاني المفضلة عندي كمان في الألبوم الجديد، يعني نسمعها مع بعض كده ونرجع إيه نكمل كلامنا. وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب بقى عند الناس اللي بتقول أراءها في القصة بقوة، يعني قصتنا النهاردة قصة عامر رخيص للكاتب التركي عزيز نسين. السلام عليكم يا آية، مساء الجمال عليك يا رب. أنا مبدئيا القصة عجبتني جدا، عجبتني كمان قفلتها الصراحة، ريحتني نفسيا أنه طلع مختل، لأني كنت وأنا بسمع استغلال كمال لبطل القصة مستفزة منه، وكمان من كمال وكم من كمال في الحياة منتشرين للأسف. وأما عن سؤال الحلقة فأنا مش هقدر أأكد ليكي أني بعرف أحط حدود ولا لأ، لأن ظروف والدي الله يرحمه وحالة والدتي الصحية مش بتخليني أخرج كتير من ساعة ما سبت الشغل، بس لو هقيس على الفترة اللي اشتغلت فيها فأنا بعرف أحط حدود للي حواليا في إنهم ما يتدخلوش في خصوصياتي. وأما عن تشابه القصة مع الواقع فهاخد والدتي مثال، لأن لما تنزلت في حياتها عن بعض الحقوق في تعاملها مع أهل والدي الله يرحمه فخدوا التنازل ده حق مكتسب ليهم في التعامل بطريقة مش جميلة مع والدتي للأسف. أنا أولا أشكرك جدا إن أنت في المسج، يعني تعمل كل اللي تناقشنا فيه في الحلقة وكل اللي اتكلمنا فيه أنت موضحة بطريقة أو بأخرى، يعني فأنا اللي بشكرك جدا جدا على الجمال ده والمسج اللي فيها تفاصيل دي. ومبسوطة كمان إن كان عندك موقف لكل تفصيلة، يعني وأتمنى واقع اللي انت بتحكيه ده، لأن أنا واثقة طبعا لتمنه النفسي اللي انت مريتي بيه انت ووالدتك، ومتخيلة طبعا دراما زي دي في أسرة ممكن تعمل إيه. أتمنى تكوني تتعاملي مع ده بهدوء وما يكونش سايب أثر كبير، يعني أتمنى ذلك. أنا عارفة طبعا إنه إيه الكلام عن أثار الحاجات اللي بتحصل فينا بيتقال بسهولة، بس في الحقيقة لا، هو ليه تمن وتمن كبير يعني. فأتمنى لك كده من كل قلبي، وعايز أعرف حتى اسمك إيه. مروة، فاتمنى كده يا مروة جدا يعني. في كمان محمود بقى كان بعت رسالة عايزة أقراها. رسالة كان فيها إيه؟ السلام عليكم يا أهل ديجافو. هي فين بقى اللي قايل فيها الإيه؟ فين يا محمود؟ أتمنى لو لسه سمعني، عشان أنت بتكون قلتين بتكون خارج من الجيم وبتسمعنا، اللي هي فيها الرقم بتاع الرسالة رقم كام؟ مش عارفة راحت فين، إزاي أنا فوتها كده، ازاي كده يا نهار ابيض. لا هي راحت فين، مش لاقيها. في كمان جملة النهاية، في بقى مسج تانية كده بتقول جملة النهاية اللي هي هربان من المسج دي كمان، مش عارفة بس اسم اللي بعتها رقم اخره 35، بيقول ان القصة بتاعت تشيكوف هي قصة المغفلة. طبعا حضرتك كنت فين بقى من زمان، صح، هي قصة المغفلة، هي طبق يعني نسخة من نفس قصة عامر رخيص، الفرق بس في فكرة النهاية زي ما بقول. وده برضو يخليني اقول للناس اللي حابة الكتابة او عايزة تكتب انه طول الوقت فرصة ان انت تبقى في قصة عجباك وعايز تعمل حاجة قريبة منها، ينفع جدا تعمل اللي انت كنت عايز تشوفه في القصة بعينك انت. يعني لو قريت قصة عند حد وفيها مورال معين، فيها فكرة، تعمل شبيه ليها، مش بشكل طبعا نصي، هو هنا لا، هي مختلفة في كل حاجة، في طبيعة العلاقة، في طبيعة حاجات كتير في الأبطال، بس في الآخر انت تعرف تعمل نسختك بالحالة اللي انت عايز كنت تشوفها في القصة اللي انت قريتها، فده شيء جائز جدا يعني. فالمسج بقى بتقول جملة ان هي هربان من مستشفى، مش حجازي اللي هربان من المستشفى، لا، الكلام موجه لكمال صاحب الشغل والمستغل، والكلام موجه لي بان اللي يستغل احتياج الغير هو اللي هربان من المستشفى. دي وجهة نظر عظيمة بصراحة، يعني جايز صح يكون ده وجهة نظر سليمة كمان، ليه لا كمان يعني. موافقة حجازي الكتير مش بس احتياج الفلوس، لا، احتياج انه يمارس اي مهنة ومهارة بشكل عملي، لانه متأكد من قدراته وعلى يقين انها بتزداد المعرفة والقدرة بالممارسة، ان المعرفة والقدرة بتزداد بالممارسة، وان هو يتواجد في الملاعب، يعني زي ما كل حاجة بتتغير بتتطور مع استخدامها واكتشاف المزايا والعيوب والتطوير. دي شخصية حجازي، وهو مش اللي هربان من المستشفى، لا، كمال هو المقصود بكده بسبب مستوى الاستغلال. مساء الفل. والله يعني مش عارفة، ما عنديش تأكيد ان يكون فعلا انه المقصود كمال، لا، هو المقصود انه الانسان اللي يعمل اللي يبقى موافق انه يبقى مستباح لدرجة دي فهو حجازي مش كمال. فلا اعتقد، يعني مش عارفة، ممكن لو في حد سمع رأي حضرتك وينفع يتناقش معنا فيه نعمل ده جدا يعني. بس أنا مش حاسة بصراحة أنه كمان مش عارف يعني، ممكن بقى حد هو اللي يفتلنا في الموضوع ده إيه يكون بيسمعنا. تكلموني على 3835022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006. في مسجز كتير إن شاء الله حاول أقراها كلها على فكرة الاستباحة يعني، أو فكرة الحدود الشخصية زي بنحميها في زمن السوشيال ميديا، وكمان فكرة أنه يعترى زي ما كان المسج اللي مبعوته كده أن فعلا يعني أن حجازي ده أن المقصود أنه هربان هو كمان مش حجازي. مش عارفة دي وجهة نظر، لو حد سامع ومتفق فممكن جدا تقولولي برضو وتكلموني تقولولي. نسمع أغنية مع بعض ونرجع نكمل كلام.

مريم بقى بتقول مساء الخير عليكي. هي لو عايزين نحمي حدودنا لازم نحطها من الأول، تبقى واضحة من الأول في علاقاتنا بأي شخص ونوضحها من الأول. أعتقد أن المشكلة كانت في بطل القصة، لأن هو اللي سمح لصاحب الشغلانة ده يستغله. صح جدا. بس خلينا برضو نرجع ونقول حاجة دايما بنقولها على فكرة في كل الحالات، الكلام بتاع أن احنا المفروض نعمل إيه هو كلام دايما سهل في كلامه وفي كتابته، بس التفعيل ده على أرض الواقع ما أعتقدش أنها حاجة سهلة. ما كانش حد غلب بقى، يعني ما هو شخصية حجازي دي ما هي لازم تفتتها كده، ما هو ده حجازي ده شبهنا في حاجات كتير، يعني ما احنا ياما كنا في علاقات وكنا أشخاص عندنا من الضعف اللي خلينا ننسى كل مواطن الجمال فينا ونبان قد إيه احنا ناس ضعف، ونبان قد إيه ناس احنا لا حول لنا ولا قوة. احنا طبعا الإنسان لا حول له ولا قوة، بس بنبان قد إيه إن احنا ناس ما عندهاش أي اللي هي القوة الدنيوية اللي نقدر عليها، المساحات العادية اللي الإنسان يجتهد إنها تكون عنده، المساحات اللي في حدود إمكانياته كإنسان، اللي هي المهارات اللي عندك أنت كإنسان، أنت مش عارف تبروز ده ولا تستثمره، وسايب ناس كتير إنها يعني تبقى شايفة إن أنت خلاص تاخد منك اللي هي عايزاه وتقدر تعمل فيك اللي هي عايزاه يعني. فأعتقد إيه كمان في كمان ايه، وكان بسذاجة سمح له يصدق ان برغم كل امكانيات صاحب الشغل مش محتاجه. بالظبط. هو كان عنده من السذاجة، عشان كده قلت في الاول خالص انه عزيز نسين هو بيوريك الجزء الساذج اللي فيك، الجزء اللي انت ممكن تكون مش احنا كتير، مثلا خلينا صراحة جدا مع بعض، يعني مش كتير احنا بعد ما بنمر التجارب بنقول كده نصا، بنقول كنا سذج، يعني كنا صغيرين ما كناش خالص بالعقل ده، بالحكمة دي، بالقدرة على التفكير بالطريقة دي، بتحليل الامور كده، ما كناش اصلا عندنا قدرة على ان احنا نصارح نفسنا بعيوبنا ونقولها بصراحة وما نتكسفش وما نخجلش نقول ان احنا كنا في الزمن ده او في التوقيت ده في حياتنا ما كناش عارفين قد ايه احنا مثلا نقدر ناخد بالنا ايه اللي بيليق علينا، فكان دايما شكلنا عرضه لشيء معين، كان دايما شكلنا على فكره هقولها حتى في تفاصيل ضيقه، ما كناش بنعرف الحاجات نلبس الحاجات اللي تليق علينا، فكان دايما شكلنا مثير للغرابه. طبعا في النهايه ده موضوع شائك وموضوع كبير، يعني موضوع بنلبس ايه وبنعمل ايه وبناكل ازاي بس في مساحات لما بتكتشف نفسك بتعرف تبين نفسك بشكل افضل، بتعرف تبان بشكل احسن، بتعرف تعرض امكانياتك بشكل افضل. فاعتقد كل ده رد كده عليك يا مريم، او ايه مناقشه ايه لفكرتك يعني. في كمان بقى ايه كمان كريم احمد مساء الفل عليك يا ايه، كل سنه وانت طيب يا كريم، يا رب كل سنه وانت طيب كده وكل حبايبك بخير. المغفله لانتوني تشكوف، صح فعلا هي قصه المغفله، البنت اللي كانت بتروح تطلب اجرها المتاخر، والناس كتيره ربطتها بقصه المغفله بس متاخر شويه، احنا قربنا اصلا نخلص، بس فعلا هي قصه المغفله. ودي برضو ارجع واقول للناس بقى اللي ايه اللي مهتمه بعالم الكتابه، دي تفصيله عظيمه ان انت تشوف ان نفس القصه اتكتبت بطريقتين مخ مختلفين تماما، يعني ملهمش ايه ملهمش رابط قوي، غير ان هما يعني حاجة التيمة الاساسية بس النهاية مختلفة، وده قصة حياتنا اصلا. هو مين فينا ما عندوش ده، ما مرش بده ان كان عنده التفصيلة، هو عمل حاجة او عاش تفاصيل شبه جارهم او شبه صاحبه او شبه قريبهم، بس في الاخر شكل النهاية كان مختلف، شكل التأثر او التعاطي مع المشكلة كان مختلف بشكل كبير جدا. مساء الفل عليك يا آية، القصة حلوة جدا، بس أنا شايف أنه كمال ما كانش غلطان، كمال شاف قدامه حد موافق على كل حاجة من غير أيوة من غير ما يعترض، فبالتالي هو إيه الغلط في كده؟ ما هو بقى إيه، عارفين لما بناخد موقف الحد اللي كان قاسي في القصة، أنا بحس حاجة من الاتنين، أنه يا الشخص اللي واخد الموقف ده ساعات بنميل ان احنا نبقى مع الشرير في القصة او مع القاسي في القصة، لان احنا بنحس انه ايه الله عليك انت شخصية جامدة وقوية كده، فاحنا عايزين نبقى زيك، مش بنفس الآلية اللي فيها شر بس انت برافو. ساعات بنميل للشرير عشان كده، لان الشرير بيعرف يعمل حاجات احنا مش عارفين نعملها، يعني بيكشف لنا قد ايه احنا ضعاف. عشان كده مثلا المسج دي شايفه ان لا، ان عشان كده انه كمال ده مش شخص وحش، هو كمال ده شاف قدامه انسان موافق على كل حاجه، فليه ما يتعاملش مع ده. فساعات الواحد بيميل لان هو يدافع عن الشخص الشرير بدافع ان هو ايه الله عليك يا ريت لو تيجي في حياتي تاخد لي حقي كده. ساعات بنكون كده برضو، خلينا ايه صراحه مع بعض، ساعات بنكون الشخص ده بمنتهى الوضوح نعترف ان احنا بنكون الانسان ده. يعني تعالوا نسمع تامر عاشور ونرجع نكمل كلامنا، ونتكلم بقى كمان عن نظرية الدونية دي، لأنه واحد من تفسيرات شخصية حجازي ده
انه كان انسان عنده شعور بالدونية، شعور انه انسان قليل، انه انسان برغم ما يمتلكه من امكانيات مش عارف يشوفها. يا ترى بقى تم تفسير ده ازاي في علم النفس؟ هنعرف مع بعض. ولسه في وقت كمان انكم تكلموني على 38-35-022 او تبعتوا على واتساب على 015-595-1006.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: معلش بقى عايز اقول حاجه. توصيف حجازي ده ان هو شخص طيب او راضي او كده، دي توصيفات بعيده كل البعد عن الواقع، يعني لانه الرضا ملوش علاقه خالص بانعدام السعي والخضوع التام واننا ما نتحركش واننا نبقى مسالمين حد البلاها. ما فيش حاجه اسمها كده خالص، يعني لا يرضي ناس ولا يرضي ربنا طبعا قبل كل، يعني دي حاجه مش يعني ربنا اصلا ما يحبش العبد الضعيف يعني. فلا يعني كان في مسج بتقول ان حجازي ده شخص طيب وكده، لا هو مش شخص طيب، هو شخص يعني عنده مشاكل كتير. وده اللي يخلينا بقى نتكلم على نظرية الدونية اللي قالها عالم النفس ألفريد إدلر. الراجل ده كمان عنده هو كان مهتم جدا بالفكرة اللي بتتقال دايما في أي مدخل لعلم النفس، إن الإنسان هو مهتم بالوعي الإنساني، وإن الإنسان ده ما ينفعش تاخده حتة جزء كده، لازم تاخده ككل، تاخده مجموعة كده، حياته، اختياراته، تأثيره على الناس وتأثره بيهم وتأثره بالبيئة المحيطة بيه واللي تربى فيها. ويعني أول ما نادى بفكرة إن حالة التعامل مع الإنسان بشكل نفسي هي لازم تبقى من خلال المنهج الشمولي ده، إنك تفكر في كل تفاصيل الإنسان. هو هنا ما اختلفش عن علماء النفس، ما أغلب علماء النفس بيقولك الإنسان ده نتاج البيئة اللي تربى فيها وطفولته والكلام ده كله. بس هو بقى كمان لعب في حتة كده ليها علاقة بأنه إيه اللي بيخلي الإنسان أصلاً، هو يعني هو بيشوف إن الإنسان مدفوع بالسعي إنه يبقى إنسان مختلف ومتفوق. بيشوف بقى إن الحاجات اللي بتقف ضد مساعي الإنسان دي هي كلها ليها علاقة بإحساسه بالدنيا. جت منين بقى الدنيا دي؟ جت من قصته هو شخصياً. الراجل ده يعني ألفريد ده هو شخصياً كان الأخ التاني، وهو نفسه عنده عقد، عنده أصلا نظرية اسمها عقدة الأخ الأوسط، الأخ اللي في الوسط ده، إنه شايف إن الأخ ده بيعاني من حاجات كتير جدا. وعلى فكرة أعتقد ناس كتير اتكلمت عنها وتعمل كتب عنها، بس الراجل ده بقى إيه، هو المؤسس، لأنها جاية من حكايته هو شخصيا. يعني بيقول إن الدنيا دي أو الشعور بالدنيا دي هي بتكون حائل ما بين السعي اللي الإنسان أصلا جاي عشانه بقى، ان هو يسعى ان هو يبقى مختلف، يبقى عنده شخصيته، يبقى عنده تفاصيله، جاي من ان هو بقى احساسه بانه ايه قليل في بعض الاشياء. ده جاي منين؟ انه مثلا عنده وجود عيب او نقص جسدي. تخيل دي اول تفصيلة اتكلم عنها. شوف احنا قد ايه بنخلي الناس اللي عندها وحمة ممكن تبقى بتعاني من انها تنزل الشارع او تخش تبقى في الفصل مع الولاد في الفصل، ولازم نفضل نعلق نشوف الاولاد ونقول لهم ان زميلكوا ده عنده شيء. يعني انتوا متخيلين المعاناة؟ الراجل ده قال ان ده ممكن يكون البذرة الاساسية ان الانسان يبقى بيشعر بالدنيا. مهما كان عنده من امكانيات هو هيفضل شايف انه قليل، انه قليل، مهما انت بقى وجهته وقلت له قد ايه ده شيء مميز، بس هيفضل شايف عشان المجتمع مبروز له نقطة القصور اللي من عينين المجتمع. هي في الحقيقة مش كده، هي في عين المجتمع كده واحنا بروزناها بشكل كبير، فبالتالي فيها ايه شكل من اشكال الاحساس بالدنيا اللي بيخليه يبطل سعي ان هو يشوف نفسه كويس فيسعى انه يبقى مختلف. طبعا هو في الاخر بيقول لنا ان ده مش صح، بس هو بيقول لنا بيفتت لنا كده في الاول هو اصلا منين بيجي الشعور بالدنيا. وبيقول كمان الحاله الاجتماعيه المتدنيه، ان الحاله الاجتماعيه المتدنيه ممكن جدا انها تخلي الشخص في مجتمعات معينه يشعر دايما انه محتاج يبذل مجهود جبار عشان يعرف يعني يبقى مع الناس ويعرف ان هو يندمج طول الوقت، محتاج ان هو يبان انه شبه الحاجات. واحنا بنعاني من ده، لو سألنا على حدود اللي بنحطها في السوشيال ميديا، لا ده شكل من اشكال المعاناه، اللي هو احنا انت طول الوقت ممكن. انا لسه كان حد من صحابي بيقول لي جمله، بيكلمني على حد يعني، قال لي ما ياكلش ولا يشرب بس يروح المكان الفلاني. فدي معاناه، دي معاناه ليه؟ لانه هو عنده احساس انه قليل لانه عارف ان امكانياته ما تسمحش. هل ده صح؟ لا مش صح، بس احنا بنفسر وفقا لكلام ايه الراجل ألفريد إدلر ده او عالم النفس طبعا، يعني احنا ايه بنراهن انه ما بيسمعناش فبنقول لكن ايه هو طبعا عالم النفس ألفريد إدلر. المهم قال كده حاجه كمان ليها علاقه بالتدليل المبالغ فيه، ان الدلع المبالغ فيه ممكن جدا يخلي الانسان يشعر لما يكبر بالدنيا. لان انت بتتدلع في بيتكو بتبقى معتقد انك لما تنزل بقى تنخرط بالناس في الشارع، مش عارفه كام كلمه حصل فيهم عز الدين الحسين يا بيتنا كده، ان انت لما تنخرط في الشارع بقى وتبتدي تشتغل وتعمل، ان الناس هتعاملني بنفس اللي هيفصصوا لي السمك. لا هي الحقيقه مش كده، الحياة مش كده خالص. هتخش بقى في الشارع وتحتك بالناس، هتكتشف ان الشغل مش كده، الدنيا مش كده، الحياة محتاجة منك شيء من المرونة والذكاء الاجتماعي وتفاصيل ومجهود كبير جدا. فالتدليل اللي انت تربيت عليه لما بتحتك بقى في بالمجتمع بتكتشف ان لا ده في حاجة غلط، طب فين المشكلة، فتقوم حاسس ان انت قليل لانك ما خدتش نفس ايه المكانة اللي انت متعود عليها. بيقول عكس ده تماما الاهمال في الطفولة، ان انت ساعات ممكن تبقى مهمل بشكل كبير جدا. وبيستشهد هنا بقى بحالته هو شخصيا، انه هو عنده 4 سنين هو تعب، جاله مشكلة صحية وكان ما بيتحركش، وفي الوقت ده كان بيشوف ما بيقدرش يعمل ابسط الحركات يعني، فكان بيشوف اخوه الاكبر منه بيتحرك ويروح ويجي ويلعب، فكان دايما حاسس ان هو عنده مشكلة، ان عنده حاجة ناقصة. طبعا مع ان الاهل نفسهم ما يقولوش ان ده حاجة، ما يقدروش ان هما يتعاملوا مع الطفل.

وينها بالشكل ده، او ان انت تقرر ان انت مش هتعمل كده، ان انت ما تسيطرش عليك عقد النقص دي وعلى افكارك ومشاعرك وتتحكم فيك وفي تصرفاتك، وتبقى محاولاتك المبالغ فيها ان انت مش ان انت تقعد تبروز قد ايه انت عندك مشاكل، لا، محاولاتك ان انت تشوف ان دي حاجة بتميزك، حتى لو كانت من اول زي ما قلنا تفصيلة في الوش فيها حاجة مختلفة، ان دي حاجة بتميزك. وعلى فكرة لو نسمع قصص ناس كتير كانت بتعاني من التنمر عشان حاجات مختلفة في شكلها، هي قالت كده: انا ابتديت اخف لما اتعاملت ان ده شيء بيميزني، مش شيء زي ما ناس كتير بتبص له اللي هو ايه ده، وتبص في حاله استنكاريه او تساؤل سخيف. هما لما ابتدوا يشوفوا ان ده شيء بيميزهم، الامور راحت في حته تانية خالص. احنا ممكن دلوقتي نعمل حاجه لطيفه جدا، نسمع احمد سعد وروبي في حته، نسمع تاني اغنيه تاني في احمد سعد وروبي، واقرا المسج بتاعت غاده، لان غاده بصراحه كانت قايله كلام حلو قوي. ومعلش يا غدا انا اتاخرت ان انا اقرا المسج، يعني لان انت بتبعتي كل اسبوع، وبصراحه انت يعني معانا بقالك شويه، فانا اسفه اني اتاخرت، بس خليني اقراها كده اول ما نسمع الاغنيه ونرجع نقرا المسج بتاع الغاده ومسجز تانية برضو للناس كده نختم بيها كلامنا النهارده.

وبرضه ختاما يعني ممكن نقول ان دكتور ادلر برضه بيقول لنا في الاخر يعني ان الانسان يحيا في صراع ازلي ما بين هروبه من الشعور بالتدني من المشاكل اللي هو عدها لنا او الحاجات الحيسيات كده اللي بتخليه يحس بان هو في مساحات متدنيه كده في شخصيته وسعيه المستمر من ان هو يوصل لحاجه. فالصراع اللي انت عايش فيه ما بين ان انا نفسي اكون الفلان الفلاني بس عندي حاجة جوايا كده في حتة ضلمة هي دي اللي بتوقفني بشكل أو إيه بآخر. وإنه أصحاب عقد النقص لو سابوها جواهم تكبر وتتوغل كده هيتحولوا لأشخاص مؤذية جدا زي كمال بطل القصة كده. غادة بقى بتقول مساء الخير يا يويو من اسكندرية. مع الوقت الواحد بقى انتقائي قوي ولو حصل إن في علاقة جديدة اتولدت بطريقة سريعة أو غريبة بحس إنها بتبقى الأرواح جنود مجندة. طب لو فرضنا ان ده مش صحيح وان علاقة جديدة نشأت بسرعة ودخلنا فيها بقلبنا قوي وكانت علاقة غلط، خلاص انا بحب من كل قلبي وعلى قد الغشامة في الاول على قد ما بمشي ومش ببص ورايا في النهاية، واللي خسرني يصطفي مع نفسه وربه. اتفق معاكي بنسبة كبيرة جدا جدا يا غادة، يعني ده كلامي، اتفق معاكي.

قوي كمان يعني. بس في الاخر بصراحه بقى عارفه زي ما كان الانترو بتاع القصه كده، في الاخر ايه، الجميع بقى يصطفي مع نفسه وربه، الجميع انا والاطراف التانية يعني، كلنا كله يقعد كده ايه يشوف قدامه. طبعا ارجع واقول برضو ده احلى ما فتح عيني على جنه من الانسانيه، لانه في الارض الواقع يعني الحاجات مش بتمشي قوي زي ما احنا عايزين. ايوه يا محمود، كنت بدور على الرساله بتاعتك، يمكن هي تبقى ايه اخر رساله كده نقراها. السلام عليكم يا اهل ديجافو، دي رسالتي 33، انا ما كنتش لسه باعت رساله، هي لا تقلقي. يبقى انا تصدق شفتها كده يعني، حسيتها موجوده. بالنسبه للسؤال، انا للاسف من الناس اللي بتحط حدود بعد تجربه مع الشخص، ودي مش حاجه صح ومحتاجه اغيرها. وبالنسبه للقصه، انا استغربت من حاجه في ناحيه صاحب الشغلانه كمال، غروره بانتصاره ما خلاهوش يسال اهم سؤال، وهو واحد زي حجازي بالامكانيات اللي بيقولها دي بيقبل اقل حاجه بيقدمها كمال ليه؟ صح جدا، ده سؤال في منتهى الذكاء، ما يتسالش ابدا الساعه 9:49 خالص يا محمود، ده جيب متاخر. يعني انا كنت بسال وانا بسمع حجازي، جبت السنين دي منين في كل الاعمال دي؟ وليه بتقبل باقل حاجه؟ انا لو من كمال اقول فغرور كمال لا لغى عقله وكان هيخسره. انا اخدها ان الواحد في دروس بتعدي عليه، لو ما تعلمش منها هيقع في مشكلة أكبر. أبا بالنسبة للحجازي فهو مش مستباح لأنه مجنون، هو ما عندوش عقل سليم. أتفق معاك جدا يا محمود برضو، يعني رسالة ذكية وفيها تفاصيل، أتمنى كنت تقولها لنا بدري شوية كنا فعلا ناخد وندي فيها، لأنها بعد مهم فعلا، اللي هو الراجل ده. بس إحنا على فكرة تناقشنا برضو ده، إن الراجل ده كان عنده إحساس بالدنيا لأنه عنده تفاصيل كتير كويس، بس هو مش عارف، هو غرقان في الحتة اللي قالها دكتور إدلر، إن هو غرقان ما بين انه بيسعى لانه يبقى متميز وصاحب شغلانه، وفي نفس الوقت عنده ازمه مع الحته اللي يشعر بيها بالدنيه في شخصيته يعني. فالمنطقه دي اللي مزنوق فيها بيفضل في الحته بتاعت حجازي دي، ان هو دايما عنده احساس اللي هو ايه، في نظريه المحتال كده، اللي هو اكيد انا مش كويس، اكيد انا مش فظيع زي ما الناس بتقول، انا مضطر اقبل باي حاجه. للاسف الوقت خلص، بس انا أتمنى جدا أن كلنا ما نكونش لا حجازي ولا كمال طبعا، يعني نكون أشخاص عندها قدر من العقل، عندها قدر من الحكمة، بتستفيد من التجارب. كل ده كلام خالص مش عايزاه والله يبدو تنظير من قدام المايك يعني، لكن دايما بقول لكم الكلام ده، أن أنا بقول الكلام ليا وليكم. أتمنى طول الوقت الواحد يبقى بيحاول أن هو يكون شخص عنده ملامح شخصية واضحة، عارف إمكانياته بشكل معقول، مش مغرور بأي حاجة عنده، وبيجتهد أنه يكون إنسان صاحب شيء مختلف، بيسعى للتفوق زي ما قال دكتور إدلر كده. وفي نفس الوقت لو عنده إحساس، مع أن كلمة الدنيا قاسية شوية، بس لو عنده شيء جواه حاسس فيه قليل، بيجتهد أنه هو ما يبقاش كده، أنه هو يتعافى منه، يتصالح معاه بمجهود. طبعا مفيش حاجات بتحصل إيه بعشر خطوات ورقم 8 مش عارفة، لا مفيش حاجات بتحصل كده خالص، الحاجات بتحصل برحلة شقة يعني، وربنا يقدرنا عليها جميعا. وقت الحلقة خلص النهاردة، وأنا كنت معاكم أي عبد العاطي لمدة ساعتين في حلقة ديجافو النهاردة. قرينا قصة عامر رخيص للكاتب التركي عزيز نسين، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نتقابل في حلقة جديدة مع قصة جديدة. وأسيبكم دلوقتي مع نبيل، وإن شاء الله أشوفكم دايما بألف خير.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. اسامه منير.
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
5: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل،
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
7: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

خطأ

المستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي.

0: بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المز

0: دلوقتي جمعتكم معاه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خليني اقول لكم ارقام التواصل هي 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. حلقة جديدة من برنامج مش عادي، تسمع واحد اسمه يوسف بركات، وهذا البرنامج موجود معاك يوم الاربع والخميس، حد واربع وخميس، من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. حلقة على الهواء، واتمنى ان شاء الله تكون حلقة خفيفة على قلوبكم جميعا، واتمنى الموضوع اللي النهاردة هتكلم معاكم فيه ينور كده في دماغكم كم حاجة ويفرق بإذن الله معاكم. البرنامج هو انتراكتف شو، قائم على مشاركاتكم وقائم على أي أفكار بتيجي في دماغك طول ما احنا بنتكلم مع بعض في الحلقة. لو انت سايق ورايح مشوار ولا لسه مخلص شغل، فتوصل بالسلامة صديقي المستمع الجميل، وإن شاء الله كده ايه نقضي مع بعض ساعتين خفاف ولطاف مع بعض. طيب حابين برضو تسمعوا اغاني معينه، فطبعا ابعت لي على الواتساب، قول لي على الاهداءات المعينه اللي انت عايزها. ايا كان احنا قاعدين مع بعضينا عايزين ساعتين كده نفصل من الدنيا ونبعد خالص كده من اي حاجه ممكن تكون ضغوطات بقى وحاجات، تعالى هنا نفصل مع بعضينا، ريح ظهرك، مشروبك الجميل لو امكن والسناك الجميل لو امكن برضو. ان شاء الله تعجبكم الحلقه دي، وهتكلم معاكم وخليني اقول لكم في المقدمه موضوع الحلقه النهارده. موضوع الحلقه النهارده هو بيتكلم عن حاجه ممكن تكون بتفرق في فترات كبيرة في حياتنا. خليني أشرح لك أكتر. في أوقات كتيرة طول ما أنت عايش في حياتك بيبدأ معاك الموضوع، خلينا نقول كده من وانت في نص الدراسة إعدادي، أو منبدأ شوية تبقى الموضوع ظاهر في ثانوي، ألا وهو فكرة عموما اتخاذ القرارات. يعني بتبدأ تلاقي نفسك طول الوقت وانت طفل، تعالى نرجع خطوتين ثلاثة أربعة ورا بالسن وبعمرنا ونفتكر واحنا صغيرين، بنحس طول الوقت فتره الاستيعاب في ثالثه رابعه ابتدائي كده، اللي هو انت محطوط جوه قالب معين دراسه، ومن وانت صغير مش مختار اي حاجه، لا مختار بقى اسمك ولا مختار شكلك ولا مختار نوع المدرسه اللي انت بتروحها ولا مختار اي حاجه من ولا مختار حتى اصحابك اللي موجودين، انت لسه ما بتتخذش اي قرار اطلاقا وانت في بدايه حياتك كده. خلينا نقول فتره ابتدائي مثلا، ومعانا ماشي اعدادي بنبدا نتكلم وبنبدا نشوف، لا انا صاحبي ده احبه جدا، لا الولد اللي هناك ده مش بحبه خالص. فبتبدا واحده واحده تلاقي نفسك بتبدا تختار شويتين. بنبدا مع الوقت اول قرار نقدر نقول عليه مصيري، الا وهو اختيارك انت هتخش ادبي ولا علمي. لو احنا هنتكلم عن الثانويه العامه مثلا، فهتبدا تلاقي نفسك بتتكلم كده مع اللي هو ادبي ولا علمي. بعدين لو عندك بقى الماده او اللغه الثانيه، فهتبدا تختار انهي لغه. انا اصحابي كلهم خدوا فرنساوي، واحنا في ثانويه بعدين لا احنا كلنا خدنا اسباني، لا الماني، لا فايا كان اللغه. فبتبدا واحده واحده خلال حياتك بتبدا بيتعرض عليك عنصر جديد، وفي حاجه جديده بتبدا تظهر في حياتك، الا وهي ان انت لازم تختار حاجه. فبتبقى الاختيارات معظم الوقت عاديه جدا، بس بيبقى في النص كده وسط كم اختيارات كتيره، طبعا الموضوع بقى بيفتح مننا اكتر بكتير. بتخش بقى الجامعه بتبدا تختار الجامعه اصلا، وبعدين بتبدا تختار الشغل، بتبدا تختار شريك الحياه، بتبدا تختار صحابك، بتبدا تختار اللبس اللي هتلبسه، نوع المزيكا اللي بتسمعه، وبنبدا نتسحل في اختيارات على مدى السكه بقى. طول الوقت بنبدا نختار مع بعض اختيارات عموما. لو هنيجي ونعمل بقى سكيب كده ونجري 10 ثواني زي اللي هي الفيديوهات اللي بتبقى على اليوتيوب دي، ونجري 10 ثواني كده من حياتنا ونبدا نشوف هنلاقي ايه. هنلاقي ان انت دلوقتي كبرت ومفروض بتختار حاجات كتيره زي اللي احنا كنا لسه بنقولهم من شويه. هسالك السؤال الاولاني واحنا بنستعرض مع بعض فكره القرارات عموما، يعني واسالك اول سؤال، الا وهو ايه القرار المصيري اللي انت كنت طول الوقت بتهرب منه، بس اكتشفنا في الاخر ان انت لا اخترته برضه. بيبقى فيه طول الوقت كده بيجي في دماغنا ساعات انا عمري ما مثلا ما هعمل الحاجه الغلط دي، كويس؟ وبعدين بيبقى بالنسبه لك بقى قرار مصيري جدا، ده انت بتحط في دماغك ان انا لا ده انا حياتي كلها هتتغير لو قررت اسافر اشتغل بره مثلا، وتبدا تشوف لا لا لا مستحيل اعمل كده يا عم، انا عايز افضل وسط. بس بعدين تلاقي الظروف بتجيلك وتلاقي نفسك مضطر تشتغل وتسافر بره وتسيب الناس القريبين منك، او تبدا تشوف مع نفسك كده شغلانه بقالك سنين كتيره جدا شغال فيها، وشغال بقالك سنين جدا بتبني في اسم معين في شركه معينه، وبعدين نكتشف فجاه ان انت ده قرار مصيري انت لازم تمشي عشان جالك اوفر بقى احلى، يا اما حصل مشكله في الشغل، ايا كان اللي بيحصل يعني. بس بنكتشف ايه؟ بنكتشف ان ده قرار مصيري. هرجع تاني واسالك نفس السؤال وعايزك بقى تسرح معايا خلال الحلقه ديت. لسه هيبقى بقى معانا فقرات ولسه هقول لك كام حاجه كده وعلماء النفس بيقولوا ايه حركات كده، ولكن خليك وعايزك وانت بنطلع الفصل الجاي ده تتخيل معايا وتفكر كده وتستعرض حياتك قدام عينك وتقول ايه هو القرار المصيري. يعني تعال نقول ان هو هيبقى ثلاث اسئله في سؤال واحد. ايه القرار المصيري اللي انت خدته غير حياتك جدا سواء بالسلب او بالايجاب؟ حلو. عندك جنب تاني جدا الا وهو ايه هو القرار المصيري اللي انت كان بالنسبه لك لا لا لا انا مش هعمل ده اطلاقا، وبعدين بنكتشف ان انت عملته. وايه القرارات اللي انت نقدر نقول عليها ايه لا انا طول الوقت بشوف ان انا حياتي هخليها مسالمه جدا، مش هاخد ريسكات اطلاقا، انا هفضل طول الوقت ماشي جنب الحيط في الشغل بقى في اصحابي هم نفس المعرفه مش هتعرف على ناس جديده وهكذا. دي ثلاث اسئله اللي معانا، فكر فيهم وحاول تبعت لي على الواتساب على 0155955006 او كلمني على التليفون على 3835022. نطلع فاصل ونرجع تاني لسه هنبدا مع بعض الحلقه. ما تقلقش الحلقه ما فيهاش جعلصه اطلاقا، الموضوع هيبقى سهل وبسيط بس لسه كده ايه بنشوف الدنيا. يلا بينا يلا بينا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه معنا.

0: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ولسه موضوع الحلقه النهارده، لو انت لسه واصل بما انك ما وصلتش الحلقه يعني في البدايه، احب اقول لك ان احنا النهارده بنتكلم عن القرارات المصيريه عموما في حياتنا، وهنستعرض بقى مع بعض خلال الحلقه ليه القرار المصيري بيبقى صعب، ليه بعد فتره كبيره بتبقى في شغل معين بتخاف تسيب الشغل ده، ليه بعد ليه لما بتتحط قدام موقف معين انت لازم دلوقتي تقرر قرار وانت عارف ابعاد القرار ده ان هو مهم جدا، ليه بتبقى قلقان شويتين ان انا كل ده انا اللي هختار، انا اللي هعمل الحاجه دي، فبتبقى بالنسبه لك الموضوع صعب. وخليني اقول لك برده كمقدمه يعني ان في جمله كده عايزين نبدا بيها الحلقه، الا وهي في عالم نفس مشهور اسمه كارل يونج، الراجل ده بيقول ان الحاجه اللي بتهرب منها هتفضل تتحكم فيك طول حياتك طالما مش قادر تواجه الحاجه دي او القرار ده. بيستمر الصراع ده جوه عقلك لحد ما بتقرر تواجه الموقف الصعب اللي بيبقى قدامك ده، ومش وبترمي نفسك في الميه، اللي هو انت هتفضل محبوس كده وهتبدا تشوف الفروقات اللي بتبقى موجوده في حياتك او اللي هتحصل في حياتك بعد ما بتبدا تتنازل عن كم القيود اللي انت بتبقى حاطط نفسك فيها او مخك بيبقى حاطك فيها بعد ما بتبدا تاخد قرار خلاص بقى تليت الجو بقى زي ما بيقولوا. طيب خلينا نسلم ونقرا كام رساله اللي اتبعت على الواتساب على 0155955006، والناس بقى قالت ايه على موضوع القرارات دي. صباح الفل يا بيبو، بتصبح عليا وعلى كل المستمعين، صباح الخير يا هبه، عامله ايه؟ منورة الدنيا. ماجي بتقول صباح الخير يا جو، ليك وحشة، عايزة أبارك لفروحة أختي على دخولها كلية الصيدلة وربنا يكرمها دايما، وسلامي لمنى وآلاء، وليك طبعا، وعايزة أسمع أي حاجة لبهاء سلطان على ذوقك. صباح الفل يا ماجي، منورة الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زهرة، حابة أقول كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاذ الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالصحة والعافية والسعادة. كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة طبعا كلكم. دي زهرة، صباح الفل يا زهرة. القرار المصيري اللي خدته هو الزواج، كان اوحش قرار لان اتجوزت صغيره جدا، ما عشتش حياتي ولا اشتغلت ولا شفت ناس، ومن ساعه ما اتجوزت في مشاكل بيت العيله، حاسه اني مت بالحياه، مفيش اي جديد غير المشاكل وبس. الخلاصه الجواز في سن صغير اوحش قرار وبيعود على الانسان بالسلب. ده رقم اخره 904، يعني ربنا حل ايامك والله وتتغير، يعني لو انت متضايقه جدا وفي مشاكل كتيره ان شاء الله ربنا يهدي الدنيا يعني قدام. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى برنامج متابعاه بستنى دايما، ممكن تشغلي اغنيه لشيرين عبد الوهاب؟ حاضر، ده رقم اخره 908 برضو، ولا اللي كان التاني كان 904. ماشي. والله يا جو مش عايز اكون دراماتيك ولا كئيبه، بس انا ما اخترتش اكون ادبي او علمي، ولا اخترت الجامعه ولا اخترت الشغل، الظروف هي اللي كانت بتجبرني. في ثانوي، انا فاكره في اولى ثانوي بابا قعد مع مدير المدرسه والاثنين قرروا ان انا ادخل ادبي عشان درجه التاريخ كانت اعلى من العلوم، وفي اللغه الثانيه اختاروا فرنش عشان كنت يعني بتعلم فرنش من وانا في كي جي. عموما الجامعه اختار بابا وماما التجاره عشان معظم العيله دخلتها، وبالنسبه لاول شغل لمعظم الشغل في الفتره دي كان بيعتمد على الشكل اكتر، فطبعا الاوفر ويت كان عائق كبير. بدات بقى اختار ان انا لما صممت على شغل الثاني اللي وقتها كنت 24 سنه. يعني شايفين يا منى ان انت حياتك كلها ما كانتش باختيارك لحد وقت قريب، وبتقول لي يا ريت رامي صبري الحب عيبنا عشان انت قلت على المواك. لا لا والله ولا اي حاجه، هي اختيارات ربنا برضو في الاول وفي الاخر برضو يعني. طيب مساء الخير يا جو، معاك انت بقى قلت لي اسمك قبل كده، انا مش عايز اقول ورد دي. هاجر، ازيك يا هاجر؟ بتقول لي انا بصراحه متردده جامد جدا، بس في النهايه باخد القرار. هي متردده عموما يعني، بس في الاخر بتاخد القرار الانسب ليها. في قرارات كتير انا اللي باخدها، زي ان انا ادخل طريق الكتابه، مش مجرد كتابه بيني وبين نفسي، لا اخدت قرار النشر وده كان قراري. المفروض بقى ان انا ميولي ادبيه، بس انا دراستي كانت علمي عشان بحب الرياضه جدا. انا احيانا بشوف ان الانسان بيفكر نفسه بيفتكر يعني نفسه بيختار، بس هو في الحقيقه مجبر مش مختار حاجه، ودي بتحصل كتير في الحقيقه. الجمله دي غلط بس خلينا نكمل. يعني ممكن يتحط بين اختيارين الاثنين مش مناسبين ليه، بس هنا بيبقى مجبر يختار، يبقى الكلام اللي فات صح لان السياق ده هو اللي صح. ماشي، فده بيبقى مش اختيار، ده اجبار. على حسب الاوبشنز اللي بتبقى قدامك، بتشوفي ساعتها بتفضلي كده بين الحاجتين وبتختاري الحاجه اللي بتبقى انسب من الثانيه، حتى لو الاثنين بعاد عن بعض، حتى لو الاثنين بعاد عن اللي انت عايزاه. ماشي كده متفق معاكي. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه، منور الدنيا يا عم حماده. والله يا جو انا افضل قرار واصعب قرار اخدته ان انا مش هعمل غير اللي في دماغي، مش هعدي حاجه عشان الدنيا تمشي. دي حاجه خلتني اناني في نظر الناس، بس حاجه اهم حاجه ربنا عالم بالنوايا والله المستعان. يعني كلامك جامد والله ابو حميد، انت كان اسمك احمد صح؟ ايوه احمد حميد، عامل ايه ابو حميد؟ طيب ميراد بتقول مساء الخير يا جو، يا رب تكون بخير وكل سنه وانت طيب، بحييك على اختيار الموضوعات، شكرا جدا والله. بالنسبه للموضوع، في ناس ممكن اول ما تشوفها من غير ما تعرفها تحس لا مش هتعرف تتعامل، لكن في مواقف بتظهر جدعانة الشخص وانها مريحة في الكلام، وعلى العكس في ناس بتنخدع فيها انها كويسة ولكن مع اول خلاف او موقف بتبان على حقيقتها وتندم على الصورة اللي رسمتها اللي رسمتها عنهم. فالمفروض ناخد وقت قبل اي رأي او قرار. وعايزة تسمع اغنية سنجل لعمرو دياب؟ حاضر يا مرت. انت كلامك منطقي بالمناسبة، حلو جدا. طيب رسالة كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير والصلاح يا يوسف. انا اخدت القرار اني ما اكونش شبه اهلي مثلا، زي فكرة لان اعيش في جلباب ابي، بس اكتشفت ان هيحصل فجوة بيني وبينهم، وانا اخدت القرار ان انا اكون اجتماعية وعندي اصدقاء ومعارف. اخدت القرار ان انسى حب عمري عشان اقدر اعيش واكمل حياتي. انا اخدت قرار وندمت عليه ان غيرت كليتي بكلية اخرى. ده رقم اخر 164. ماشي. محمد سمير بيقول لي صباح الفل، عايز اسمع اي حاجة لأحمد سعد او بهاء سلطان، ويسلم على نورة من المنصورة وعلي صافي من حلوان. صباح الفل عليكم جميعا يا أساتذة. أنا مروة يا جو، بجد عايز أشكرك على نصيحتك اللي أنت قلت لي عليها، نفسي أكلمك في التليفون. يعني يا باشا يلا بينا، الرقم 38-35-022. زي مين؟ زي صاحبنا باسم كده. ألو
1: ألو،
0: شفت المفاجأة دي؟
1: جميلة،
0: كنت بتكلم وبتاع وفجأة أنت بقيت معنا على الهواء. منور الدنيا يا باسم. الحمد لله الحمد لله. أول مرة تكلمنا صح؟
1: اول مرة
0: ان شاء الله.
1: بس هو موضوع الحلقة لمس معايا، فعشان كده حبيت اقول لك تجربتي.
0: ده شرف ليا كبير والله.
1: الله يبارك لك.
0: طب قول لي احنا بنسمعك، وقول لي على فكرة القرارات كانت في حياتك عاملة ازاي.
1: والله القرار كان صعب جدا، بس الحمد لله الواحد فعلا ما كانش يعرف ان ربنا مخبي له حاجة كبيرة قوي قوي قوي. لكن هو في ساعتها كان الموضوع صعب جدا عليا وعلى اهل بيتي. يعني يعني الخلاصة، بدأت كده شغل من أول ما اتخرجت محاسب صغير في شركة، وبعد كده الشركة الحمد لله كبرت فيها، والحمد لله يعني بدل الشركة كان عندها فرع بقت فرعين وثلاثة، يعني الحمد لله، وأنا كنت سبب فيها
0: كويس.
1: وفي خلال بقى من 2020 2010 لحد 2014، يعني كان بيجي لي عروض كتير في شركات تانية أحسن، وطبعا عشان الناس شافت شغلي ومجهودي
0: كويس.
1: وطبعا كان صاحب الشركة يعني كان رافض الموضوع تماما، يعني ازاي انت
0: رافض ان انت تمشي.
1: طبعا كويس. انت ابني وانت اخويا وانت انور واجدي وانت فاهم الكلام ده يعني. وفي الاخر الحمد لله يعني هو اللي خد القرار لما لقاني كبرت لدرجة معينة في الشغل، فهو محبش ان هو يبقى اتنين صحاب شغل موجودين في نفس العمل، هو دماغه جابته لكده.
0: مرضيش يزودك اسمها، مرضيش يزودك في الفلوس صح؟
1: لا والله كان بيزودني وكان بيديني حقي.
0: يعني هو كان اصلا كويس، بس حس اللحظة ان انت وصلت الليفل انت بقيت قربت منه او معديه اصلا.
1: بالظبط.
0: ماشي.
1: انا اللي فاهم كل حاجة في الشغل وانا اللي كل حاجة، فيعني نفسيا كده محبش ان انا اكمل معاه.
0: ماشي.
1: رغم يعني كان قرار يعني صعب جدا عليا، ان انا يعني طول حياتي شغال بقالي 14 سنة في مكان، ان انا يعني افكر اشتغل لنفسي.
0: من 2010 معلش، من 2010 ل 2024
1: من 2000 انا متخرج 2000.
0: من 2000 ل 2014.
1: ماشي. لحد 2014.
0: ماشي فهمت.
1: من 2014 بدأت بقى رحلة جديدة، قعدت أفكر أنا بفهم في إيه. أنا كنت شغال في مجال الملابس، سافرت الصين جبت شغل، بدأت والله ب100,000. يعني الحمد لله النهاردة أنا عندي محلين وعندي مكتب.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: الحمد لله يعني ليا براند معروف
0: كويس،
1: والدنيا الحمد لله بقت أحسن حاجة. فالواحد فعلا ما كانش متخيل في ساعتها إن هو هيوصل لكده في يوم من الأيام. يعني كان الواحد بيبص فعلا يعني تحت رجليه، لكن ربنا كبير قوي، وفعلا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل.
0: طبعا
1: ده اللي انا استفدته من القصه. يعني
0: نقدر نقول ان انت كنت معدي بفتره كده نفسيه صعبه جدا، اللي هو انا بعد ما انا حياتي كلها رسمها على المكان ده، حلو بقى وحش انا عايش هنا، فجاه انا بقيت قدام الاختيار بتاع ان انا، او مش اختيار، هي القدر حط كده ان انا همشي.
1: بالظبط.
0: فتحس ان انت كنت في عرض البحر كده.
1: بالظبط.
0: صح.
1: بس انا فاكر له كلمه قالها لي، قال لي انت ذكي ومش وان شاء الله هتعدي الموضوع وان شاء الله هتبقى حاجه. هو يعني بيمشي في نفس الوقت شايف ان انت ان شاء الله هتوصل للي انت عايزه. الحمد لله وصلت اللي انا عايزه وزياده بفضل ربنا. طبعا
0: الحمد لله. يعني نقدر نقول الراجل ده ساعدك في نجاحك بشكل غير مباشر.
1: فعلا والله.
0: صح.
1: سبحان الله لولا ان هو عمل كده انا عمري في حياتي ما كنت اوصل للي انا فيه.
0: صح الحمد لله. وبرضه عشان انت ذكي زي ما هو قال، وراجل فاهم بتعمل ايه. وتوفيق ربنا. طبعا
1: توفيق ربنا قبل كل شيء.
0: نصيحه اخيره، عشان انا مبسوط ان انا حاسس ان انا بتكلم مع حد كده ديسنت وعنده حاجه يقولها. نصيحه اخيره لحد واقف في الحته بتاعت انا عطلان جدا وخايف جدا اغير حاجه زي اللي انت كنت عايشها مثلا،
1: والله هو
0: فقول لهم
1: يعني
0: حاجه
1: الحمد
0: من
1: لله.
0: المستقبل بقى.
1: يعني هو ربنا ما قصرش معانا امبارح عشان يأثر معانا بكره، فهي لازم حسن الظن بالله. فعلا والله
0: صح
1: يعني سبحان الله، رزقك هتاخده هتاخده وبزياده الزياده كمان لو سعيد. وزي
0: صح
1: ما بقول لك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل.
0: طبعا، صح جدا صح جدا، وشكرا جدا على مكالمتك دي.
1: عفوا يا
0: ان شاء
1: سيدي،
0: الله ما تبقاش اخر مره يا باسم،
1: ان
0: ويبقى في
1: شاء الله
0: مكالمات تانية كتير
1: ان
0: كتير.
1: شاء الله ان
0: ماشي،
1: شاء الله.
0: يلا
1: شكرا لحضرتك.
0: العفو، مع السلامه. هو قال كلام كتير قوي حلو قوي باسم، وهنلاقينا هنرجع للكلام اللي هو قاله، وهنستند على المكالمه دي خلال الحلقه بتاعتنا، لان انا في كام حاجه كده هقول لكم عليها ليها علاقه الخوف من ان احنا نبقى بنتحرك في بعدين وحركات كده. فخلينا نطلع دلوقتي فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

تورته طعيم اداني ميداليه هديه علشان تشميرتكم وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جب هديه عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجر عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك هيعيش

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-595-5006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بنتكلم عن القرارات المصيرية، ولو هنتكلم عن القرارات المصيرية فلازم نشوف المخ بيعمل ايه لما بيبقى فيه قرار قدامنا. لو افتكرت حياتك وانت متردد وخايف، يعني تخيلها معايا بهذا التصور، لو افتكرت حياتك وانت متردد وخايف وقلقان من قرار معين انت اوريدي اتخذت هذا القرار اصلا، هتكتشف ان في عوالم مختلفة جدا بين نفسك قبل ما تاخد القرار ده وبعد ما انت اوريدي خلاص مشيت في السكة دي او خلاص اتخذت هذا القرار. بنلاقي ان الحياة بعد ما بتواجه القلق وبتتغلب عليه عشان تاخد قرار معين وتكتشف انه ما كانش مستاهل كل التردد ده، بتكون مختلفة تماما عن حياة الرعب والشلل اللي انت بتبدأ حاطط نفسك فيها. طب ايه هي الاسباب طالما الموضوع بعد ما بناخد القرار ده؟ طب ما نمشيها بقى كوبي بيست ونفتكر ما احنا اوريدي قبل كده خدنا قرار وطلع الموضوع سهل. اللي بيخلي بقى الموضوع ما بقاش بالسهولة دي، اول حاجة متقالة كده الا وهي الخوف من النتيجة. اكتر سبب بيخلينا او بيخلي معظم الناس تبدأ تأجل قرارات كبيرة هو الخوف. بتفكر طب لو القرار طلع غلط، طب ولو ندمت، طب ولو مش زي ما انا متخيل، طب لو مش، طب لو اللي انا فيه ده احسن اصلا، طب مش يمكن مش عارف ايه، طب لو الناس قالت طب كذا، طب ما هو الناس قالت قبل كده ان في بقى في قصص كتير كده. هنا الدماغ بتخاف من المجهول وبتفضل الراحه المؤقته على المجازفه. تاني حاجه الضغط والمسؤوليه. يبقى اول حاجه قلنا عليها الخوف من المجهول، تاني حاجه هتبقى ايه؟ الضغط والمسؤوليه. القرارات المصيريه بيكون وراها مسؤوليه، القرارات المصيريه وراها مسؤوليه معروف، زي هتسيب الشغل ولا لا، هتتجوز الشخص ده ولا لا، هتسافر وتبدا حياه جديده ولا لا. فطول الوقت بيبقى مخك ساعتها بيشوف ان تاجيل القرار بيساوي تاجيل الالم. فانا دلوقتي مش في صعوبه جدا جدا جدا في تفكيري وفي حياتي وانا عمال افكر في قرار معين، فلا يا باشا بلاش اخد القرار ده دلوقتي، خلينا ناجله شويتين. فنلاقي نفسك ايه؟ بتاجل الالم شويتين، فبتكبر دماغك. فتخيل دماغك بقى بيكبر دماغك، تخيل دماغك بتكبر دماغك، يعني في لايرز كده كتيرة. هتلاقي ايه؟ الموضوع عمال يتأجل وخوف مرعب يعني. تالت حاجة المثالية الزيادة. في ناس كتيرة بتدور على المثالية 100% وبتدور على ان هي لازم لما تاخد القرار المعين الحياة تمشي زي ما هي عايزة 100%. لو الحسابات اللي في المخ وانت بتحسب الموضوع قبل ما تاخد القرار ده وبتاع بتلاقيها مش 100%، تبدأ تقول لا لا لا لا أنا مش هعمل كده، فلا غالبا مش هتيجي وبتاع. فبتبدأ الناس دي تقع في فخ اسمه التسويف، لو نبقى بقى نشوف لما تبقى 100%، لما الموضوع كله والفريم يبقى 100%، لما يجي الوقت المناسب والحاجات الجميلة اللي انتوا عارفينها دي. رابع حاجة ألا وهي التشتت والنصايح المتضارية. يعني ايه بقى لو متضاربة؟ يعني اللي هي ايه بقى؟ كتير مننا بيكون محاط بآراء متضاربة كتير ونصايح عكس بعض. اللي هو ايه مثلا؟ تلاقي حد بيقولك حلاوتها في حموتها ولا تتقل وتاخد حاجة نظيفة. هتلاقي بقى الامثال المصرية الجميلة بتاعتنا دي بدأت ايه تدخل دلوقتي هنا. خليك انت اللي سباق ولا تخليك حريص وتسمع وتهدى وتفرمل الدنيا، تتحرك بسرعة ولا لا خليك مكانك وراسي وعاقل وبتاع. التناقض ده بقى بيعمل ايه؟ بيعمل دوشة كتيرة في دماغك، فبتقرر تأجل لحد ما تبقى مرتاح وتفكر بالراحة. لا غالبا مش هتيجي يعني، مش هضحك عليك بصراحة. الكسل العقلي اللي هي ايه؟ القرارات الكبيرة بتحتاج ايه دايما؟ مجهود في التفكير، لان انت بتبقى بتحسب وبتظبطها وبتبقى عايز طول الوقت تخلي الدنيا تمشي مش مظبوط و100% بقى، احنا بنتكلم عموما في العقل بقى العادي. فهتلاقي نفسك ايه؟ مقارنة وتحليل وتفكير وقلة نوم، قهوة كتير، بيبقى فيه كده حسبة كبيرة جدا. فالمخ بقى كسلان هتلاقيه بيديك حل سريع اللي هو بقول لك ايه؟ ما تخش تنام، مش وقته يعني، ما حبكتش يعني، مش هتروح في حته، مش الديدلاين ده كمان 4 ايام، لسه فاضل 3 ايام بحاله، انت عارف اليوم ده كام ساعه؟ فبيبقى في الحته دي، فبتلاقي نفسك طول الوقت. فاظن انتوا عايشين في الحاجات دي كلها. فخلينا بقى نسمع اغنيه ونرجع تاني بعد الاغنيه ديت ونكمل ونشوف المخ بيعمل ايه تاني.

بعد ما استنى البرنامج، لان حقيقي انت شخص مريح وحبوب وبتديني طاقه ايجابيه من كلامك. شكرا جدا والله يا ياسمينه، منور الدنيا كلها كالعاده. طبعا عايز اسمع اغنيه وجع الهوى لانها ذكرى مهمه من شخص غالي عليا قوي. حاضر يا ياسمين، خلينا نعمل كده لما نرجع تاني من الفاصل عشان تبقى على التلفزيون وعلى الراديو. نعمل كده، ايه رايك؟ نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 015 5955 1006.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0155955006، ام رقم التليفون هو 38350022. ولسه بنتكلم عن القرارات المصيرية، فخلينا نبدأ ونقرا الرسائل تاني ونشوف الناس بتقول ايه. صباح الفل يا يوسف، يا رب تكون بخير. بالنسبه لموضوع الحلقه، فانا لسه تايهه في موضوع الدراسه، مش عارفه اخد اي قرار. طب انت في انهي مرحله تعليميه يا اسماء؟ خلينا نفكر مع بعض كلنا. كنت عايزه اغنيه انت اخترت لتامر عاشور يا يوسف. حاضر، هحاول اشوف كده الدنيا عشان نشوف هنشغل ايه لتامر عاشور، لان ناس كتيره طالبه تامر عاشور. صباح الفل يا جو، كل سنه وانت طيب ونجومك ام طيبين. بمناسبه المولد النبوي الشريف، القرار المصيري اللي اخدته اني بعد بعدت عن الناس كانوا بيؤذوني نفسيا، واخدت وقت طويل على معرفة اخد الخطوه دي، بس الحمد لله القرار مريحني نفسيا جدا. انت اسمك ايه بقى؟ منى. قالت انا منى قبل كده في رساله. جدع منى، بالنسبه لي بصراحه ده من احسن القرارات اللي ممكن تكون اتقالت النهارده يعني. السلام عليكم، مساء الخير يا يوسف، ممكن تشغل لي اغنيه الحب جاني؟ حاضر. ده رقم اخره 036. انا منى، بس دي منى تانية بقى. بتقول لي ممكن تشغل اغنيه وصولي لتامر عاشور؟ حاضر حاضر حاضر. طيب مساء الخير عليك يا يوسف، كل حلقه بسمع على ذوق الجيل الجديد. عايز النهارده ترجعنا للتسعينات بقى، محمد فؤاد اغنيه انت وبس او اغنيه تانية. والموضوع المصيري عندي اني كنت ادبي ومش بحب الرياضه، واهلي كانوا او الرياضيات يعني، واهلي كانوا بيقولوا ادخل تربيه او اداب، بس انا قررت ادخل كليه تجاره والحمد لله كان قرار موفق. طب كويس جدا، دي سمر. وبالنسبه لمحمد فؤاد فحاضر، هنعمل كده اللينك الجاي. مساء الخير يا يوسف، عامل ايه؟ انا ياسمين من اسكندريه. صباح الخير يا ياسمين، منوره انت وكل اهالي اسكندريه. مش عادي، وانا صغير قلت مش همسك تليفون، دلوقتي كبرت وماسكه طول الوقت. كل سنه حضرتك طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف، وانت طيب اياد. والله اياد بحس ان طول الوقت التليفون بقى خلاص يعني امر واقع، لازم كلنا نبقى ماسكين التليفون اوقات كتيره. انا نيلي يا جو، بصبح على بابي وبقول له بحبك يا بابي. يعني يا رب تكون الرساله وصلت. انا هبه، عايز اسمع اي حاجه لصوت مصر شيرين، ويا سلام لو اغنيه ما تحاسبنيش. حاضر حاضر يا هبه، نحاول نعمل كده برضو اللينك الجاي. صباح الفل يا جو، انا خدت قرارات كتيره، منها اني مش هعمل حاجه وانا مش مرتاحه فيها، وكمان ابطل احرق بنزين مع ناس مش بتقدر قراراتي. كان ان انا اوفر طاقتي لنفسي، ومن وقتها كل حاجه فل. جدع مريم والله، يعني مش شايف يعني ده احسن حاجه. السلام عليكم يا استاذ يوسف بركات، كل سنه وانت طيب بشهر مولد النبوي الكريم، وكل سنه وانتم طيبين يا شعب بلدنا الكريم. نفسي والله يا يوسف اخد خطوه قدام، واختياري يبقى ان انا افتح مصلحه اكل من عيش. عايز اشتغل يعني او تفتح مشروع. ربنا يقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك. ده كلام محترم جدا. رأي الأستاذ اللي كان معاك ده على الهوا كلامه صح، اللي هو باسم في المكالمة اللي كانت معانا. بيقول صح، اسحى يا عبد وأنا اسحى معاك. عملت مصلحة إن كل واحد يعني بي بي بي بي بيفتح باب رزق لغيره. ربنا يرزقك والله العظيم يا إسلام، ويرزقنا جميعا. وصح، أنت بتفكر صح. طيب سبحان الله، انا بسمع الكلام افتكرت الايه دي جدا، ان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم. فعلا الانسان ممكن يفتكر ان مكان او شغل او شخص هو اللي صنعه، لكن في الاخر ربنا بيوريه قيمه سعيه ومجهوده، وان اللي بيتبني على التعب والاجتهاد عمره ما بيروح هدر. ده يحيى. كلامك حلو جدا، صح. القرار اللي اخدته فرق معايا كتير، غير حياتي للاحسن. اني سبت شغل اللي فات، كنت مضطر اكمل فيه لحد ما الاقي حاجه احسن بدل ما اقعد في البيت، لاني بشتغل من وانا عندي 13 سنه، فخلصت عودت على الشغل. فكانت اسوأ فتره شغل مريت بيها، ما كانش فيه اي نوع من التقدير ولا مادي ولا معنوي، كنت بشتغل عدد ساعات كتير جدا بعد ما عاد الشغل كمان، وفي الاخر انا برضو اللي بطلع وحش. لكن فعلا اخره الصبر ان ربنا جبرني وكرمني بشغل احسن منه بكتير. الحمد لله الدنيا بقت احسن. ده حماده. كلام محترم. مساء الفل عليك يا جو، ده رقم اخره 093. مساء النور، منوره او منور الدنيا. هلا يا جو، عامل ايه؟ بص، ابشع قرار اخدته، ما كنتش متخيله اني اخد القرار ده، اني دخلت دراسه غير اللي كنت مرتبه حياتي عليها. بس ساعات الدنيا بتخليك تاخد قرار غصب عنك، وفي الاخر بتلاقي نفسك لا اشتغلت في المجال ولا حبيت اللي درسته، بتحس ان انت درست سنين وفي الاخر ولا كانك عملت حاجه. حاليا بقى اكبر قرار باخده اني بحاول اظبط حياتي من تاني على الحاجه اللي انا عايزاها فعلا، حتى لو متاخر شويه. دي نعمه، كل حاجه هتيجي في وقتها نعمه، ما تستعجليش. طيب مين تاني؟ ازيك يا جو، عامل ايه؟ عجبني موضوع الحلقه وفكرني باني اخدت قرار مصيري ايام اختيار الجامعه، لان انا كنت دايما نفسي في كليه فنون، ولكن مجموعي جابني فنون وراحت المنيا، واحنا عايشين في اسكندريه. اهلي رفضوا اني ابعد عنهم، وانا نفسي وانا نفسي كنت خايفه من فكره ان ابعد عنهم، وعشان كده لقيت الكليه اللي كان نفسي فيها واخترت كليه اداب قسم مكتبات، وكله عدى بخير الحمد لله. بس وقتها كان قرار صعب، تحس ان انت فكيتي بعد القرار ده ما خدتيه. فماشي، دي مروه كلام محترم. مساء الخير، عايز اسمع اغنيه نزلت اتمشيت لتامر عاشور او اوعى تنساني لحمائي او اي حاجه لنصيف زيتون. حاضر حاضر حاضر حاضر، ده رقم اخره 911. ممكن حاجه لتامر عاشور؟ حاضر حاضر يا نوره، هنحاول نعمل كده. طيب نعمل ايه تاني؟ نكمل. ماشي، صباح الخير يا يوسف. بالنسبه لفقره الخوف من القرارات، انا وانا صغيره في فتره المراهقه كنت بخاف جدا من فكره الاعجاب والحب، عشان كنت فاكره ان هيبقى السبب في فشلي في الدراسه. بعد ما خلصت فتره المراهقه ودخلت على الفتره الجامعيه، قلت لا، ممكن يكون احلى حاجه ويحفزك، بالعكس مش هيخليكي فاشله ولا حاجه. فمش كل قرار بنخاف منه يبقى نتيجته سلبيه، بالعكس بتكون ايجابيه فاكتر الاوقات. وشكرا لحضرتك اسره برنامج مش عادي. العفو، دي زهره. وهقول لك على حاجه زهره، بالنسبه للي انت كنت بتقوليه، هي فكره مش عارف، بحس ان احنا طول الوقت ما ينفعش نعمم اي قاعده. يعني ما ينفعش نقول ان كل الناس اللي بترتبط في فتره الجامعه او معجب بواحده ولا حاجه وراح يتقدم او يتجوز فكل ده غلط. ما ينفعش نقول العكس تماما هو برضو اللي غلط. بحس ان طول الوقت في حاجات بتمشي معايا ما بتمشيش معاكي، ما بتمشيش مع الراجل اللي هناك ده، وهكذا. فاحنا ساعتها بنشوف لو عطلنا بقى نعرف منين نختار ايه، على حسب الاولويات. احنا اولوياتنا ايه دلوقتي، فنبدا نختار ونمشي في حياتنا بناء على هذه الاولويات. نطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. وبما اننا بنتكلم عن القرارات المصيريه، فتعالى انا وانت ندخل كده ونروح رحله في مخنا ونشوف ايه اللي بيحصل في المخ لما بيتحط قدام تصرف او قرار مصيري لازم ياخد هذا القرار دلوقتي. علماء النفس قالوا ان المخ لما بيبقى قدامه قرار مصيري بيقرب لحاجه اسمها شلل التفكير بسبب التحليل الزايد. يعني ايه؟ بيفضل يعيد ويزيد في التفكير لدرجة اوفر، وبيبقى اوفر ثينكر ساعتها، لانه بيستعمل التفكير كأنه درع بيحميك من التصرف والندم. هتلاقي نفسك بتقعد تجمع في معلومات وتفكر في احتمالات وتسأل الناس حواليك، وتفضل تخش في هذه التجارب طول الوقت، وتفتكر ان انت كده شغال على المشكلة، بس في الحقيقة انت واقف في مكانك وبتفكر بس، ما عملتش اي خطوة ايجابية غير ان انت بس بتفكر. في الحالة دي الخوف من الاختيار الغلط او الندم بيخليه يفضل او بيخلي يعني مخك بيفضل الجمود على انه ياخد خطوة يمكن تطلع غلط، فبيبقى قلقان جدا من الخطوة لو طلعت غلط. مخك بيقولك طول ما انت ما خدتش القرار وما جربتش انت لسه ما فشلتش. فالتأجيل احسن حاجة دلوقتي يا باشا، وخلينا ايه اللي نعرفه احسن ما اللي ما نعرفوش ونفضل في الحتة دي. طب والحل ايه؟ بحسب الابحاث العلمية يعني، علماء النفس عملوا دراسات على طريقة اتخاذ قرار معين ولقوا حاجة غريبة جدا، الا وهي الناس اللي بتدور دايما على القرار المثالي 100% هم اكثر ناس بيعانوا من التردد وما بيكونوش مبسوطين اطلاقا، بينما الناس اللي بتدور على قرار مناسب يمشي الحال هم الاكثر سعادة في حياتهم. يعني العلم بينصحك وبيقولك مفيش قرار مثالي في الدنيا، اختار القرار اللي يناسب المرحلة اللي انت فيها، خليك مرن شويتين، ولو احتاج تتغير حاجة في المستقبل غيرها. يعني ما حدش هيقولك حاجة، بس كده. نطلع نسمع أغنية لمحمد فؤاد، لأن كانت لسه سمر تقريبا، سمر على الواتساب بعتلنا وبتقول لنا شغل لنا أغاني إيه محمد فؤاد وحاجات كده. نسمع محمد فؤاد ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

وهنا بنتكلم عن القرارات المصيرية وممكن الخوف اللي بيبقى راكب دماغنا كده طول الوقت لحسن القرار ده يطلع غلط وحركات كده. فتعال اقول لك قرار غريب و و و و وخلى الواحد زي ما تقول ايه، لو انت حسيت ندم في مرة فالخبر ده وصحاب او القائمين على هذا الخبر حسوا بالندم اضعاف اضعاف اضعاف ما انت متخيل. شركة ياهو عارفينها فاكرينا بنفسجي بتاع زمان دي، من ضمن القرارات المصرية اللي بتدرب بيها المثل في محاضرات الإدارة قرار غلط خدته شركة ياهو في سنة 1998 اتعرض على شركة ياهو محرك بحث زيه زي أي محرك بحث كده اسمه جوجل، تمام، وكان معروض ب$1,000,000. فقررت شركة ياهو أو القائمين في شركة ياهو قالوا لا يا عم يعني ما مش مستاهلة، وبعدين لا دي مجازفة وبتاع، وبعدين ده زيه زي أي محرك بحث. يعني نكتشف ان جوجل بعدها ب4 سنين بس حاولوا يشتروا يعني جوجل دي بقت حاجة جامدة جدا، وبعد 4 سنين بس قررت ياهو ان هي تشتري جوجل اللي كان من 4 سنين ب$1,000,000 وقالوا لا ده زيه زي اي محرك بحث وحركات كده. المرة دي جوجل هي اللي رفضت، وكان ساعتها كانوا راحين وناويين يشتروا بكام ب$3,000,000,000. حاليا موقع جوجل والشركات المرتبطة به قيمتهم التسويقية $4 تريليون، يعني $4,000,000,000، يعني الرقم الضعف قد اللي اتعرض على ياهو 4,000,000 مرة. ده مثال حي بيوريك ازاي الهروب من قرار مصيري ممكن يكلفك مستقبل كامل. بس هسألك سؤال هنا، هم كانوا يعرفوا منين؟ مش يمكن ده كان احسن قرار خدوه ساعتها؟ هنفضل هذا التساؤل هو اللي مخلينا عطلانين في النص في اي قرار في حياتنا. قيس ده على حياتك هتلاقي طب وانا اعرف منين انا وانا اعرف منين. وهتلاقي برضه حاجات قرارات مصيريه. خليني بقى اسالك السؤال ده قبل ما نسمع الاغنيه اللي جايه طلبت من منا، الا وهي لو هنيجي نبص وبعد البحث والدراسات والحاجات الجامده جدا بين الحلقه والثانيه عشان اطلع لكم حلقه جميله، بكتشف ان في معضله جدا عند البنات كلها الا وهي معضله فستان الفرح. بيبقى تركيز او الخوف من العريس والعروسه او المجهود المبذول كله، وده اللي بكتشفه وانا بسيرش ان هو طلع مش في كام اوضه الشقه دي كام اوضه ولا لون الحيطان ايه ولا بتاع، هو فستان الفرح. فعايز من اخواتي البنات كده الجمال اللي بيسمعوني دلوقتي مستمعات ابعتوا لي قولوا لي قررتوا فستان فرحكم يبقى هو ده الفستان اللي هتحضروا بيه فرحكم بعد المحاوله الكام مليون. يعني حاسس ان الموضوع كان مجهود كبير قوي، والعرسان يا عيني الرجاله تلاقيهم ولا فارق له حاجه والله العظيم ثلاثه. انا متاكد ان هو البدله اللي هو راح بيها فرح ودي صباح الفل كان راح بيها 4 افراح قبل كده عادي.

نكمل ونقرأ الرسائل اللي مبعوتة على الواتساب على 015-595-1006. أنا في تانية ثانوي كنت بقول إن أنا استحالة أدخل أدبي، وفي الآخر دخلت أدبي وعايز أسمع أغنية ليالينا توليد. حاضر يا سامية. وأدبي حلوة يعني، عادي، أدبي حلوة جدا. مسا مسا يا جو، لولو ولا هشام مسيلي على كل مستمعينك، صباح الفل يا لولو، منورة الدنيا. طيب مين تاني؟ أنا هبة عايز أسمع أي حاجة لصوت مصر. شيرين. حاضر حاضر يا هبة. مساء الخير يا جو، أنا ميرولا من اسكندرية، ممكن تشغل أغنية لو تعرف بتاعت رامي صبري؟ طب قولي لي يا ميرولا حد تاني، لأن أنا لسه حالا حالا حالا مشغل رامي صبري. أنا لسه ما خدتش قرارات كبيرة بصراحة، أنا لسه هدخل أولى جامعة، هي كانت قرارات صغيرة زي اللغة التانية، اخترت فرنش والحمد لله ما ندمتش. وبالنسبة للشعبة دخلت علم رياضة والحمد لله كان قرار زي الزفت، بس الحمد لله أنا مش ندمانة. ودلوقتي أنا في قرار الكلية، اخترت مجال الحمد لله مقتنعة بيه، وإن شاء الله ما ندمش أبدا يا رب دايما. دي حبيبة، ويا رب يا رب يكون فعلا قرار كويس. السلام عليكم، مساء الخير يا جو، عايز أسمع أغنية نسينا لكايروكي. أنا ليه قلتها كده؟ عايز أسمع أغنية نسينا لكايروكي. كايروكي. واغنيه شايف ايه رامي جمال. حاضر يا، اسمك ايه انت بقى؟ هلا هلا. طيب مين تاني مين تاني مين تاني مين تاني مين تاني؟ ثانيه واحد. طيب ازيك يا جو، وحشني والله. انا زينب، موضوع الحلقه عجبني بس مش عارف اتكلم، وعايز اسمع تامر عاشور. ويمكن القلق والتوتر ده بيكون بدايه لاي حاجه لسه هنبداها، بس اول ما بنبقى في الامر الواقع المخ بيتاقلم مع اللي كنا خايفين منه. انا زينب مصطفى، ودلوقتي في اولى ثانوي، وبقول لماما قاعديني في البيت اغسل المواعين بس ما كملش تعليم. لا كملي كملي والله، هتتبسطي في الاخر وسهله يعني. طيب بما ان الطلب شيرين، تعالوا نسمع شيرين ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات وبس كده.

0: عايز اقول لك حاجه يا جو، اغنيه رامي صبري ايه سكت قماش دي كانت رساله قديمه. عايز اقول لك حاجه يا جو، انا في حد قال لي اختاري وحد فينا يا انا يا هي. انا اخترت صاحبتي بس انا مش عارف انا كده غلط ولا لا. في واحد يعني اختار قال لك يا انت يا صاحبتي يا انا يا صاحبتك مثلا، فاخترتي صاحبتك. انت صح ولا لا؟ انت صح من وجهه نظرك لان انت برضو اللي عارفه القصه، انا مش فاهم يعني، حاولي تشرحي لي اكتر. انا اسماء ممكن تشغل اغنيه ما بلاش لحمائي وفستان فرحي، اخترنا فستان الزفاف في ساعتين، فضلت اقول يعني على تصاميم فساتين افراح بالشهرين، في الاخر فستان انا وخطيبي اخترناه في ثواني واشتراه لي مش اجرنا يعني. مبروك والله، كويس، ربنا يتمم عليكم وربنا يتمم لكم يعني. انت كان اسمك ايه؟ اسماء. ماشي، مين تاني؟ عندي ثلاث امثال، خير الامور خارب بر عاجله، خير الامور الوسط، وكل تاخيره فيها خير. خد الاتسب ليك، الشعب المصري مفيش مشكله تقف قصاده والله. خالو الحيران بيبقى حيران، بيخلوا الواحد يبقى حيران ضعف يعني، صح كده؟ ده رقم اخره 3-3-1. طيب ضحكتني في موضوع الفستان قوي. بص، استحاله في بنت هتختار فستان فرحها وتفضل مكمله عليه، ده استحاله. احنا ممكن نبقى مترددين وخلاص، الفرح بكره، لا الفستان عاوز اغيره، فالفستان مش عارف ايه، دي حاجه غريبه والله. انتوا كرجاله انتوا حرفيا بتنزلوا يوم ما تكملوش نص ساعه بالظبط، احنا الموضوع عندنا اسهل بكتير بصراحه. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه بنتكلم عن القرارات المصيريه.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه ونكمل ونقرا الرسائل اللي مبعوتلنا عن قصه القرارات المصريه. انا بالنسبه للقرار ندمت عليه، مفيش قرار ندمت عليه، بس في قرار ندمت اني اتاخرت اني اخد هذا القرار يعني، وفرق في حياتي بشكل كبير، وهو ان امشي على نظام غذائي وتمارين رياضيه من نفسي من غير مساعده، والحمد لله ربنا وفقني فيه، وكنت اتمنى اني اخد هذا القرار من بدري. جدعه منا والله، وطول الوقت كده تبقي قادرة تعملي ده انت وكل الناس اللي تسمعنا والله. طيب مساء الفل يا جو، عايز اسمع حاجة الامير عيد. حاضر يا باشا. حاضر يا زينب. بالنسبة لموضوع الحلقة، القرار اللي اخدته، الكلية اللي دخلتها ما كنتش عارف عنها حاجة، بس خبطت شوية في الاول، الحمد لله السنة دي نجحت تقدير جيد جدا، وباقي سنة واتخرج. ممكن تكون نفسك في حاجة بس ربنا شايف لك الاحسن ليك، وقتها بنكون راضيين بس متأثرين، مش عارفين نتأقلم بعد ما الحياة اللي كنت رسمها في خيالك بتتغير، بس الحمد لله على اختيار ربنا لينا. جدع زينب والله، كلام محترم. عايز احكي لك حاجة، انا خلصت تالتة ثانوي السنة دي وتعبت جدا في الدراسة، والحمد لله جبت 94%، ده ممكن يدخلني طب. المهم انا جبت المجموع بعد تعب، بس اهلي مش موافقين اني اكمل تعليم يعني، عشان من الكرة يعني او في حاجة كده. المهم يعني بتقولي مش حابين ان اسافر لوحدي والكلام ده، وهم بصراحة كانوا مفهميني اني لو كملت في الثانوية كده كده مش هكمل بعدي، وانا قلت لهم موافقة، بس ما كنتش متخيل ان اجيب المجموع ده. ولما جبت المجموع بصراحة قلبي وجعني قوي ان انا اقعد وما كملش بعد التعب ده، ومش عارف اعمل ايه. انا امر ابعت لك بس عشان تعبت من التفكير وحبيت اخد رأيك. حاولي بكل ما اوتيتي من قوة تتكلمي معاهم وتقنعيهم، ولو المجموع بتاعك ده كبير فانت ممكن في البلد اللي انتوا فيها يبقى في كلية قريبة منها، مسافة مش بعيدة قوي يعني. خلينا متفقين انا معاهم في خوفهم عليكي وان انت تسافري لوحدك يعني، ان شاء الله ممكن تبقى بتسافري وما يحصلكيش حاجة زي بنات كتيرة بتعمل ده، وربنا بيوفقها يعني، وبتبقى تمام مفيش اي حاجة، بتخلص سنينها وبترجع. بس خلينا نقول ان احنا متفقين ماشي على خوفهم، هو ممكن يكون زيادة ولكن حقهم يعني بغض النظر. بس انت ممكن تتكلم معهم في فكرة ان انت تسعي وتشوفي كلية قريبة للمدينة اللي انت فيها او للبلد اللي انت فيها، وتحاولي تقنعيهم، تقول لهم انا الطريق ده هياخد مني قد كذا وبعدين هرجع ومش عارف ايه وبتاع. حاولي تلمي الدنيا جدا، وحاولي تزبطي الدنيا معهم جدا، وتبقي مطمناهم على قد ما تقدري. حنين اسمك، حنين صح؟ زبطي الدنيا جدا بحيث ان انت تعملي اللي في دماغك وفي نفس الوقت تطمنيهم، مش اللي هو ايه هم ليه كده ومش عارف ايه، هم من وجهة نظرهم هم صح. فحاولي على قد ما تقدري بكل قوتك تتكلمي معاهم، ولو في حد في العيلة يعني موافق على فكرتك ومتبني فكرتك وعايزك تكملي، اقفشي دايما في هذا البني آدم وخلي طول الوقت يتكلم معاك. وبالتوفيق يا حنين والله يعني، ربنا معاكي في اللي جاي. طيب نحاول نلم على قد ما نقدر كل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها، فنسمع تامر عاشور لأن ناس كتيرة طلبته، ونرجع تاني لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

طيب حنين ابراهيم بقى بتقولي انا من النوع اللي بيفكر كتير جدا لو قرار كبير وممكن للاسف اضيع وقت مني او فرص او مجهود بسبب كده، وعايز اقول ان انا بفكر وبتأنى اكيد، بس برضو لما بلاقي نفسي طولت بختار ابقى اقرب حاجة مناسبة وخلاص، وببدأ اخد خطوة وابدأ انفذ واسيبها على ربنا، ده لو احنا محتارين بين كذا حاجة زي مجال او قسم في الكلية وهكذا. المهم اننا نجرب عشان ما نضيعش مننا كتير، ونتمنى لو الوقت يرجع تاني. انت كلامك منطقي جدا، بس خدي بالك يعني بحس ان هنا في اللحظات دي حنين محتاجين مساعدة حد باين في يعني يعرف يحل في هذا القرار. بالمناسبة مش شرط اقرب حد ومش شرط اذكى حد في المطلق يكون هو اللي يعرف يقرر معنا قرار معين. شوفي اقرب حد يعرف يختار معاكي القرار ده، لان ممكن يكون حد في البيت عايش تجربة شبهها، او حد من صحابك عايش تجربة شبهها. ففي الاخر احنا هدفنا مش مين اللي يكسب الكاس ونقول مين اللي ساعدنا، على قد ما يبقى ساعدنا في اختيار صح. يعني اخر اغنية نسمعها مع بعضينا واحنا على الهواء، الا وهي اغنية كايروكي، ونختم حلقتنا. نطلع نسمع اغنية نسينا ونرجع تاني.

بالظبط كده صديقي المستمع، دي مزيكة الختام. في الآخر صديقي حابب أقول لك القرارات المصرية هي سبحان الله يمكن اللي بيخليها ليها أهمية، هي فكرة وجودها في وقت معين، بتحس ان في ميكس كده، مسؤوليتك تجاه موقف معين او يعني طريق معين في حياتك هتسلكه، فلازم تبقى محتاج تركز قوي في كل قرار هتاخده في هذا الطريق، فيمكن ده اللي بيخليها مصيريه. بتحسها هي ما بتجيش لوحدها مصيريه، بتيجي مصيريه بالنسبه لاهتمامك، وده اللي بيخلي الحياه حلوه وليها طعم رغم صعوبه الموضوع، ورغم ان انت اوقات كتيره بتبقى حاسس ان انت مشلول جدا، متكتف جدا، مخنوق جدا بسبب ان انا محتاج اخد قرار دلوقتي، ولكن مفيش قرار مثالي 100%، مفيش حد طول الوقت بيبقى ماشي زي ما نقول كده على خط وعجين ما بيلخبطوش زي ما بنتكلم. افتكر دايما ان التردد بياخد من عمرك ومن وقتك، تحاول على قد ما تقدر خد الخطوه بعد ما تبقى حطيت شويه معايير كده وظابط الدنيا شويتين ثلاثه، واتكل على الله وهتلاقيها ظبطت معاك. ولو ما ظبطتش احب اقول لك ان دي مش هتبقى المفاجاه اطلاقا، هي وارد تظبط وارد ما تظبطش. لو ما ظبطتش احب اقول لك ان عادي، هنجرب وهنحاول تاني، لان لو جيت تبص ورا هتلاقي ان كان في قرارات كتيره حاولنا ناخدها، منها اللي ظبط ومنها اللي ما ظبطش، بس اللي بيشترك فيه كل ده الا وهو قلبك، ان هو جايبك في ان انت تكمل وتدوس اكتر. تصبحوا على خير، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى الحلقه تكون كانت خفيفه على قلوبكم جميعا. ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي بطاقه مختلفه كده وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على K

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
3: وصوتهم بعيد حلوه. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم اف ام تيفي.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.